0: الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عباد الله، فإن من عظيم العبادات وأجل القربات لهو الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. والجهاد عباد الله معناه عند أهل العلم وأصل مأخذه من السعة والطاقة، الوسع والطاقة أو التعب والمشقة. والجهاد عباد الله أمر الله سبحانه وتعالى به، قال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده. مراتبه عند أهل العلم أربعة: جهاد بالنفس وأرفعها، وجهاد باللسان، وجهاد بالمال، وجهاد بالقلب. وأما الجهاد بالقلب فلا يجوز تخلفه عن مسلم أن يكون مبغضا للكفر وللشر وللشيطان وللبدعة والمعصية. والجهاد عباد الله يكون لثلاثة أشياء: الجهاد للعدو الظاهر كافرا كان أو منافقا أو مبتدعا أو فاسقا، وكل صنف من هؤلاء جهاده يختلف باختلاف حاله وعقيدته ومنهجه وسيرته. فمنهم من تجتمع فيه المراتب الأربع كالكفار، ومنهم من تجتمع فيه ثلاث مراتب أو مرتبتان على اختلاف حاله. والشيء الثاني الذي يجاهد العدو الباطني وهو الشيطان، وجهاده يكون بدفع ما يأتي به من الشبهات وما يزينه من الشهوات. والشيء الثالث الذي يجاهد النفس الأمارة بالسوء، وجهادها بدلها على طرق الخير وترويضها على ذلك بالتفقه في دين الله عز وجل، ثم بالعمل بما علمت، ثم بالدعوة إلى ما علمته. العمل بما علمت ثم الدعوة إلى ما علمته وفقهته. فيا معاشر المسلمين، إن الجهاد ليس هو جهاد الكفار فقط، وإنما الجهاد كما سمعتم يختلف. فجهاد القلب للكفار والمنافقين ببغض ما هم عليه وكراهية دينهم، وأيضا جهاد أهل البدع ببغض بدعتهم والتبرؤ من ذلك، وهكذا أيضا جهاد الفساق. وبعد ذلك يكون الجهاد إما باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب، ويتبع ذلك المال. فمن الناس من جمع بين المراتب الأربعة فكان من أكمل خلق الله، جاهد بقلبه وجاهد بنفسه وجاهد بماله وجاهد بلسانه، ولا يتأتى ذلك إلا لمن رسخت قدمه في العلم، فجمع بين العلم والدعوة والعمل والجهاد بالسيف والقلم والمال. والناس تتفاوت منازلهم بتفاوت تحصيلهم لهذه المراتب. والله عز وجل قد امر بالجهاد وحث عليه ورغب فيه. قال الله سبحانه: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال سبحانه: يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. وقال سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وقال سبحانه: اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجة عند الله واولئك هم الفائزون. وقال سبحانه: قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة. والايات في هذا المعنى كثيرة. جهاد الكفار والمنافقين من ايات وعلامات الايمان. قال الله سبحانه: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اولئك هم الصادقون. والذي يتخلف عن الجهاد والغزو فهذا شأن المنافقين. وليعلم الله الذين آمنوا ويعلم المنافقين. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يغزو او يحدث نفسه بالغزو كان فيه شعبة من النفاق. فاحذر يا ايها المسلم ان تكون مائلا الى الدعوة واسباب الراحة وان لا تكون عندك غيرة على دين الله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن الله سبحانه وتعالى وكذا رسوله عليه الصلاة والسلام بين للعباد فضائل الجهاد. فضائل الجهاد كثيرة، ولكن اذكر منها على سبيل التفصيل ما ينفرد به الجهاد، ونشير الى غيره اشارة بما يشارك فيه غيره من العبادات. الفضيلة الاولى ما جاء في الصحيحين، ما جاء في الصحيحين من حديث سهل بن سعد وانس بن مالك وابي هريرة، والمعنى متقارب، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال: الروحة او الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فيا من منعه ماله ومنعه حب الدنيا، اعلم بان الغدوة او الروحة في سبيل الله ليست خيرا من مالك ولا من دنياك التي تحبها، بل هي خير من الدنيا وما فيها، من ملك جميع الملوك والرؤساء والاثرياء والاغنياء. الروحة او الغدوة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الفضيلة الثانية ان الجهاد في سبيل الله هو اعلى الاسلام، جاء من حديث معاذ عند الترمذي واحمد، والحديث حسن بشواهده، ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ: الا اخبرك برأس الامر وعموده وذروة سنامه؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: رأس الامر الاسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الفضيلة الثالثة ان للجهاد في الجنة بابا بهذا الاسم، باب الجهاد، كما في حديث ابي هريرة بالصحيحين. الفضيلة الرابعة ان الجهاد مصرف من مصارف الزكاة، وهو المراد في قول الله عز وجل: انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فالمراد بقوله وفي سبيل الله الجهاد في سبيل الله. الفضية الخامسة انه نصر للعباد، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه، وقال الله سبحانه: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. واما الفضائل الاخرى نذكرها اجمالا لادلتها المشهورة انه سبب من اسباب دخول الجنة، وسبب من اسباب النجاة من النار والعذاب الاليم، سبب لمغفرة الذنوب، سبب لرحمة علام الغيوب، انه افضل الاعمال، به ينال المسلم الاجر العظيم، يحصل به الخير، يحصل به الفلاح، من اسباب محبة الله، من اسباب هدايته الى دين الله، دليل على الايمان، من اسباب الرزق الكريم. فيا ايها المسلم احرص على هذه العبادة العظيمة والشعيرة الجليلة، الا وهي شعيرة الجهاد في سبيل الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من فضائل المجاهد في سبيل الله أنه إن قتل فهو حي عند الله، إن قتل في سبيل الله فهو حي عند الله. قال الله: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. جاء في صحيح مسلم أن ابن مسعود سئل عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، فقال: قد سألنا فقيل لنا إن أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. ما أعظمها من حياة، يدفن في القبر وروحه في الجنة، ميزة على غيرها من الأرواح. قال: ثم اطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: وأي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل بهم ثلاث مرات: هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ وهم يجيبون بذلك الجواب. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا فقالوا: يا رب، انظر إلى سؤالهم وطلبهم، نريد أن نرجع، أن تعيد أو أن ترجع أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. لماذا يطلبون هذا المطلب؟ لما يرون من الكرامة. جاء في صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من دخل الجنة لا يحب أن يعود إلى الدنيا وأن له ما في الأرض إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يقتل عشر مرات. لما يرى من الكرامة، لما يرى من الكرامة، يريد أن يعود إلى الدنيا من أجل أن يقتل في سبيل الله. من فضائل المجاهد أن عمله لا يضيع. قال الله: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. من فضائل المجاهد أنه إذا أصيب بأذى أو نصب أو أي شيء في سبيل الله كان عملا صالحا. قال الله سبحانه: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. من فضائل المجاهد أن عمله ينمو وأنه يؤمن الفتان. جاء في صحيح مسلم من حديث سلمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وهو من الفتان. وجانا من حديث فضالة عند أبي داود والترمذي. انظر على فضائل عظيمة وعلى أجور جسيمة لا يجدها المسلم إلا في الجهاد في سبيل الله. من فضائل المجاهد ما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة وفي ونحو من حديث أبي سعيد في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. الله أكبر، ما أعظمه من أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى الكريم الوهاب. من فضائل المجاهد أن المجاهد لا يوازيه الصائم القائم، الصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. جاء الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، مثل الصائم القائم. المجاهد في سبيل الله إذا قتل جاءت وعليه جروحه اللون لون الدم والريح ريح المسك، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مقلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وكلبه وكلمه يسغب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. والمجاهد في سبيل الله إن قتل بأي نوع من السلاح فإنه لا يجد أثر ذلك إلا مثل القرصة. جاء عند الخمسة إلا أبا داود بسند الحسن من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من القرصة. وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى، يقتل فيكون ما يقتل به كالقرصة وأجره عظيم وثوابه كبير. وإن مما من الله به سبحانه وتعالى على المسلمين عموما وعلى أهل السنة خصوصا هو جهاد الزنادقة من الرافضة الحوثيين الذين يدافع عنهم كثير من الجهال الذين ما عرفوا حقيقتهم وما عرفوا منهجهم وما عرفوا ضلالهم وكفرهم وشركهم. أترون مسلما يمزق القرآن؟ فقد هجموا على دار لتعليم القرآن الكريم لحزب الإصلاح بعين في حجة واستولوا على ذلك المركز ومزقوا 3000 مصحف. أهؤلاء مسلمون؟ هؤلاء حرقوا صحيح البخاري وصحيح مسلم ورياض الصالحين، حرقوا أصح الكتب. المصنفة حرقوا سنة رسول الله، ويقول أحدهم نحن لا نؤمن إلا بالقرآن ولا يعنون هذا القرآن الذي بين أيدينا، وإنما يعنون ما حرفوه وما بدلوه وما زادوا فيه وما نقصوا منه. وإن الله سبحانه وتعالى قد أراد خيرا بالمسلمين، فهذا باب الجهاد مفتوحا، فمن أراد ذلك فليرحل وليسابق، ونحث الآباء والأمهات على أن لا يمنعوا أولادهم من ذلك، فإن هذا والله من أسباب نصرهم وسعادتهم وراحتهم وفلاحهم. أولادهم لله، ليس إليك ولا إلى غيرك، أرزاقهم مكتوبة، آجالهم معلومة. اعتبر ولدك مات في فراشه، مات على سيارة، مات بمرض، والجهاد لا يقدم ولا يؤخر في عمر الإنسان، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. خالد بن الوليد خاض معارك مع المشركين وكان قائدا لهم، ثم أسلم وكان قائدا للمسلمين في معارك كثيرة، يموت يوم يموت وعليه من آثار مرمي السيوف والرماح والسهام ما يزيد على 80، ثم يقول وهان أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الأنفس بيد الله، الأجال بيد الله سبحانه وتعالى، لا يظنن ظان أنه إن منع فقد مد في العمر، وإن رخص فقد خسر في العمر، كل ذلك بقدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر المسلمين على الكافرين من الرافضة الحوثيين وغيرهم، نسأل الله عز وجل أن يمكن لهم وأن يرفع شأنهم وأن يحفظهم وأن يعيدهم من مكر الماكرين وكيد الكائدين ومن شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ربي وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات البدع والضلالات والنار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الآن في هذا المقام المبارك العظيم وفي هذه البقعة الطيبة المباركة والتي هي من أشرف البقاع على وجه الأرض، ألا وهي بيوت الله تعالى. وفي هذه الساعة وإخواننا هنالك مرابطون في قرى وأماكن وجبال في مدينة صعدة وما حواليها، يقاتلون تلك الشرذمة وأولئك الزنادقة الذين خرجوا يستبيحون دماء الناس ويقطعون الطرق ويخيفون الآمنين. هم هناك ونحن هنا، هم يطلقون الدبابات ونحن نوجه النصائح والتوجيهات ونحذر، فهم يجاهدون هناك بالسناني وبالرصاص ونحن نجاهد هنا هنا بألسنتنا والتوضيح والبيان الذي نبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى. فليست المسؤولية مسؤولية أمن، مسؤولية أجهزة الأمن فقط، ومسؤولية الرؤساء ومسؤولية المسؤولين، بل هي مسؤولية كل يمني يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يحب الله تعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أن نتكاتف سويا لفضح هذه العقيدة ولفضح هذا الفكر الخبيث الذي تسلل إلى بلادنا منذ سنوات طويلة تحت سرية، دامت سنوات طويلة حتى فضحهم الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء وما حصل منهم من بوائق في صعدة ما هي إلا سلسلة من بوائق دامت سنوات بل وقرون، بل وطحنت العالم الإسلامي. ومنذ أن ظهرت هذه الطائفة في تاريخ أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والعالم الإسلامي يئن جريح في كل مكان، يئن منهم من أجهد عليه وأنهوه، ومنه ما يزال يئن، ومنه من هو قوي يتحامل على قدميه يواجه ما استطاع إلى ذلك سبيلا هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله. اعلموا أيها الناس أن الله عز وجل بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله عز وجل بدين ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. أرسله الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا صلوات ربي وسلامه عليه، نبي عربي. كانت الرسالات قبل في بني إسرائيل، ولما كذب بنو إسرائيل الرسل حول الله الرسالة منهم إلى العرب، وذلك لكثرة تكذيبهم وقتلهم الأنبياء. كان الله عز وجل يرسل إليهم الأنبياء بكثرة كافرة، حتى ذكر ابن مسعود كما نقل ابن كثير رحمه الله أنهم قتلوا في يوم واحد 300 نبي. وهؤلاء بنو إسرائيل لكثرة عنادهم وتكذيبهم والعياذ بالله، فحول الله الرسالة منهم إلى العرب. ولما خرج النبي عربي جاء الحقد اليهودي وحقد أهل الكتاب ليمكروا بدين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانت الأمة قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ضلال واضح مبين لا خلاف فيه، يقتل الأخ أخاه في شرك عجيب جدا. ولما بعث الله النبي فيهم أخرج الله الأمة من الظلمات إلى النور، لكن هنا خرج

الحقد اليهودي الدفين. ولهذا يحسن الألباني رحمه الله تعالى قصة حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في 12 من عمره عندما خرج مع عمه أبي طالب في التجارة إلى بلاد الشام. وكان في بلاد الشام رجل راهب يقال له بحيرة، وكان هذا الراهب يعبد الله عز وجل في صومعته، وكان لا يستقبل أحدا ولا يستضيف أحد. وفي ذات يوم يفاجأ الراهب هذا بقافلة قريش والسحابة تظلهم من فوقهم، أينما ذهبوا كانت السحابة تظلهم. فلما مروا تعجب بحيرة من هذا الأمر، فأخذ بحيرة يقول هذا لا يحصل إلا لنبي، فنزل من صومعته ونزل إلى السوق واستضاف أهل قريش جميعا، وما إن اجتمعوا عنده أخذ يبحث عنهم واحدا بعد الآخر حتى وجد هذا الصبي الصغير فأخذه على حدة ثم كشف عليه فوجد فوق كتفه خاتم النبوة مثل التفاحة، فعرف أنه نبي آخر الزمان. وهذه هي علاماته التي بشر بها عيسى وموسى عليهما الصلاة والسلام. فأخذ عمه وبدأ يتشاور معه في أمره وأخذ يتجاذب أطراف الحديث، فقال بحيرة خذ ابن أخيك هذا، خذ ابن أخيك هذا وارحل به، لا يعلم به اليهود، فلو علموا به لقتلوه. لما؟ لأنه عربي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن هنا نشأ الحقد والعياذ بالله. فحاول اليهود عدة مرات أن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ففي بني النظير حاولوا أن يقتلوه وما استطاعوا بإذن الله، وفي خيبر سمموه ووضعوا السم في ذراع الشاه ونهش منها النبي نهشة، بل إن موت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان سببه اليهود عليهم لعائن الله. وما إن مات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم حتى قام أولئك اليهود بإرسال رجل من اليمن يقال له عبد الله بن سبأ اليهودي الصنعاني من قاع صنعاء من اليمن، ويقال له ابن السوداء لأن أمه حبشية، أرسلوه إلى المدينة ليسلم في الظاهر ويخفي اليهودة في الباطن والعياذ بالله. فدخل عبد الله بن سبأ هذا اليهودي في مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأعلن الإسلام هناك، ثم بدأ يأخذ بعض العلوم، وكان صاحب لسان طلق، وكان يأخذ بعض المواعظ ويجمع بعض الناس ويحاضرهم في بعض الأمور فيما يتعلق بالأخلاق وفيما يتعلق ببعض العبادات، فأحبه بعض الناس. ثم ذهب إلى الحجاز وأخذ يفعل مثلما فعل في المدينة، وأصبح له أنصار في المدينة وله أنصار أيضا في الحجاز. ثم انطلق إلى بلاد مصر وأخذ يفعل مثلما كان يفعل في المدينة، فأصبح له أنصار في مصر وأنصار في الحجاز وأنصار في المدينة. وفي خلافة عثمان ينزل عريضة من عرائضه وورقة قد كتب فيها أخطاء عثمان، وأن عثمان ظالم وأنه يظلم وأنه يفعل وأنه يفعل، وأنتم أيها الناس لا بد أن تقفوا ضد الظلم والظلم حرام. وهذا الرجل كذاب وكلام حق يراد به باطل والعياذ بالله، بل كلامه ليس بحق من أصله بل كلامه باطل. فعثمان لم يظلم عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. جمع أهل مصر وجمع أهل الحجاز وجمع أهل المدينة وهجم على المدينة وقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ولما قتل عثمان تولى الخلافة علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، وبدأ

اليهود يأتون بعقائدهم الخبيثة ليجعلوا من علي بن أبي طالب إلها. فجاءوا إليه وقالوا له: يا علي، أنت؟ قال: علي من أنا؟ قالوا: أنت الله. وفيهم عبد الله بن سبأ، وطائفة اشتهرت بالسبائية باسم هذا اليهودي الخبيث. قال علي رضي الله عنه: ويحكم أيها الناس، أو يقول بقولكم أحد؟ قالوا: نعم، يقول بقولنا خلق كثير أنك أنت الله. فقال علي رضي الله عنه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت نارا ودعوت قنبرا. وكان قنبرة قائد جيشه رضي الله عنه، فأوقد علي النار، جمع الحطب وأوقد النار وأدخلهم في النار. من قال بأن عليا هو الله أحرقه علي رضي الله عنه بالنار. فكان السبئية يأتون إلى علي رضي الله عنه قائلين: لقد ثبت لدينا أنك أنت الله. لماذا أيها الناس؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا رب النار. إذن أنت الله. وكانوا يأتون بأنفسهم ويقذفون بها إلى النار بمحض إرادتهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذا من ضلال هذه الفرقة الخبيثة التي لا يزال لها أصول إلى يومنا هذا. ومكثوا حول علي رضي الله عنه يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسن يريدون نصرته، ومكثوا حول الحسين يريدون أن ينصروه، ومكثوا حول زين العابدين يريدون نصره، وغيرهم من أئمة أهل البيت، وهم هم السبب في قتل علي وفي قتل الحسن وفي قتل الحسين وفي قتلهم جميعا. فعلي رضي الله عنه وأرضاه بسبب فكرهم الخبيث كان موته رضي الله عنه وأرضاه. وأما الحسن فكانوا يسمونه مدل المؤمنين، فكانوا يأتون إليه ويقولون له: السلام عليك يا مدل المؤمنين. أي أنه بايع معاوية عندما خرج لقتال معاوية، وفي طريقه جاء أبو بكر الأنصاري رضي الله عنه فقال له: إلى أين يا حسن؟ وكان أهل بيت النبوة قمة في الأخلاق، قمة بالعبادة، قمة في الخوف من الله، يريدون الجنة لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. خرج الحسن بن علي ومعه جيش عرمرم يريد قتال معاوية، وفي الطريق وجده أبو بكرة الأنصاري رضي الله عنه، فقال له أبو بكرة: إلى أين يا حسن؟ فأخبره الحسن بن علي أنه ذاهب لقتال معاوية. فقال له أبو بكر: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره يقول: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فلما سمع الحسن بن علي، انظر أهل البيت، أهل البيت ما يقطعون الطرق مثل ما يفعل الحوثي، أهل البيت أهل أمان، الجلوس معهم أمان واستقرار وراحة، لأنهم يريدون الجنة ولا يريدون الفساد في الأرض. لما سمع الحسن بن علي هذا الحديث قال لجيشه: انفضوا، لا قتال. ورحل إلى معاوية وبايع معاوية على الخلافة، وأصبح معاوية أمير المؤمنين، وسمي ذلك العام بعام الجماعة. فجاءوا إليه وقالوا له: يا حسن، لقد فضحتنا وأخذيتنا، فلندخل نار جهنم ولا هذا العار الذي لطختنا به. فكان الحسن يقول: بل العار ولا النار. ولهذا يقولون: السلام عليك يا مذل المؤمنين. أبي الله، يكون الحسن مذل المؤمنين في وقت أعز الله به الإسلام واجتمعت كلمة المسلمين في عصره؟ ولهذا تسمعون الآن يقولون سيدي حسن. هذه اللفظة هي لفظة الرافضية سرت إلينا، هو سيدي لكن حسن.
آل معاوية فوسيدي، لكن على مضى غير راضين بما فعل والعياذ بالله. ولهذا بعضنا يقول هذه اللفظة وهو لا يدري ماذا تعني هذه اللفظة، ويشير بكتفه أو يشير بيده في هذه المسألة. وأما الحسين رضي الله عنه فلقد أرسلوا له من العراق أكثر من 20,000 رسالة يقولون له تعال يا ابن بنت رسول الله سننصرك، أهل الكوفة، أي 20,000 رسالة، تعال إلينا سننصرك وسنؤويك وسوف نحميك ونجاهد معك ونقاتل الظلمة. فقرر الحسين لكثرة الرسائل التي وصلت إليه أن يتبع أهل الكوفة لينصرهم الدبل. خرج الحسين رضي الله عنه، خرج ابن عباس ونصحه يا حسين لا تخرج هؤلاء مكر، ونصحه فأبى الحسين رضي الله عنه إلا أن يخرج. عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو عبد الله بن عمر رضي الله عنه حاول أن يمنعه فأبى إلا أن يخرج رضي الله عنه. فلما خرج الحسين قتله أهل العراق الذين دعوا، وكذلك غير واحد من أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد بين أهل البيت رضي الله عنهم وأرضاهم هذا الأمر في غير ما خطاب لهم من لدن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذلك الحسن وكذلك الحسين رضي الله عنه. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو ميزت شيعتي لما وفدتهم إلا واصفة، ولو امتحنتهم لما وجدتهم إلا مرتدين، ولو تمحصتهم لما خلص من الألف واحد، كما ذكر الكليني في كتابه الكافي الجزء الثامن صفحة 238. وهذا كتاب الكافي عند الشيعة الرافضة مثل صحيح البخاري عندنا، فهو أشرف وأعظم كتاب لدى الرافضة. وهذا الكليني ينقل كلام علي بن أبي طالب في شيعته الذي سمعتم عنه آنفا. وقال علي رضي الله عنه يا أشباه الرجال، ولا رجال، حلوم الأطفال وعقول ربات الحجال، لوددت أن لم أركم ولم أعرفكم معرفة جرت والله ندما وأعقبت سدما، قاتلكم الله لقد ملأتم قلبي قيحا وشحنتم صدري غيظا وجرعتموني نغبة اهمام أنفاسا وأفسدتم علي رأيي بالعصيان والخذلان، حتى لقد قالت قريش إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا علم له بالحرب ولكن لا رأي لمن لا يطاع. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 70 و71. وإن كان الكتاب مكذوبا على علي رضي الله عنه وأرضاه إلا أنه من الكتب المعتمدة عند الشيعة. ويقول علي رضي الله عنه منيت منكم بثلاث واثنتين، صم ذو أسماع. هذا علي يصف هؤلاء الشيعة الذين قالوا سينصروا، قال صم ذو سماع، وبكم ذو كلام، وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن كبلها. وهذا في كتاب نهج البلاغة صفحة 142. وأما الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنه فقال اللهم إن متعتهم إلى حين ففرقهم فرقا واجعلهم طرائق قددا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصروننا ثم عدوا علينا فقتلونا. في كتاب الإرشاد المفيد، وهذا من أجل الكتب عند الرافضة الاثنى عشرية صفحة 241. وقال الحسين رضي الله عنه لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا. الحسين يخاطب شيعته في العراق، لكنكم استسرعتم إلى بيعتنا كطيرة الدبى وتهافتتم كتهافت الفراش، ثم نقضتموها سفها وبعدا وسحقا لطواغيت هذه الأمة وبقية الأحزاب
ونبذة أهل الكتاب، ثم أنتم هؤلاء تتخاذلون عنا وتقتلوننا، ألا لعنة الله على الظالمين. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 24، وهذا من كلامهم مع أهل بيت النبوة. قال الحسن بن علي رضي الله عنه وأرضاه: أرى والله معاوية، هذا الحسن يقول، أرى والله معاوية خيرا لي من هؤلاء، يزعمون أنهم لي شيعة، ابتغوا قتلي وأخذوا مالي، والله لئن أخذ مني معاوية ما أحقن به من دمي وآمن به في أهلي خير من أن يقتلونني، فيضيع أهل بيتي، والله لو قاتلت مع معاوية لأخذوا بعنقي حتى يدفعوا بي إليه سلما، والله لأن أسالم وأنا عزيز خير من أن يقتلني وأنا أسير. كتاب الاحتجاج المجلد الثاني صفحة 10. زين العابدين بن علي رضي الله عنه يقول وهو يخاطب أهل الكوفة: هل تعلمون أنكم كتبتم إلى أبي وخدعتموه وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق، وأبوه هو الحسين رضي الله عنه، وأعطيتموه من أنفسكم العهد والميثاق ثم قاتلتموه وخذلتموه، بأي عين تنظرون إلى رسول الله وهو يقول: قاتلتم عترتي وانتهكتم حرمتي فلستم من أمتي. كتاب الاحتجاج أيضا، وفي المرجع نفسه يقول زين العابدين: إن هؤلاء يبكون علينا فمن قتلنا غيرهم، في المجلد الثاني. الشيعة يبكون على أهل البيت، يقول زين العابدين: فمن قتلنا غيرهم، أي هم الذين قتلوا أهل البيت وهم الذين ضحوا بأهل بيت النبوة رضي الله عنهم وأرضاهم. ليتبين لك أخي المسلم أن هؤلاء على مر التاريخ بوائقهم عجيبة، وهم يتباكون هناك عند قبر الحسين الآن يقولون: ننتقم من أنفسنا للحسين عليه السلام. والله لو خرج الحسين لزادكم ضربا إلى ضرب أنفسكم، فأنتم تستحقون الجلد والضرب لأنكم سفهاء الأحلام، سذج والعياذ بالله في جميع معتقداتكم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وهذه من بعض بوائقهم، من بعض البوائق التي تمتع بها أولئك في الزمن الماضي والعياذ بالله سبحانه وتعالى، وهم يتآمرون على أهل بيت النبوة. وأما أبو عبد الله جعفر الصادق عليه رحمة الله، جعفر الصادق الذي يسموه صادق، الذي كذبوا عليه كذبا شديدا فهم ينتبون إليه، يقال لهم جعفرية نسبة إلى جعفر رضي الله عنه وأرضاه رحمة الله عليه. فلقد كذب الرافضة عليه ما لو كتب كلما تكلم به منذ أن ولد إلى أن مات ما جاء معشار ما كذبوا عليه رحمه الله. ولهذا عندما تقرأ في كتبهم قال أبو عبد الله عليه السلام، وأبو عبد الله هو جعفر يعنونه، أو يعنون في بعض الروايات الحسين بن علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا يتبين لك أخي المسلم خطر هذه الفرقة الخبيثة والعياذ بالله سبحانه وتعالى على أمة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في الدولة العباسية فلقد اشتغلوا شغلا عجيبا في أيام هارون الرشيد رحمة الله عليه، كان له وزيرا للدولة، وكان هذا الرجل رافضي وزير الدولة، وكان في سجنه 500 من المسلمين، فأمر بأن يهد السجن عليهم، فهد السجن عليهم ومات 500. ثم أرسل رسالة إلى الإمام الكاظم: أما بعد، فإنه قد حصل مني كذا كذا كذا، يعني قد قتل 500 من أهل السنة. فأرسل له الإمام الكاظم رسالة قال فيها: أما بعد، فلو أنك استفتيتنا قبل فعلتك هذه لما كان عليك من دمائهم شيئا، ولكنك قد فعلت فعلتك هذه ونحكم عليك مقابل كل نفس فدية وهي سيئة،
والتيس خير منه. انظر على بوائق الحوثي الآن عندما يقتل العسكري، العسكري عنده ولا شيء ولا شيء، وهذا من بوائق هؤلاء السفهاء والعياذ بالله التي لا بد أن نتنبه لها. 500 التيس أفضل منه. أنت أيها المسلم التيس عند الرافضي أفضل منك، بل أنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. إذا قلت بأن أبا بكر رضي الله عنه خليفة فأنت أنجس من الكلب والعياذ بالله. كم المسلمين الآن الذين يعتقدون هذا الاعتقاد الصحيح في خلافة أبي بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان رضي الله عنهما؟ هذه من بعض بوائقهم. في الدولة العباسية أيضا هجم البويهيون على العراق وقتلوا فيها وعملوا فيها مجازر وأغلقوا محلات التجار وأمروا النساء بأن يخرجن قد كشفن عن رؤوسهن وهن يلقن الخدود، وأمروا بالدفوف أن تضرب، ثم أحيوا ما تسمى بالشعائر الحسينية التي توجد الآن في بلاد العراق. لطم الخدود وشق الجيوب والشرك بالله تبارك وتعالى الذي يحصل هنالك في كربلاء وفي النجف من قبل الرافضة الاثنى عشرية الجعفرية الإمامية. وأما أبو طاهر ذلك الزنديق فإنه هجم على العراق واستباح أموالهم وأعراضهم، ثم هجم على بلاد الحجاز والبحرين واستباح الأموال والأعراض، وهجم على مكة المكرمة في يوم التروية والناس يطوفون حول بيت الله الحرام. ولما وصل ذلك الرجل الخبيث أبو طالب وهو قرمطي خبيث هجم على الحجاج وقتلهم وهم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يلبسون ثيابا أبيض يسترون به عورتهم قد كشفوا عن بعض أكتافهم، وهم يدعون الله، لا يحملون خنجرا ولا يحملون سيفا ولا يحملون حجرا، ومن دخله كان آمنا. وإذ بهم يفاجؤون بالقرامطة وبالرافضة وبهؤلاء أتباع اليهود يهجمون عليهم إلى الكعبة، قتلوهم. كان الرجل من الحجاج يهرب ويتعلق بأستار الكعبة لعله أن يجد فيها ملجأ، لعل الستر يشفع له عند هؤلاء المجرمين أن يتركوه بلا جزر ولا قتل. ولكنهم لم يتركوه، قتلوا الحجاج في الحجر، ثم أمر أبو طاهر بعض جنوده بأن يكسروا الحجر الأسود وأن يأخذوها من عرض الكعبة، وهذا في القرن الخامس الهجري. فأخذوا الحجر الأسود ومكث الحجر في القرن السادس أو السابع، وأخذوا الحجر ومكث عندهم في الحجاز أو البحرين 20 عاما، وصعد أبو طاهر على سطح الكعبة وكان يقول: أين الطير من أبابيل؟ أين الحجارة من سجيل؟ يعني هذا كذب، لا يوجد طير من أبابيل ولا حجارة من سجيل. وهم يقتلون الحجاج ويقولون: لا محمد لا علي، لا يوجد محمد ولا علي. وهذا هو الفكر اليهودي الذي تسلل إلى أمة الإسلام باسم حب أهل البيت رضي الله عن أهل البيت. هذا من بوائقهم والعياذ بالله سبحانه وتعالى. وأما في أواخر القرن الخامس مع بداية القرن السادس الهجري، فإن التاريخ الإسلامي يحكي مجزرة لم يعرف المسلمون لها مثيلا. بل لو نقبنا في الحرب العالمية الأولى والثانية والحروب الطاحنة التي قادتها أمريكا في القرون هذه وفي العصور المتأخرة هذه، لوجدنا أن تلك المجزرة التي فعلها الرافضة في بلاد العراق هي أبشع وأعظم جرما والعياذ بالله. خرج التتار من بلاد الصين وبلاد الهند
وانطلقوا لقتال المسلمين في بلاد خراسان وطاجكستان وأفغانستان وبلاد إيران ليهجموا من خلال ذلك على بلاد المسلمين. كان التتار يدخلون منطقة وتعداد سكانها 200,000 فيقتلون 200,000 كلهم جميعا ولا يبقون حتى طفل. الطفل ما يتركونه. التتار أرعبوا العالم في ذلك العصر. دخلوا منطقة قتلوا فيها 70,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 100,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا 200,000، دخلوا منطقة أخرى قتلوا فيها 120,000 قبل أن يصلوا إلى العراق. ولما وصلوا إلى العراق وكان قائد الجيش هولاكو ومعه المغول والتتار، لم يستطع هولاكو دخول العراق. لماذا؟ هيبة من الدولة الإسلامية، ولو فيها خلل لكن هيبة. ما تزال الخلافة العثمانية لها هيبة. لا يمكن الدخول. العباسية لها هيبة. لا يمكن الدخول. إذا أن الدولة تمتد من مشارق الأرض إلى مغاربها تنعم بإيمان وأمان. وفي العراق 100,000 جندي من المجاهدين في سبيل الله. يوجد شخص وزير للدولة اسمه محمد ابن العلقمي. هذا وزير الدولة رافضي خبيث باطني. يعمل رسالة من وزير الدولة محمد ابن العلقمي إلى هولاكو. أما بعد فسأتعاون وإياك على دخول العراق بشرط أن تجعلني حاكما للعراق بعد الاستيلاء عليها. هو لا يحمل هم أن يقتل الناس، فليقتلوا لأنهم لا يمثلوا عقيدته. فليموت العراق كله، فليموت العراق ليبقى ابن العلقمي. لم يستطع هولاكو الدخول. 100,000 مقاتل يحبون الموت كما يحب الحياة. دخل ابن العلقمي على الأمير المؤمنين وقال له: أيها الأمير، إن خزانة الدولة لا تكفي لصرف مرتبات لهذا الجيش، ما نستطيع. قال أمير المؤمنين: ماذا نفعل؟ قال: نسرح جزءا من الجيش، نسرح جزءا من الجيش. ففي الشهر الأول سرح 10,000 جندي اذهبوا البيوت، ما نستطيع نعطيهم رواتب. في خلال سنة سرح 90,000 جندي. 90,000، أي أنه لم يبقى في العراق إلا 10,000. نصير الدين الطوسي ومحمد بن العلقمي قام بالمهمة أكمل قيام. ثم تراسل مع هولاكو. لم يبقى في العراق من الجيش إلا 10,000، فتعال هيا. هجم هولاكو ودخل العراق. أتظن أنه دخل العراق سلام بسلام؟ لا، دخل ينوي استئصال كل مسلم في العراق. أتظن كم قتل؟ أتدري؟ قتل 2 مليون عراقي كما يذكر بعض المؤرخين. 2 مليون. 100,000 و100,000 و100,000 500,000 و500,000 و500,000 2 مليون عراقي. أصاب أهل العراق ذل لا يعلمه إلا الله. كان الرجل يهرب إلى بيته ويغلق الباب دونه، فيأتي المغول فيطرقون الباب عليه: افتح. فيأبى أن يفتح الباب، ولما أبى أن يفتح كسروا الباب عليه، فيأخذ أولاده الصغار وزوجته ويهرب إلى سطح المنزل، فيتبعه التتار إلى سطح المنزل ويذبحونه كالناجة، هو وزوجته هو وأولاده، حتى يسيل الدم من ميازيب البيوت. كانت المرأة من المغول تأتي وتجمع 17 من أهل العراق وتقول لهم: اجلسوا هنا، لا يتحرك منكم أحد حتى أذهب لإحضار السكين وذبحكم. ومن شدة الخوف يجلسون، وباستطاعتهم أن يقطعوها
لكن الرعب قد دخل إلى أعماقهم. فتذهب المرأة وتأتي بالسكين ثم تأتي وتذبحهم دون أن يتحركوا أو يدافعوا عن أنفسهم. كان الرجل منهم يهرب ويدخل في العذرة والقدار إلى رقبته لعله أن يسلم من الموت. حتى من كثرة القتل شموا رائحة الموتى في دمشق. أين دمشق وأين العراق؟ كانوا يشمون دهم القتلى والموتى في العراق. ولما جاء الخميني عليه لعنة الله في عصرنا هذا في الثمانينات يقول: لا يوجد أحد نصر الإسلام يعني بحق مثلما نصره ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي. أي أن نصير الدين الطوسي وابن العلقمي شفيا غليل الخميني بقتلهم للمسلمين وبتسببهم في قتل 2 مليون من أبناء الإسلام في العراق. ولما انتهت المعركة جاء ابن العلقمي إلى هولاكو قائلا: أنا ساعدتك في دخول العراق، اجعل لي الخلافة والملك. فقال هولاكو: اقتلوه. لماذا؟ قال: لقد خنت إخوانك، ومن باب أولى أن تخوننا، اقتلوه. فقتلوه والعياذ بالله. انظر هذه خيانة هؤلاء، خيانتهم عجيبة إذا تسلطوا. ولهذا أنا أوجه نصيحة من هنا للرئيس والأمن ووزارة الداخلية والدفاع ألا يبقوا رافضيا له سلطة في الدولة. تاريخهم أسود. يحيى بدر الدين الحوثي كان له سلطة، فهو عضو مجلس النواب، وكذلك حسين لفترتين في مجلس النواب. لا يبقوا أحد بأسلوب طيب يقصوا من هذه المناصب، لأنهم يشتغلون على بعد. خطتهم ليست كخطة الحمدي خمسية، خطتهم خمسينية كخطة الخميني، أي خطة متوسطة المدى كما يعرفها أهل التخطيط. 50 عام، 50 سنة يمشي عليها، حتى لو لم يطبق أهدافها هو يأتي من بعده يكمل المشوار والعياذ بالله، كما هي خطة الخميني والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في أيام صلاح الدين الأيوبي، صلاح الدين يحارب الصليبيين، يحارب الإفرنجة، يطردهم من القدس، يطهر بلاد الشام من الصليبيين. خرج صلاح الدين للقتال، وإذ به يفاجأ بطائفة يقال لها الحشاشية من مصر. بدأت الحشاشية وهم باطنية روافض، بدأوا يجهزون جيشا لقتال عليه، لقتال صلاح الدين. عجيب، أنا أقاتل النصارى وهؤلاء يقاتلونني. فترك صلاح الدين قتال النصارى ورجع لقتال الحشاشية. انظر الآن مثل ما يقع الحوثي الآن، الموت لأمريكا وهو يقاتل الحرس الجمهوري والأمن المركزي. فسنعالج لك دوارك ونبذلك أمريكا، أحارب هناك. لا لا لا، أمريكا هناك، أمريكا في صعدة، أمريكا الحرس الجمهوري وإسرائيل الأمن المركزي. خرج الناصر صلاح الدين الأيوبي لقتال الفرنجة، وكان في بلاد مصر العبيديون والفاطميون أرسلوا رسالة إلى الفرنجة أن يأتوا من ميناء الإسكندرية للتكاتف معهم ضد الناصر صلاح الدين الأيوبي. أحس صلاح الدين الأيوبي بأن الفاطميين داخل مصر بدأوا يخططون لعمل انقلاب على الدولة الإسلامية، فترك صلاح الدين الأيوبي مقاتلة الفرنجة والصليبيين، ثم هجم على العبيديين في مصر وقاتلهم وأبادهم جميعا، واستولى صلاح الدين على ملكهم. وفجأة يفاجأ صلاح الدين بأسطول بحري عجيب يحط رحله في ميناء الإسكندرية، ولم يكن صلاح الدين يعلم أن الأسطول جاي،
وأن هناك تواصل بين العبيديين وبين الفرنجة. فلما سمع صلاح الدين بهذا وقد وصل الفرنجة ووضعوا 3 مدافع في الإسكندرية وخرجوا بالمنجنيقات وبأحدث الأسلحة وقوة رهيبة، هجم عليهم صلاح الدين الأيوبي فأخذ كل ما يملك الفرنجة من الأسلحة وغنم غنائم لا يستطيع أن يحصل عليها في 10 سنوات. رحمة الله على صلاح الدين. انظر هؤلاء يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان، وهذا هو تاريخهم المرير والعياذ بالله سبحانه وتعالى. في العصور المتأخرة قام الخميني بثورة دعمه فيها أهل العراق على الملك الشاه، ودخل الخميني إيران. أتدرون كيف دخل؟ دخل بخطة عجيبة جدا الخميني، هذا سياسة جذبت أهل إيران إليه وما علموا أنه خبيث مخبث والعياذ بالله. دخل إليهم بمظاهرة ومسيرة، وأهل المسيرة يحملون الزهور ويحملون الورود. التقطهم الشاه الملك بالدبابات والصواريخ وهم يحملون الزهور والورود. انظر على كلام جميل، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. كان الجنود مع الشاه يرون الأطفال يحملون الزهور بأيديهم، فيتعاطف الجندي قائد الدبابة فيحول الدبابة ضد الشاه. كيف نقتل أطفالا يحملون الزهور والورود؟ لا يريدون العنف. حتى استولى الخميني على قيادة إيران التي تسمى إسلامية وهي ليست بإسلامية قطعا، صرح بها أنور السادات في أيام قيام الدولة هذه الرافضية في إيران. يقول أنور السادات إن الدولة الإيرانية التي تسمى إسلامية ليست إسلامية، وإنما هي دولة قائمة على إثارة النعرات الطائفية بين أبناء الأمة العربية، وليتفطن العرب لهذه الثورة من أجل إفشالها، أو كلاما نحوه. ويقول مثل هذا الملك حسين بن طلال عليهم رحمة الله جميعا. في هذا الوقت بالذات تولى الخميني على الخلافة، على الخلافة، على الكرسي، على الإمارة. ولما تولى عليها أول ما بدأ بأهل السنة قتلهم وأبادهم في إيران حتى تصبح إيران كلها رافضية. قرب مساجدهم وقتلهم وأذلهم وأبعد من كان من أهل السنة في السلطة وأقطاهم، وجعلهم إلى الآن كالعبيد في بلاد إيران. تعداد سكان إيران الآن يقارب 70 مليونا أو أكثر، من هؤلاء 20 مليون سني معذب مهان في منطقة البلوش وغيرها من المناطق الجنوبية والشرقية من بلاد إيران، يسومهم الرافضة اليوم سوء العذاب. بدأوا يخططون خطة 50، تأمل معي في الوقت الحالي الآن. من أهداف الخميني تصدير الثورة مثلما يصدر بترول، يعني تصدير القتل، تصدير التكفير، تصدير قطع الطرق، تصدير تكفير الصحابة، تصدير اليهودة، تصدير الشرك، تصدير الثورة الإيرانية. كان في اليمن يتعامل ببراءة، يدرسون مجموعة من الطلاب، وإيران تبعث لليمن بمجموعة منح، ولقد وصلت من إيران 100 منحة، 100 محنة. اليمن مساكين يرسلون مجموعة باعتبار سيدرسون علوم ليست موجودة في اليمن، يصلون هناك ما يرجعون من إيران إلا رافضة 12 منظرين يتواصلون مع الآيات في منطقة قم في إيران. رأسا في بلاد السودان كذلك، يوجد منطقة في السودان يلعن أبا بكر رضي الله عنه في المنبر،

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن

0: كان الشيخ مقبل يتحدث قبل 15 سنة وعشرين عام ويحذر الدولة من يحيى الشامي، وكان محافظا على صعدة، ويحذر الدولة من الحوثي، والدولة مرعوت إليه. الآن نقول رحمك الله يا مقبل الوادعي، أسأل الله أن يقدس روحك في الجنة. لو جئت الآن لرأيت أمرا عجبا في صعدة، الذي كنت تحذر منه وقع رحمة الله عليه. ما كان الشيخ مقبل يريد لا علوا في الأرض ولا فسادا. كان الشيخ مقبل في صعدة يقول: إذا كان الرئيس يرى بأنني مواطن غير صالح فليأذن لي أخرج من البلاد. هذا العالم، هذا الذي يريد الأمن والاستقرار، يأذن لي أخرج. أنا ما أنا داعية فتنة، رحمة الله عليه، ودعا إلى الله بهدوء حتى مات، وإلى الآن دعوة هادئة. رحمة الله على الشيخ رحمة الأبرار. حسن نصر الله لما قتل صدام قال: كان الأفضل أن يقطعوه قطعة ويوزعوه هدايا لزعماء العرب، وعمل تورته ووزعها في جنوب لبنان فرحة وبهجة بمقتل صدام حسين. كان الرئيس العراقي صدام حسين كالغطى على البلاعة. أول ما قتل صدام انفجرت وخرج رائحتها إلى كل مكان في العالم. أف للرافضة، أف لزهمهم ورائحتهم النتنة التي آذت كل مسلم في العالم الإسلامي والعياذ بالله. وبعضهم يقول البطل حسن نصر الله. ما هي البطولة التي فعلها؟ هل حرر شبر من فلسطين؟ لا. هل هزم إسرائيل؟ لا. هذا هو الحق؟ لا. إذن ماذا فعل؟ لعبة سياسية. إيران لها مصلحة في الخليج العربي، إسرائيل لها مصلحة. ما رأيك يا إسرائيل أن نعمل حرب من أجل أن نضحك على المغفلين؟ معنا واحد بطل في جنوب لبنان لا ينتبه له، نريد أن نجعله بطل، وأنت إذا كنت تريدين شيء سنعطيك. وافقت إسرائيل، وافقت إيران، وحرب من أجل اثنين أسرى. بالله عليك، واحد عاقل يضحي في بلد من أجل اثنين؟ والله ما ضحي بلدي من أجل اثنين أسرى، في 60 داية لاثنين أسرى، خذوهم إلى الجحيم ولا أضحي بلدك. حرب حسن في الجنوب وإسرائيل تضرب بيروت. ما لبيروت؟ حسن ما هو في بيروت، حسن في الجنوب، اضربوا الجنوب. لا، ويضربون قرى أهل السنة. لماذا؟ يهيئوا جولة حسن نصر الله، فأصبح البطل والمسلمين يصفقوا بحارب اليهود. حسن عندما يضرب ما يضرب في تل أبيب، يضرب هنا في الصحراء، ولا قتل اثنين جنود ولا ثلاثة، ولا قتل زورق ذبح أو ضرب زورق في البحر. هذه المسألة سهلة. إيران طحنت لبنان. السؤال لماذا؟ عندما توقفت الحرب قرارات الأمم المتحدة كلها في صالح إسرائيل. هذا الباطل. الظاهر أن المنتصر حسن. إيران تدخلت بعد الحرب، وعلى الشعب اللبناني أن يطمئن، فستقوم لبنان إيران ببناء البنية التحتية على حسابها الخاص، ليصبح مشروع الماء إيراني، والكهرباء إيرانية، والطرق إيرانية، كلها رافضية بإشراف حسن نصر الله. بعدما انتهت الحرب قام حسن نصر الله بمظاهرات في لبنان يطالب بالمشاركة في السلطة. هذا هو الهدف الآن، يريد أن يلقي القبض على السلطة. لماذا؟ هدف استراتيجي سياسي عسكري. أفغانستان بيد إيران، إيران بيدها، العراق بيدها، سوريا بيدها لأن الدولة السورية النصيرية من أخبث فرق الشيعة، لبنان بيدها. أنت إذا درست الجغرافية تلاحظ معي الآن الهلال الرافضي في شمال الجزيرة العربية، الهلال الرافضي هذا إذا درست هكذا سيشكل الآن في شمال الجزيرة العربية، إيران، العراق، سوريا، لبنان، الهلال. إذن هذا سيهدد السعودية، سيهدد دول الخليج، لأن دول الخليج إيران تسميها الخليج الفارسي لأنها لا زالت تحلم الآن بالحكومة الفارسية المجوسية لا تمثل الإسلام. أرسلت الحوثي في صادر: نقيم دولة رافضية في اليمن. يستولي الحوثي، ولهذا الرافضة يلعنون حسين بدر الدين. لماذا يلعنونه؟ قالوا استعجل. استعجل، والله انه استعجل في الوقت الطيب. نعمة، والله نعمة. لو كانوا استفحلوا في اليمن ما كنت تدري لو وجدت يدك في رقبتك في ايديهم وذبحوك. لكن الحمد لله نقضي عليهم باذن الله كفيروس الاذن، لا فيروس الخنازير، هذا انفلونزا الخنازير. ان شاء الله يقضى عليهم في مهدهم باذن الله. قولوا ان شاء الله. اسال الله ان يهلكهم باذنه سبحانه. هنا يقوم الحوثي، هنا عند الرافضة عقيدة، اسمعوها احفظوها، لقنوها لأبنائكم، حفظوها لأولادكم في المدارس، ربوا أولادكم على هذه العقيدة. الرافضة من عقيدتهم إذا خرج المهدي، المهدي موجود في سرداب سامراء في العراق، في خزق صغير يمكن الفأر يدخل أو لا. هذا المهدي محمد بن الحسن العسكري الإمام الثاني عشر، قالوا هرب في عام 250 هجرية من ظلم الطغاة وهرب إلى السرداب ودخل وله فيه 1200 سنة داخل السرداب مخبأ. والرافضة في العراق وإيران الآن يذهبون إلى باب السرداب كل سنة بالخيول والسيوف والأسلحة، وعلى باب السرداب يصيحون: يا مهدي اخرج. والسيوف مجانين، اي والله مجانين، اخرج يا مهدي. والمهدي يضحك عليهم داخل: ما في مهدي في داخل ابليس، لا يوجد الحسن العسكري ولد اسمه محمد، لا يوجد ولد، ومهديهم هو مهدي الخرافه. فيصيحون: يا مهدي اخرج. يعتقدون اذا خرج المهدي سيهجم على الكعبه ويخربها، اسمع، ويهجم على المدينه ويخربها، وينبش قبر أبي بكر عمر ويصلبهما، ويخرج عائشة وحفصة من قبريهما ويرجمهما بالحجارة حتى الموت، ويخرج بني أمية ويقتلهم، ويقتل ربع العرب، ويأخذ الحجر الأسود إلى كربلاء لأن كربلاء في عقيدتهم أطهر من مكة المكرمة. هذا المسيح الدجال، هذه عقيدتهم. لهذا أنتم تشاهدون، هل حج الإيرانيين كحج المسلمين؟ لا، مظاهرات حرب. في 86 دخلت زوجة الخميني، لا شرقية لا غربية، إسلامية إسلامية، يهودية يهودية، ما هي ولا إسلامية، وعملوا مجزرة 600 قتيل في عام 86، 600 حاج بسبب شرقية غربية إسلامية إسلامية، والله ما محل الإسلام. المسلمين العرب دخلوا مساكين، والعالم كله دخلوا لا سكاكين ولا خناجر، وهذا لا دخلوا بالمعاطف والخناجر والسيوف، حرب حرب. الله يقول: ومن دخله كان آمنا. وهم دخلوا يحاربوا يقاتلوا هناك والعياذ بالله. مجانين هؤلاء الرافضة. وبعض المسلمين لا يزال إلى أن يقول: والله أنهم على حق، والله أنك خبل وعقليتك خبلة، وأنت في حالة لا يعلم بك إلا الله سبحانه وتعالى. عالج نفسك قبل أن تصاب بالهستيريا. في التسعينات أيضا دخل الإيرانيون ب 52 كيلو جرام من المتفجرات كافية لتحطيم الحرم كله. ماذا يريدون من الحرم؟ الآن في شعبان هجم الرافضة من المنطقة الشرقية للسعودية على مقبرة البقيع، ونبشوا قبور الصحابة وأخرجوا عظامهم في شعبان من هذا العام. يا أمة محمد أفيقوا، فخطر الرافضة يهدد عقيدتنا ويهدد ديننا ويهدد دين محمد عليه الصلاة والسلام. أفيقوا أيها الناس، نبشوا القبور وأخرجوا العظام، ما ذنب عظام الصحابة؟ فجاءتهم الدولة السعودية بأحدث أسلحتها لأنها لم تستطع إيقافهم إلا بالقوة تحت تكتيم إعلامي شديد في شعبان هذا أو في رجب، ولعل بعضكم قد سمع عن هذا. هذه خطة هؤلاء التي لا يريدون من خلالها إلا القتل، إلا الدمار، إلا العذاب، إلا الموت والعياذ بالله. في صعدة مساكين أهل صعدة عوام عوام جدا أمية عندهم بشكل عجيب. ما ذنبهم أن يقتلوا؟ ما ذنبهم أن يخافوا أن يخوفوا؟ ما ذنب أهل صعدة أن تحصل لهم ما يحصل لهم بسبب هذا الفكر الخبيث والعياذ بالله؟ سحر وشعوذة وقتل ونهب مجرمين. أنا جلست في صعدة شهرين، كنت أطوف في مناطق كثيرة لا أرى إلا وجوه عليها غبرة، أولئك هم الفجرة والعياذ بالله. لا صلاة. جاء واحد من الحويثة فرحان، ما لك؟ قال لقد جئت إلى العسكر في يوم الجمعة وهم يصلون فقتلت 50 عسكريا. عليك غضب الله. وهو فرحان قتل 50 وهم يصلون جمعة، أعوذ بالله. منطقة باقم منطقة مجاورة للسعودية، منطقة مساكين، قاوموا الحوثي حاربوا. لما رأى الحوثي أنهم أقوياء نزل إليهم قال نعمل صلح ولا نحاربكم ولا تحاربونا. أهل باقم مساكين عوام قالوا طيب صلح. صالحوا، أول ما صالحوا في الليل هجم الحوثي على أهل باقم منطقة كبيرة، هجم عليهم هجوم عجيب. خرجت النساء أيها الناس في الليل بثياب النوم أعزكم الله، وهرب الرجال إلى الجبال وهم يصرخون من ظلم الحوثي، لأنك إذا لم تكن معه فسيصومك سوء العذاب. يقول أخي قتله الحوثيون في يوم العيد، هذا العيد، أسأل الله أن يقبله شهيدا وأن يرحمه وأن يتغشاه بأوسع رحمته. يقول لي أخي وكان عسكريا في صعدة جندي، استمر في صعدة 17 عاما وهو جندي في المعسكر 15، قال كان لي صديق من الحوثيين فجاء إلي الحوثي هذا يقول لي يا محمد، قلت نعم. قال لقد أسرنا جندي من جنودكم، لو ترى كيف فعلنا به، جردناه من الثياب ورمينا به في بركة ماء وأحطنا به حوله فكان يسبح يريد أن يخرج من هذه البركة ونحن نرصقه بالحجارة ونطلق عليه الرصاص نخيفه. يا الله، ألا تروا بأن هؤلاء فجرة؟ والله لا يفعل هذا يهودي، اليهودي يقتل ويستريح، وإن فعل اليهود ففعل هؤلاء أشد. ففي العراق يأخذونهم بهذا الدرين الكهربائي، يخرمون رأس خرم خرم ويخرقون جلد خرق بالدرين الكهربائي هذا، يخرمون خرم. فكان الرجل يسبح يريد أن يخرج وهم يمنعونه، ولما رأوا أنه سيموت أطلقوا عليه الرصاص حتى يتغير لون البركة إلى اللون الأحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه. لا إله إلا الله. يتصل بي أحد الإخوة من صعدة يقول هو من أبناء صعدة، لقد فجر الحوثيون منزلي يوم أمس. قلت لعل منزلك أمريكي، عظم الله عزاك، لماذا يفجرون بيته؟ أنتم تحاربون أمريكا؟ بيتي والله وبالله وتالله ليس أمريكي ولا حليف لأمريكا، أقسم بالله، وكذلك منطقتي ليست حليفة لأمريكا. فإذا كنتم تريدون أمريكا فارحلوا إليها، ستجدونها هناك في بلاد العراق وفي بلاد أمريكا نفسها. وهذا من الفساد أيها الإخوة. يوجد عندنا الآن في المدينة أناس لا يصلون الجمعة، ينتظرون المهدي، وهذه من أذكار الحوثي. يوجد عندنا في المدينة أناس الآن يلعنون أبا بكر وعمر ويتهمون عائشة أنها زانية، أذكار ما كنا نعرفها أيها الناس، أذكار خبيثة. يجب على أبناء اليمن جميعا أن يتكاتفوا صفا واحدا، الجيش يقاتل هناك ونحن نقاتل هنا. بماذا؟ بالدعاء، إذا لم تستطع إلا الدعاء، بالمساعدة لإخوانك، بالدعم المادي إذا استطعت ذلك، إذا لم تستطع فبالدعاء. أن يهلك الله الحوثي وأصحابه وأن ينصر الدولة نصرا مؤزرا، فنحن نقولها صراحة هنا ونرفعها مدوية مجلجلة، نحن مع الدولة في حربها ضد الحوثي 100%. ليحزن من حزن وليغضب من غضب ولم يغضب إلا سفيه لا يعرف واقع أمته ولا عقيدة هؤلاء. وأنا أنادي من هنا أصحاب أحزاب اللقاء المشترك أن يتقوا الله عز وجل في البلاد والعباد. وإن كان الكلام قاسي فهو والله يملأ المحبة، فأحيانا الطبيب يضطر إلى فتح عملية جراحية وهي مؤلمة لكن فيها فائدة. وأنا أقول لأصحاب أحزاب اللقاء اتقوا الله، وإن كان الكلام مؤلم الخطر يدهم البلاد والعباد، اتقوا الله لنتكاتف سوية قبل أن تكون اليمن هي العراق الثانية. أسأل الله أن ينصر جنودنا وجيشنا في صعدتا ضد هذه الفرقة المارقة الباغية، إنه ولي ذلك ويوفق ولاة الأمور لكل خير، وجزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
1: وهذه عدة أوراق يسأل، يقول هل سمعت بالحرب التي تقام الآن على قبائل قيفة؟ وأخي يقول ما موقفنا تجاه ذلك؟ أنا سمعت سماعا قليلا، لم أسمع سماعا مفصلا عنه، لكن سمعت أن الحوثي هذه الأيام يحاصرهم، يحاصر بعض القرى في رداع، وأنهم قاوموه، ونسأل الله تعالى أن يعينهم، نملك لهم الدعاء. ولا مثل هؤلاء واجب على من يهمه الأمر، واجب عليه من يساندوهم، هؤلاء سيكسرون الحوثي. هناك قبائل فيهم خير، فيهم حب للسنة، فيهم بغض للرفض، قبائل سنة ما يعرفون التشيع ولا الرفض من زمن قديم. كثير من القبائل في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي ما عرفوا الرفض، نشأوا على السنة. فمثل هذه القبائل لو وجدوا مساندة ستتشجع القبائل الأخرى، وإذا تشجعت القبائل الأخرى سيكسرون الحوثيين. من هم الحوثيون؟ الحوثي قد يستطيع يهدد بصواريخ لبعض الدول، نعم يهدد دول بعيدة أنه يرمي مطاراتهم، يرمي موانئهم، يرمي

ويحتاج إلى مدة طويلة. ثم بعد ذلك حرب، طلعوا جبل نزلوا جبل، سقطت التبة استعادوا التبة، 10 سنين في التبة تلك وفي الجبل، تعب هذا الحرب. لكن الحرب من داخله توفير، توفير كبير جدا، يقوم له ناس من القبائل يضربونه، قبيلة في هذه المنطقة وقبيلة في هذه المحافظة وقبيلة في هذه المحافظة، والقوات التي من الخارج تساند بالمهاجمة، يمدونهم بما يستطيعون بالإنزال الجوي بالطائرات. هذا والله يكسر الحوثيين، فيا ليت أن أهل الشأن سواء الدولة وفقهم الله ومن فيها من المسؤولين والألوية، أو كان التحالف الذي يحارب الحوثيين، يا ليت يشجعون هذه القبائل ويقفون معهم ويساندونهم، فهذه كسرة للحوثيين. الذي يكون من الداخل يكسره. لما اختلف معهم الرئيس السابق في آخر أيامه يومان ثم قتل، كان الناس تجرأوا على الحوثي. أخبرني بعض الأخوة قال كان الطقم من أطقم الحوثيين يمر في الطريق فيقفز إليه العامة يسحبونهم من على الطقم إلى الأرض، وكان ذلك عقب المولد، قالوا كانت بعض السيارات فيها الطلاء الأخضر وشعارات الحوثي، ذهبوا مباشرة قالوا ازدحمت المغاسل، كل واحد يغسل سيارة، فما يريد إظهار أنه كان مع الحوثيين. لماذا؟ من الداخل كسرة للظهر. أما الحروب التي تأتي كما سبق من خارجه عبر الجيوش فهذه طويلة الأمد، لأن الحوثي هو مجهز، هم يأتون يهاجمون وهو عنده متارس عنده أسلحة وعنده جنود، هم يهاجمون وهو يتصدى لهم، وربما يستمرون في منطقة واحدة سنين، كما تلاحظون الآن هذه الجبهة التي في هذه المناطق لها في بعضها 5 سنوات ما تحركت شبرا. لكن من داخله حرب بإذن الله ناجحة ومختصرة وبأقل التكاليف، سواء التكاليف المادية أو البشرية أقل. أما قبيلة واحدة تقف في وجه الحوثي فماذا تصنع؟ سيحاصرهم، يتفرغ لهم، جمع لهم الجيوش من كل الجبهات ونصب لهم 5 أو 6 دبابات في كل جهة وسامهم سوء العذاب، وفي التالي يلجؤون إلى مصالحته وتطبيق ما يريد منهم. فأولا نحن نحث أنفسنا جميعا على الدعاء لإخواننا هؤلاء الذين يقاتلون الحوثيين في هذه الأيام، ندعو الله تعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم وأن يقوي عزائمهم، ندعو الله لهم. وفي نفس الوقت نحث من له الأمر أن مثل هذه المواقف يجب أن تستغل، يجب أن تستغل وأن تشجع هذه القبائل السنية التي قد بدأت بمحاربة الحوثي. الناس كارهون للحوثيين، الناس لا يطيقونهم، معهم شرذمة هم أتباع لهم، وإلا عامة الناس مكرهون. الذي يحضر معهم ويكثر سوادهم في بعض المواقف التي قد يراها المسلمون يحضر معهم مكرها مجاملا لا موافقا، مغلوب على أمره، يقول أنا إذا لم أحضر معهم أساء بالظن وربما آذوني، فيحضر معهم لأجل أن يسلم، وإلا فهم قليل، والله إنهم قليل استبدوا بالأمر على الناس وأذلوا المسلمين. فإذا شجعت هذه القبائل وشجعت القبائل الأخرى التي تليها وتساند

0: يجدها سيتشجع الناس على الحوثيين ويقومون لهم. ولا نصر إذا أرادوا النصر إلا بمثل هذه الطرق، أما أنهم يظنون أنهم يزحفون عليهم من الجبهات فهذا إلا أن يشاء الله، لأن معه الآن قوة قاتل وعنده جنود محصنون وجاهزون للدفاع. لكن التحرير هو يكون من داخله، وقد حصل مثل هذه المواقف كثير وما حصل ذاك التفاعل المطلوب معها. فنسأل الله تعالى أن يلهم الجميع رشدهم وأن يوفقهم لمساندة هؤلاء الذين يجاهدون الحوثيين، وأيضا نسأل الله تعالى لإخواننا الذين يجاهدون الحوثيين في هذه الأيام، نسأل الله لهم النصر والثبات والإعانة، فهم في خير عظيم، وهذه محاولة عظيمة منهم، عسى الله تعالى أن يؤيدهم بنصر من عنده، فالله على كل شيء قدير. ونكتفي بهذا، سبحانك الله.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: والبقاء فيه هو الرباط. وقد كان بعض السلف يسكنون الثغور، اتخذوا من الثغور مساكن وبيوتا طمعا في هذه الأحاديث ليكونوا مرابطين في سبيل الله. بقي هل يشترط أن يكون خارج الوطن خارج البلد؟ اشترطه بعض العلماء كما نقله ابن حبيب عن مالك أنه يشترط أن يكون الرباط في غير الوطن، أما الذي في وطنه لا يكون مرابطا. قال الحافظ: وفيه نظر، أي ليس هذا بشرط، فإن الإنسان قد يكون في وطنه وبيته وهو في هذا الثغر ساكن وينوي بالبقاء في هذا المكان دفع المشركين إن أرادوا الدخول على المسلمين فهو مرابط ولو كان مستوطنا في ذلك المكان. ثم ذكر البخاري رحمه الله الآية: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقد فسرت المرابطة هنا في قوله ورابطوا أي بالرباط في سبيل الله. قال الحسن البصري وقتاده: يا أيها الذين آمنوا اصبروا أي على طاعة الله، وصابروا أعداء الله في الجهاد، ورابطوا في سبيل الله. ففسروا هذا الرباط في سبيل الله. وجاء أيضا عن محمد بن كعب القرظي قال: اصبروا على الطاعة، وصابر لانتظار الوعد، ورابط العدو، واتقوا الله فيما بينكم. وجاء عن زيد بن أسلم قال: اصبروا على الجهاد، وصابر العدو، ورابط الخيل. أي فسرها بالآية: ومن رباط الخيل. قال ابن قتيبة: أصل الرباط أن يربط هؤلاء خيلهم وهؤلاء خيلهم استعدادا للقتال. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وهذا داخل في الأول، فإن الذي يرابط قد يرابط بخيله ويربط خيله معه في الثغر. أيضا من الرباط الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم انتظار الصلاة بعد الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط فذلكم الرباط. ولذا فسر بعض السلف قوله تعالى ورابطوا بانتظار الصلاة بعد الصلاة. جاء نحو هذا عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف قال: لأن هذه الآية حين نزلت في زمن الصحابة لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رباط، لما كانوا يغزون ويرجعون ولم يكن هناك رباط في ثغور، ولكن الصحيح أن الآية عامة وهي شاملة أيضا للرباط في سبيل الله، ولا يمتنع أن يأمر الله تعالى به وليس موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه سيوجد بعد. فإذا الرباط في قوله ورابطوا شامل للرباط في سبيل الله، وشامل لانتظار الصلاة بعد الصلاة، وشامل أيضا لرباط الخيل وتجهيزها وإعدادها، فالآية عامة. وذكر أيضا حديث سهل بن سعد: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وهذا فضل عظيم، أن رباط يوم خير من الدنيا وما عليها. وموضع صوت أحدكم من الجنة، أي بقعة الصوت، مكان الصوت، صوت العصا، خير من الدنيا وما عليها. والروح يروحها العبد في سبيل الله والغدوة، الروحة هي الذهاب في آخر النهار، والغدوة هي الذهاب في أول النهار، خير من الدنيا وما عليها، أي ذهابه إلى الجهاد وإلى الرباط في سبيل الله، سواء ذهب أول النهار أو آخر النهار، خير من الدنيا وما عليها. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الرباط، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود. وهذا اللفظ في هذا الحديث موقف ساعة يدل على أن الرباط ليس أقله يوم، لأن الحافظ أشار إلى هذا. قال وأما تقييد البخاري بقوله يوم في الترجمة وإطلاقه فلا، فكأنه أشار إلى أن مطلقها أي مطلق الآية ورابطه يقيد بالحديث، فإنه يشعر بأن أقل الرباط يوم لسياقه في مقام المبالغة. لا، بل هذا الحديث موقف ساعة يدل على أنه قد يقف في سبيل الله وفي الثغور ولو ساعة وله الأجر العظيم. فهذه الأدلة كلها فيها فضل الرباط في سبيل الله وفضل المواقف التي يقفها الإنسان في الجهاد. بل جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاهد في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. وفواق الناقة هو ما بين الحلبتين، تحلب ثم تترك وقتا ثم تحلب ثانية. هذا الوقت الذي بين الحلبتين من جاهد في سبيل الله عز وجل هذا الوقت دخل الجنة. وتأمل قول من جاهد في سبيل الله ولو سلم ورجع إلى أهله فهو موعود بالجنة. أخوان يقول هل من الرباط بقى الإنسان في مؤخرة الجبهة إذا كان لحاجة المجاهدين؟ فنعم، إذا كان هذا المثل المقدمة وهذا في مؤخرته وهو لا يزال في الثغر غريبا منه ولخدمتهم وحاجتهم فهو كذلك مرابط في سبيل الله. أخوان يقول ذكرت أنه لم يكن هناك رباط في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف بغزوة الخندق وفي كثير من الأحاديث أنهم كانوا يرابطون؟ لا، في غزوة الخندق هذه غزوة قد غزاهم المشركون. الرباط يعني يلزم الثغر الذي يخشى دخول العدو منه أن يكون العدو في موضعه وهذا في موضعه، وإن لم يكن بينهم قتال، يعني هذا الرباط الذي كان منفيا في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن الصحابة بعد أن تنتهي المعركة يبقون في مكان. انتهت غزوة أحد رجعوا المدينة، انتهت غزوة بدر رجعوا المدينة، انصرف المشركون يوم الأحزاب فرجعوا المدينة. فهذه غزوات قد حصل فيها قتال، ولكن المراد الرباط الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أي ملازمة الثغور ولو لم يكن هناك غزو لكن خشية أن يدخل العدو منه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد تواصل عددٌ كثير من إخواننا أهل السنة حفظهم الله يسألون عن الموقف مما حصل من طغيان الرافضة في بلاد حيس وما حولها وتعز وغير ذلك. والجواب أن الموقف الشرعي الذي دلت عليه الأدلة ويتكلم به العبد متقربا إلى ربه عز وجل أن الواجب على البلاد اليمنية حكومة وشعبا أن ينهضوا مستعينين بالله عز وجل على مواجهة هذا الطغيان وعدم الضعف وعدم أن يداخلهم هوان في ذلك. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس الآية. فحذر الله سبحانه وتعالى من أن يحصل للمسلم هوان، لا سيما والله معه وأن الله عز وجل معليه وناصره. ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. ونظير هذه الآية قول الله عز وجل: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وعلى إخواننا في هذا البلد أن يكونوا مطبقين لهذه الأدلة، أدلة أن لا يهنوا ولا يستكينوا للرافضة. وكما قيل: فما في النار للظمآن ماء. إذا كانوا ينتظرون رحمة الرافضة عليهم فوالله ينتظرون معدوما، ولا يمكن التعايش مع الرافضة بكرامة، بل إنهم يسلكون المسلك الفرعوني في الضغط والاستضعاف. كما قال سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم الآية. وهكذا هؤلاء يسعون إلى استضعاف اليمنيين واستضعاف من قدروا على استضعافه. وقد حصل قسط من ذلك، من الاستضعاف لمن هم في أوساطه، فيفرض عليه أنه إما أن يخطب من تلك الخطب الباطلة المخالفة للأدلة بما فيها من السب وما فيها وما فيها، وإما أن يحضر الدورات، وإما أن يترك مسجده. رجل قد حفظ القرآن، رجل خطيب مسقع، رجل له أعداد السنين، وما زال بعض أولئك الرافضة أجن في بطون أمهاتهم وهو مع الدعوة إلى الله عز وجل، ويأتون يفرضون عليه يحضر دوراتهم السيئة الضالة، أو يخطب بأقوالهم الفاسدة، أو يسلبون منه ما هو حق له وحقيق له، ويخرجونه بوسائل شتى من مسجده أو من داره. ومن الاستضعاف الحاصل منهم اعتداؤهم على البلاد اليمنية وعلى قبائل متمكنة في بلادها ودارها ومزارعها وقصورها. والله يتجمع عليه أولئك الأوباش وأولئك السوقة هو من حوله، ولا تدري إلا وقد أخرجوا هؤلاء الشرفاء من دورهم ومزارعهم ومساكنهم إلى الصحراء، ينتظرون من المنظمات بذلك الشيء اليسير الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا استضعاف. وإن رضي اليمنيون به ربما ساء الحال واشتد الاستضعاف أكثر، ويكون حاله كما قيل: من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام، سواء كان في ذلك حكومة أو شعبا. فإن الواجب ليس على فرد بعينه، هذا أمر لا انفكاك فيه بين المواطنين ودولتهم والدولة ومواطنيهم، الانفكاك فيه ضعف. الله قد أمر بالتعاون البر والتقوى، تعاون البر والتقوى، وهذا منه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا منه. قال الله عز وجل: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وكلنا يعلم أن هذا الصنف الذي تربى هذه التربية السيئة أنه تربى على الشرك ودعاء غير الله والقبور، تعظيم القبور في تعظيم غير شرعي، تعظيم وتربى على أشياء سيئة وغلو وفساد عقيدة. الله يقول: كافة كما يقاتل كافة. الانفرادية في هذا الشأن غير صالحة للمجتمع، انفرادية، كما أنهم ليسوا منفردين، بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوه تكون من بعضكم أولياء بعض تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. أوصي نفسي وإخواني السامعين وقبائل اليمن وسائر من يسمع بأن لا يرضى لنفسه الاستضعاف في هذا الشأن وفي غيره، استضعاف في السجون، استضعاف أيضا في الأموال، انتهاك لها ونهب لها، استضعاف بأن يصير هذا الصنف من جانبهم في ثراء والذين ليسوا راضين عنه في فقر مدقع ونهب، منهوبين مسلوبين مظلومين مكبوتين، ما تربى ما يرضى الله سبحانه وتعالى للمسلم هذه الذلة. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. الله سبحانه وتعالى نهى أن يرضى الإنسان بالهوان لنفسه، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون ترجون من الله ما لا يرجون. وموقف أهل السنة والجماعة من هذا الطغيان موقف دليلي تعبدي لله سبحانه وتعالى، أن يقوم الناس جميعا بما أوجب الله عليه، ومنهم أهل السنة، وآمال المجتمع في أهل السنة كبيرة لما يرون فضل الله عز وجل من صدقهم وبعدهم عن مطامع الدنيا التي هي من أسباب الفشل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا قصة ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام حين غزا مربيا مهذبا مزهدا لمن معه، قال: غزا نبي من
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
0: استووا استووا.

كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال

ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

وهكذا ما لا يجده غيره أجره أعظم. ولكل درجات ما عملوا، هم درجات عند الله، فالأعمال تتفاوت من حيث أجرها وفضلها، وأهلها يتفاوتون من حيث الفضل. فإذن الكل مرابطون، الذي يخدم إخوانه بالطعام والشراب وهكذا أيضا ما يحتاجونه، تجهيز ما يحتاجه إخوانه والإيصال الأشياء إليهم وما كان من هذا الباب، هذا مجاهد ومرابط، وإن مات في خيمته التي يطبخ فيها يعتبر شهيدا إن شاء الله، لأنه مجاهد ومرابط. ولكن يعني من حيث الأفضل كل على حسب عمله وجهده وما يقوم به من على قدر تعبه، وليس أحد منهم قاعد، كلهم مجاهد. قال الله عز وجل: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله. كلهم مجاهد، ما منهم أحد قاعد، هذا مجاهد بجهده وهذا مجاهد بنفسه وأعماله، كلهم مجاهد. وتعلم أن المجاهد إن لم يعتنى به أو المرابط ربما كلفه ذلك الجهد إلى التعب والإجهاد وما لا يطيقه، فإذا خدم وقدم إليه الطعام والشراب والدفء من الملابس ونحوها وما يحتاجه وما يحتاجه للمواصلات للتواصل، كروت ونحو ذلك تصل إليه، هذا يعينه على البقاء أكثر. فإذن من الذي أعانه؟ أعانه الذي أعانه الله، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مجاهد يعين مجاهد، والكل يكمل بعضهم بعضا. يقول: أيها أفضل

أذكار الصباح. أذكار الصباح. الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
يقولها 10 مرات أو يقولها 100 مرة.

أيهما أفضل للمرابطين، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ لو أنهم يصلون كل صلاة في وقتها أفضل، إلا إذا حصل عندهم زحمة أعمال ومدد وما إلى ذلك، أيضا مواجهة للأعداء ومقانصة، يجمعون، شاءوا جمع تقديم أو جمع تأخير يجمعون. لكن في حال ما هو مرابط ويمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها قائما فعل، وإن لم يستطع قاعدا حتى ولو لم يكن إلا على جنب. وإن شغلوا وخافوا ذهاب الوقت فرجالا أو ركبانا، يمكن يصلي وهو يعني متجه إلى عدوه ما ولو إلى غير القبلة إذا خشي فوات الوقت. يسر من الله عز وجل في صلاة الخوف، يسر من الله سبحانه. إخواننا، أحيوا جبال اكتاف، ظهر طردوا منها الجن، صحيح قرآن، يعني يقرؤون قرآن فيها ويقومون الليل فيها، والأذان من كل تبة. القلاع تلك، يعني هذا يؤذن من تلك القلعة وذاك من تلك القلعة، وصارت كأنها مدينة عامرة بذكر الله، بغير معاصي أحيوها بذكر الله. وأولئك وإنما معاهم ذاك الشريط يشغلونه بعض الأوقات، هكذا هم رقود، وما هم إلى ما هم حول دين. جاهدون، ما عليهم صلاة، لا صلاة ولا صوم ولا عبادة، بس مجاهد، بس جاهد في سبيل إبليس. سائل أيضا سؤالهم هذا، يقولون: هل الجمعة واجبة؟ يعني عليهم، على ما تقدمهم في الحقيقة ليسوا ثابتين في مكان، ربما تقدموا، ربما يعني ماذا حصل لهم ما يقتضيه الحال، فلهذا لا بأس أن يقصروا ما داموا هناك، لأمور: منها أنهم مواجه العدو، ومنها أنهم مترددون، لا بأس بالقصر. ولا تجب عليهم جمعة في مثل هذا التردد الحال، وننصح أن يقيموا جمعة لمن أراد، ومن أراد يسمع الجمعة أو يحضر يحضر، ولكن حيث الوجوب لا، ما تجب الجمعة. حق واجب إلا على أربعة، ومنهم مسافر، وهذا شأنهم كما سمعتم. والجماعة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه جماعة حتى في الخوف، يصلون جماعة وإن خاف

0: دوره في ذلك الشأن المهم، ولا يجوز أن يذهب يحضر الجمعة ويترك مكانه يؤتى المسلمون من قبله، فإن وقوفه في ذلك المكان فواق ناقة خيرا من الدنيا وما عليها. ويقول أيضا أخ يقول يعني يحثون على تعليم العوام، أنا لا أشك أنهم مجتهدون في هذا جزاهم الله خيرا وفي غيره، ففيهم دعاة أجلة، فيهم معلمون درسون خطباء واعظون مؤلفون، فيهم وما فيهم إلا خير صحيح. وإن وجد بعض العوام إن شاء الله في هذا المجتمع الزكي النقي، في هذا المجتمع السلفي إن شاء الله يحصل على خير، يحصل على خير وعلى دعوة، ونحثهم على المزيد من ذلك. وقد طلبت منهم وإن شاء الله يكون ذلك كان أو يكون أن يعتنوا بالمدارس على الأقل في الأسبوع درس ومحاضرة، في كل أسبوع للمدرسة درس خاص في التوحيد، في العقيدة، في فيما يحتاجه في التعليم الصلاة، في ويليه في
1: قال هذا
0: أيضا هو أخرج لك منه رافضيا كبيرا، وأتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا

0: يشعرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. قال رحمه الله: قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. سبب نزول هذه الآية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن جحش وهو ابن عمتي النبي صلى الله عليه وسلم أخت أبيه في جمادى الآخرة قبل قتال بدر بشهرين، على رأس سبعة عشر شهرا من مقدمه إلى المدينة. وبعث معه ثمانية رهط من المهاجرين: سعد بن أبي وقاص الزهري، وعكاشة بن محصن الأسدي، وعتبة بن غزوان السلمي، وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة، وسهيل بن بيضاء، وعامر بن ربيعة، وواقد بن عبد الله، وخالد بن بكير. وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش كتابا وقال له: سر على اسم الله ولا تنظر في الكتاب حتى تسير يومين، فإذا نزلت فافتح الكتاب واقرأه على أصحابه ثم امضي لما أمرتك، ولا تستكرهن أحدا من أصحابك على السير معك. فسار عبد الله يومين ثم نزل وفتح الكتاب، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، أما بعد، فسر على بركة الله بمن معك من أصحابك حتى تنزل بطن نخلة فترصد بها عير قريش لعلك تأتينا منها بخبر. فلما نظر في الكتاب قال: سمعا وطاعة. ثم قال لأصحابه ذلك وقال: إنه نهاني أن أستكره أحدا منكم، فمن كان يريد الشهادة فلينطلق ومن كره فليرجع. ثم مضى، ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم أحد حتى كان بمعد فوق الفرع بموضع من الحجاز، يقال له بحران. أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما يتعقبانه يعتقبانه، فتخلف في طلبه ومضى ببقية أصحابه حتى نزلوا بطن نخلة بين مكة والطائف. فبينما هم كذلك إذ مرت عير لقريش تحمل زبيبا وأدما وتجارة من تجارة الطائف، فيهم عمرو ابن الحضرمي والحكم بن كيسان مولى هشام بن المغيرة وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخو نوفل بن عبد الله المخزوميان. فلما رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هابوهم، فقال عبد الله بن جحش: إن القوم قد ذعروا منكم، فاحلقوا رأس رجل منكم، وليتعرض لهم. فحلقوا رأس عكاشة ثم أشرف عليهم، فقالوا: قوم عمار لا بأس عليكم. فأمنوهم، وكان ذلك في آخر يوم من جمادى الآخرة، وكانوا يرون أنه من جمادى وهو من رجب. فتشاور القوم وقالوا: لئن تركتموهم الليلة ليدخلن الحرم وليمتنعن منكم. فأجمعوا أمرهم في مواقعة القوم، فرمى واقد بن عبد الله السهمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله، فكان أول قتيل من

وادع أهل مكة سنتين ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه، والمعروف أنه لم يكن هناك عهد ولا صلح ولا غير ذلك. واستأسر الحكم وعثمان فكان أول أسيرين في الإسلام، وأفلت نوفل فأعجزهم، واستاق المؤمنون العير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام فسفك فيه الدماء وأخذ الحرائب، وعير بذلك أهل مكة من كان فيها من المسلمين، وقالوا: يا معشر الصباه، استحللتم الشهر الحرام وقاتلتم فيه. وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لابن جحش وأصحابه: ما أمرتكم بالقتال في الشهر الحرام؟ ووقف العير والأسيرين وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك، فعظم ذلك على أصحاب السرية وظنوا أنهم قد هلكوا وسقط في أيديهم، وقالوا: يا رسول الله، إنا قد قتلنا ابن الحضرمي ثم أمسينا فنظرنا إلى هلال رجب فلا ندري أفي رجب أصبناه أم في جمادى، وأكثر الناس في ذلك، فأنزل الله تعالى هذه الآية. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم العير فعزل منها الخمس، فكان أول خمس في الإسلام، وقسم الباقي بين أصحاب السرية، وكان أول غنيمة في الإسلام. وبعث أهل مكة في فداء أسيريهم، فقال: بل نقفهم حتى يقدم سعد وعتبة، وإن لم يقدم قتلناهما بهما، فلما قدما فأداهما. فأما الحكم بن كيسان فأسلم وأقام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقتل يوم بئر معون شهيدا. وأما عثمان بن عبد الله فرجع إلى مكة فمات بها كافرا. وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق، فوقع في الخندق مع فرسه فتحطم جميعا فقتله الله. فطلب المشركون جيفته بالثمن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوه، فإنه خبيث الجيفة خبيث الدية. فهذا سبب نزول هذه الآية. هذه القصة بتمامها مرسل، خرجه البيهقي في سننه وأيضا في دلائل النبوة. من طريق أبي اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري عن عروة ابن الزبير فذكره. فهذا مرسل، إسناده صحيح لكنه مرسل. فالقصة هذه بتمامها ضعيفة، لكن سبب نزول هذه الآية وأنها في قصة قتل عمرو بن الحضرمي، وكان ذلك في رجب، قد ورد من أكثر من طريق. أخرجه أيضا النسائي في السنن الكبرى وابن جرير من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحضرمي، كذا عن الحضرمي عن أبي سوار عن جندب ابن عبد الله. وهذا الحضرمي مجهول لا يدرى منه، وله طريق أخرى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنه

0: بإسناد فيه أبو سعد البقال سعيد بن المرزبان وهو ضعيف. وله طرق غير ذلك، فسبب النزول هذا ثابت، وأن سبب نزول هذه الآية كان في هذه السرية، سرية عبد الله بن جحش وقتل عمرو بن الحضرمي. قوله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام، يعني رجبا، سمي بذلك لتحريم القتال فيه. وقوله يسألونك، اختار بعض المفسرين أن المراد الضمير يسألونك يرجع إلى الصحابة، أي يسألك الصحابة عن الشهر الحرام قتال فيه، أي هل فيه قتال؟ وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله. واختار بعض المفسرين أن يسألونك أي المشركون، يسألونك سؤال تعيير لا سؤال استفهام واسترشاد، ولكن سؤال توبيخ وتعيير، أي هل يجوز القتال في الشهر الحرام فإنكم قاتلتم فيه؟ وهذا هو ظاهر سياق الآية، هو اختيار جماعة من المفسرين، وهو ظاهر الآية أن السؤال هذا من المشركين لا من المؤمنين، لأن الله تعالى جعل الجواب للمشركين، يعني قال: ما فعلتم في الشهر الحرام، كما سيأتي، قل قتال فيه كبير، ثم قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله، أي أفعالكم التي فعلتموها أكبر من القتال في الشهر الحرام. فظاهر السياق هذه الآيات أن هذا السؤال كان من المشركين، سألوا به النبي صلى الله عليه وسلم تعييرا على ما فعله أصحاب سرية عبد الله بن جحش. قوله تعالى: قتال فيه، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي عن قتال فيه، وهو بدل اشتمال، قتال بدل اشتمال من الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، فالشهر الحرام هو مشتمل عليه. قل يا محمد: قتال فيه كبير، عظيم، أي هذا أمر معلوم متقرر أن القتال في الشهر الحرام كبير. تم الكلام هاهنا، ثم ابتدأ فقال: وصد عن سبيل الله، أي وصدكم المسلمين عن الإسلام، وكفر به، أي بالله، والمسجد الحرام، أي بالمسجد الحرام، لنا سقطت بالباء مع الألف، وقيل: وصدكم عن المسجد الحرام. فإذن فيه قولان، والمسجد الحرام على ماذا عطف؟ القول الأول أنه عطف على أقرب مذكور قبله وهو الكفر، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. كفر به أي بالله، والمسجد الحرام أي وكفر بالمسجد الحرام، والكفر بالمسجد الحرام أي بعدم الإيمان بتعظيمه وما له من التعظيم الحقيقي، فهم جعلوا فيه الأصنام والأوثان، وهذا كفر بالمسجد الحرام. والقول الثاني أن المسجد الحرام معطوف على قوله سبيل الله وصد عن سبيل الله والمسجد الحرام، أي وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام، والقولان محتملان. محتمل أن المسجد الحرام معطوف على الضمير في قوله وكفر به، وهذا جائز عطف الاسم الظاهر على الضمير دون تكرار العامل، فلم يقل وكفر به وبالمسجد الحرام، هو جائز وكفر به والمسجد الحرام. والثاني أنه معطوف على المجرور عن سبيل الله، أي وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام. وإن كان الذي يتبادر إلى الذهن من الآية هو الثاني أنه صد عن المسجد الحرام، وهذا الذي فعله المشركون أنهم صدوا المسلمين عن الدخول الحرام. وأما على تفسير وكفر به أي كفر بالمسجد الحرام، فبعضهم أوله كما سبق قال المعنى كفر به أي كفر بتعظيمه، فلم يعظموا التعظيم اللائق به بل جعلوا حوله الأصنام وعبدوا غير الله. وإلا فمعلوم أن المشركين كانوا يعتزون بالحرم يفتخرون به، فلم يكونوا منكرين لفضله بل كانوا يفتخرون بوجودهم فيه. فالقولان محتملان في الآية، وإن كان الثاني منهما أظهر في سياق الآيات وأيضا أظهر في الواقع الذي كان عليه المشركون. أنهم كانوا يصدون عن المسجد الحرام، وإخراج أهله أي إخراج أهل المسجد أي النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين الذين كانوا في الحرم، منه أكبر وأعظم وزرا عند الله، والفتنة أي الشرك الذي أنتم عليه، وأيضا فتنتكم للمسلمين وأذيتكم لهم ومحاربتكم لهم أكبر من القتل، أي من قتل ابن الحضرمي في الشهر الحرام. فلما نزلت هذه الآية كتب عبد الله بن أنيس إلى مؤمني مكة: إذا عيركم المشركون بالقتال في الشهر الحرام فعيروهم أنتم بالكفر وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة ومنعهم المسلمين عن البيت الحرام، أي هذه الأمور التي فعلتموها أيها المشركون أشد من قتل ابن الحضرمي في شهر حرام، كيف غفلتم عنها؟ نعم القتل في الشهر الحرام كبير، ولكن فعلكم أكبر، فقد صددتم عن سبيل الله وكفرتم بالله وصددتم عن المسجد الحرام وأخرجتم منه أهله وفتنتموهم على دينهم، كل هذه الأمور التي فعلتموها أكبر من القتل الذي قام به من كان في سرية عبد الله بن جحش. ثم قال: ولا يزالون، يعني مشركي مكة، وهو فعل لا مصدر له مثل عسى، يقاتلونكم يا معشر المؤمنين حتى يردوكم يصرفوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت جزم بالنسق العطف وهو كافر فأولئك حبطت أي بطلت أعمالهم حسناتهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقال أصحاب السرية: يا رسول الله، هل نؤجر على وجهنا هذا؟ وهل نطمع أن يكون سفرنا هذا غزوا؟ فأنزل الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا فارقوا عشائرهم ومنازلهم وأموالهم وجاهدوا المشركين في سبيل الله طاعة لله فجعلها جهادا أولئك يرجون رحمة الله. أخبرهم أنهم على رجاء الرحمة، والله غفور رحيم. في هذه الآية من الفوائد تحريم القتال في الشهر الحرام، بل ظاهر هذه الآية أنه كبيرة من كبائر الذنوب، لأن الله تعالى قال فيه: قل قتال فيه كبير. ولا يستشكل بقتال النبي صلى الله عليه وسلم في شهر حرام، فقتاله صلى الله عليه وسلم كان إما دفعا لقتال بدأ به، وإما استمرارا في قتال بدأ به قبل الشهر الحرام. فحصاره للطائف الذي كان في شهر ذي القعدة وهو شهر حرام كان بدأ به في شوال وهو شهر حلال، وهكذا غزوته لتبوك على ما ذكر أنها في شهر رجب كان دفعا لتجهز الروم حين بلغه أن الروم يتجهزون له، فبدأهم قبل أن يبدأوه. فالقتال في الشهر الحرام إن كان دفعا لعدوان من الكفار أو كان استمرارا في قتال سبق قبل الشهر الحرام فهذا جائز، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ابتداء الكفار الذين لا يقاتلون وبدء غزوهم في الشهر الحرام فهذا محرم. الشهر الحرام هو رجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم. أيضا في هذه الآية من الفوائد أن المشركين إذا عيروا المسلمين ببعض أعمالهم، إذا وقع زلة من بعضهم، يجابون بما هم عليه من عظائم الذنوب، كما أمر الله تعالى نبيه أن يوبخ المشركين بأفعالهم هذا، أي ما فعلتموه من انتهاك الحرمات والاعتداء والكفر برسول الله وبدين الله أكبر وأعظم وأشد مما تنقمونه على بعض المسلمين. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن المشركين لن يفتأوا ولن يملوا عن قتال المسلمين حتى يردوهم في دينهم، فالله تعالى أخبر بذلك بهذا الفعل الذي يفيد الاستمرار في الماضي: ولا يزالون يقاتلونكم. ولا يزال هذا يفيد الاستمرار أو في المستقبل، نعم يفيد الاستمرار في المستقبل دون انقطاع له. ولا يزالون يقاتلونكم، أي أنهم مستمرون على ذلك حتى يصرفوكم عن دينكم. وأيضا في هذه الآية من الفوائد أن أكبر مقصد للمشركين في قتال المسلمين هو دينهم، فلا يقاتلونهم لأجل أموالهم أو لأجل بلدانهم أو نحو ذلك، بل في الواقع أن بلاد الكفار أجمل من بلاد المسلمين في كثير من الأماكن. ولكنهم يقاتلون المسلمين لأجل الدين الذي هم عليه. وفي هذه الآيات أيضا من الفوائد وعيد من أجابهم وترك دينه وارتد عنه، وفيه فائدة أن الذي يؤثر عليه ذلك هو من استمر على الردة حتى مات، وأما من ارتد ثم أسلم ورجع إلى الإسلام فإنه ترد إليه أعماله. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فأما من راجع نفسه قبل موته ورجع إلى الإسلام فلا يكون ذلك محبطا لأعماله بل ترد إليه أعماله. ثم ذكر الآية التي بعدها إن الذين آمنوا والذين هاجروا إلى آخره، فيها فائدة عظيمة وهي أن الرجاء لا يكون رجاء صحيحا إلا إذا كان مصحوبا بالعمل، وأما رجاء بغير عمل فهو أماني باطلة. فالله تعالى ذكر أعمال هؤلاء العظيمة، إيمان وهجرة وجهاد، قال أولئك يرجون رحمة الله. أما إنسان يرجو رحمة الله وهو مذنب مقصر فهذا من التواني ومن الأماني الباطلة الكاذبة وليس من الرجاء الممدوح. فالرجاء الممدوح هو رجاء المؤمنين الذي فيه أنهم يعملون ويرجون رحمة الله، يحسنون ويرجون رحمة الله. أما أنهم يسيئون ويذنبون ثم يرجون فهذا عجز وليس برجاء، هذا أماني مذمومة وليس برجاء ممدوح. أخ يقول النجاسة إذا كانت قليلة والماء كثير فهل يكون الماء نجسا أم طاهرا؟ العبرة بالتغير، إذا تغيرت أحد أوصاف الماء طعمه أو رائحته أو لونه بنجاسة فهو نجس، وإذا لم تتغير أحد أوصافه فلا يكون نجسا. وأخ يسأل يقول ما حكم صلاة التسابيح وما هو الدليل على ذلك؟ جاء في الباب حديث ابن عباس وظاهر أسناده أنه حسن وقد أنكره جماعة من الأئمة وظنه من طريق علي بن عبد العزيز العدني وقد أنكر عليه. موسى بن عبد العزيز العدني هو صدوق حسن الحديث ولكن أنكر عليه هذا الحديث. أخوني يقول ما معنى اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور؟ الحور بمعنى التأخر والكور بمعنى التقدم، أي أعوذ بك من التأخر بعد التقدم في الطاعة، أعوذ بك من ترك الطاعة بعد أن كنت ممن يفعلها، أعوذ بك من الكسل عن العبادة بعد أن كنت من أهل النشاط فيها، أعوذ بك من التأخر في العلم بعد أن كنت متقدما فيه، من التأخر عن الصف الأول بعد أن كنت متقدما فيه، من التأخر عن كل طاعة وخير والمسابقة إليها بعد أن كنت مسابقا إلى ذلك، فهو استعاذ بالله من الفتور والانتكاسة والتقهقر عن الخير، فهو دعاء عظيم. أخني يقول الشيخ فيصل الحاشدي يسلم عليك وعلى الطلاب. وعليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. وأخ يقول قال بعضهم مسك في بعض النقاط ومعه أموال كثيرة وقال أنا تبع الشيخ رشاد، فهل هذا صحيح؟ لا غير صحيح، هذا كذب. قال وإذا لم يكن كذلك فما بيانه؟ بياننا أن هذا القول كذب وأن هؤلاء يجب عليهم أن لا يصدقوا كل أحد، قد أتانا أخ أيضا قبل أيام، قال كان في باص مسافر ورجل قال ركب معهم من تحت النقيل من حبير ريدة، ففتشوا في بعض النقاط ومعه بعض الخناجر، وقال أنا جئت من عند رشاد، فقال الركاب هذا كاذب فلا يصدقوا هذا. ونحن أيضا ننبئ إخواننا أي إنسان يريد السفر لابد يأخذ ورقة معه، ونحن نبلغ الذي في النقاط أن أي إنسان يأتي يدعي أنه من طلابنا أو تابع لنا أنهم لا يصدقون إلا إذا كان معه تعريف، إذا كان معه تعريف وإلا لا يصدقونه. كثر الكذب هذه الأيام، إنسان عنده أموال، إنسان آخر معه بعض السكاكين أو الخناجر ومن هذا الشيء، فهذا كذب. وإن شاء الله نوكل بعض الأخوة أن أي طالب يريد السفر أو عنده حاجة يأخذ له ورقة تعريفية في الطريق. وهناك أناس يريدون والعياذ بالله الإساءة، يريدون التشويه ويتعمدون هذا الأمر. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: لهذا هؤلاء الخونة الرافضة كيف يفعلون فيما أخبرنا؟ إما يجعلون من يسحبه لأنهم ما يريدوا أن يفضحوا بمن معهم، ربما يكون معهم من قريب فلان وعم فلان وخال فلان وهكذا، خونة ممكن يكون الذي يهجم معهم يعني من خواص بعض الناس، وفيهم بعض المخابرات وفيهم بعض كذلك أيضا الأشرار وفيهم بعض المداسيس من أي جهة من الله عليم بها، إما يلطعوا رأسه ولا شوهوا وجهه ولا يسحبوه مثل الحمار، حتى لو بقي فيه رمك يربطونها برجلاه وكدكدون به يموت في الحبل فجرة فجرة. حتى مرة هنا بكرت المساحيب، مساحيبهم يعني مثل في الطرقات دماء تسيلهم يسحبونه مثل الجو. فهكذا يفعلون من لا يعرف، لا يريدون أن يعرفوا البتة، لا يريدون أن يعرف قتلاهم البتة، يعني عمل سري، تكتيك سري، لا يريد أن يعرف هذا خاله وهذا يقول ها هذا فلان معكم يا فضيحة، والله وجدنا فلان في القتلى من الذين أتوا، والله وجدنا من فرقة كذا في القتلى من الذين معكم، والله وجدنا في جهة كذا في القتلى من الذين معكم، وكان يعمل في جهة كذا لإسرائيل ولا مخابرات لإسرائيل ولا مخابرات لكذا وهو معهم. هكذا يفعلون لهذا الشأن. دمرهم الله، دمرهم، نسأل الله أن يمزقهم كل ممزق. أسحار الطلاسم ما تنفع في حق طلاب العلم، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، يقرؤون الأذكار وهذا الطلاسم يعني تخبلهم أكثر من غيرهم، يعني هؤلاء مع الحشيشة مع ما تزيدهم إلا خبالا، الرصاص ما يعرف الحشيشة ولا يعرف الطلاسم، صحيح والله ما يعرف، رصاص محرك يلهب الجوف لا يعرف لك لا طلسمة وشمعون وشمهروشين وياقوت ودغمش، ولا يعرف لك الألاعيب حقهم ما يعرف، كذبة كلهم، ولا يعرف لك كذلك أيضا حشيشة يشرب له حشيشة ويذهب محشش، هذه الزاد بلاء، يموت على سكران، يموت سكران يبقى سكران. إيه من يعني ما يريدون أن تظهر طلاسمهم من أجل أن يعرف الناس أكثر، إيه يسحبونهم هم أوراقهم طلاسمهم. أوف لهؤلاء يا إخوان، ما مثلهم يفلح، والله يا إخوان ما مثلهم يفلح، إنما بلوى والله بلوى، ولا هؤلاء جنود إبليس، ما جنود الدجال بأكثر من هذا، والله جنود الدجال هكذا تماما، وهم أيضا جنود إلى ما بعد، هؤلاء جنود الدجال بلغنا أنهم يقولون الذي يريد الشهادة يلا دماج، يعرفون أن دماج فيها شهادة على حد زعمهم. نعم شهادة دماج في خولان، يجمعونهم وحاضرون يقول الذي يريد الشهادة دماج، الذي يريد الموت على الزندقة إن شاء الله أنكم في النار، نسأل الله أن يحرقكم بناره وأن يصليكم بعذابه.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فهذه الحياة، الحياة الدنيا دار ابتلاء. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالدنيا دار ابتلاء، ولا بد أن يبتلى فيها المؤمن، وكل واحد يبتلى على قدر دينه وعلى قدر إيمانه
2: ومن أشد البلاء الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض، فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن، المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة، حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن، أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك، داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين. عائشة رضي الله عنها كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده، ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة: أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال: ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله: فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض. فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء، والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم، وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام، لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. قتل الكفار لا أقتلنهم قتل المشركين، ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة، لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس، بعضهم من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية، تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون

0: أهل القلقلة إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذي نتوكل عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. ومع ذلك كتب الله النصر، ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: وأحنيق البلاد من البلدان التي يسيطر عليها الروافض، فإذا رجعت أمر على نقاطهم فيسألونني من أين جئت، فإذا قلت لهم من مركز الضالة سيفعلون بي ويفعلون، فهل يجوز أن أكذب عليهم؟ الذي ننصحك به أنك لا ترجع إلى البلاد التي يسيطر عليها الروافض أصلا، سلمك الله منها فلا ترجع إليها. ترى الروافض، ترى فسادهم، ترى علوهم وجبروتهم، ترى ما يفعلون من المنكرات، قد تسمع الكفر بأذنك ولا تستطيع الإنكار، فأرح نفسك وابتعد عنهم، ومن كان له أهل يكفي أن يواصلهم ولو بالجوال، يتصل عليهم ويسأل عن حالهم ويكفيه ذلك. فمن خرج من بلاد الرافضة لا ننصحه بالرجوع إليها أبدا. ماذا قال القحطاني رحمه الله في الأشاعرة وهم ليسوا بكفار في الروافض؟ قال: في بيت نحو ذلك، قال: لو كنت أعمى سرني ذاك العمى كي لا يرى إنسانكم إنساني. يقول: لو كنت أعمى فرحت أني من أجل لا أراكم، فكيف بالرافضة؟
2: فالله الله يا أهل السنة، الله الله يا أهل السنة، قوموا أمة رجل واحد كما عهدناكم من قبل. أما أننا

0: تنتاب وتضرب وربما هناك قتلى. فينبغي على اهل السنة ان يعودوا كما عادوا من قبل. والله ما لهؤلاء الا هذا الامر، ان عادت الاقرب عدنا لها وكانت النعل لها جاهزة. نعال اهل السنة جاهزة لقتل العقرب الحوثي. وليعلم الجميع ان اهل السنة والله يحجزهم الدين، يحجزهم الدين وهم المستقيمون ملتزمون بالكتاب والسنة. اما غيرنا اذا ارادوا بمطالب قطعوا الطريق، اخذوا بعض الناقلات الذي ممتلكات الدولة، عملوا فوضى ثم انتبه لهم وبدأوا ينتبهون لا يحتاجون كذا. لا، نحن دين، دين يحجزنا. ولذلك ما معنى الا قتال اولئك الكفار الحوثيين. والله لا ترضى، اقسم بالله يا من تسمع كلامي، لا ترضى ان احدا يسب امك. ما بالك من يسب هذا الكلب الكافر الرافضي، يسب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام ويسب ام المؤمنين جميعا. فالله الله ايها السنة، يا اهل السنة عودوا على ما كنتم عليه من قبل من نشاط وتكاتف، ولله الحمد والمنة. وبشركم ان اخوانكم اهل السنة من جميع المحافظات بدأوا الان يحتجدون الى كتاب زرافات ووحدانة. ولا يقال لا، كيف هذا الامر يحتاج الى تنسيق مع بعض المسؤولين؟ نحن نطلب من المسؤولين انهم يوقفون هذه المجزرة الان. ما ياتيني يرسلون واحدا وقالوا سنرى والهؤلاء تضرب تضرب تضرب حتى يفنى اخواننا. ما معنى الا هذا الامر؟ ثم بعد ذلك والله قد جرب اهل السنة انهم اسرع الى الهدوء اذا قيل هناك واسطة، فانهم توقفوا عن هذا الامر، لا يطمعون انهم يدخلون اكثر، انما يدافعون عن انفسهم وعن عقيدتهم. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يفرج عن اخواننا. اللهم فرج عنهم، اللهم فرج عنهم، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا.
1: اخ يقول، هذا سائل من عدن، يقول كثر عندنا استماع زوامل الرافضة على السيارات والدراجات وبأصوات مرتفعة وبعضها في تنقص للصحابة رضي الله عنهم، فما النصيحة؟ النصيحة أنه لا يجوز سماع هذه الزوامل ولا هذه القصائد لما فيها من الباطل ولما فيها من المنكرات، كما أشار إليه السائل أن في بعضها تنقص للصحابة وهكذا في بعضها تثوير للمسلمين على المسلمين، وأيضا فيها من الموسيقى أو الآلات المحرمة، ولو لم يكن فيها إلا الكلام الباطل والعقائد المحرمة لكفى في تحريمها وأنه لا يجوز سماعها. والله سبحانه وتعالى يقول عن المؤمنين: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. وقال الله تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، أي لا يلتفتون إليه ولا يسمعونه بل هم معرضون عنه، وهذا من أشد اللغو، من أشد اللغو أن يسمع الإنسان إلى قصائد الرافضة أو زوامل الرافضة. قد كان السلف لا يقبلون من أهل البدع كلمة واحدة، وإذا جاء أحد من المبتدع يريد يقرأ عليهم آية أو حديث لا يسمعون له. وكان بعض السلف يقال له: نكلمك كلمة، فيغطي أذنيه ويقول: ولا نصف كلمة. فكيف يسمع الإنسان للرافضة مع ما فيها من المنكرات، إضافة إلى أن فيها أذية، فالناس يبغضون الرافضة. وهذا من تساهل بعض الناس، بعض الناس ينسخ في ذاكرة كل شيء، قرآن ومحاضرات وأغاني وزوامل وشغل، وكل ما طلع سمع. وهذا شأن من لا يبالي، وأما المؤمن الذي يبالي وينتبه للحرام فلا يلتفت إلى ذلك. فنصيحة للمسلمين أنه لا يجوز إفشاء هذه القصائد ولا سماع هذه القصائد ولا أذية الناس بها. قد كان السلف ينكرون سماع قصائد الصوفية التي ليس فيها طعن في الدين ولا في الصحابة ولا شيء من ذلك، فكيف لهذه القصائد التي هي قصائد الرافضة الزنادقة؟ ومن باب التنبيه أن هذه الفرق الضالة الرافضة أو الخوارج يوظفون توظيف من يقوم بنشر هذه الأمور، يقولون للإنسان افتح محلا مهمتك أن تنشر في هذه القصائد والمقاطع، ولا عليك نحن نعطيك الراتب ونعطيك الإيجار وما حصلت عليه أيضا هو لك. وهذا قد وجد، وأنهم يوظفون أناسا لنشر هذه الأشياء. فإذا كان من ينشر هذه الأشياء محلات أو تسجيلات توزع هذه الأمور، فواجب على أولياء أمر المسلمين هناك أن يمنعوهم وأن ينذروهم أن يكفوا عن هذا الفعل، لأن هذا فيه نشر للباطل، هذا فيه نشر للزندقة، هذا فيه نشر لكلام أناس المسلمون يئنون منهم اليوم في هذه المناطق. لا زالت دماء المسلمين تصفك منهم، ولا زالت أموال المسلمين تسلب منهم، فكيف يأتي إنسان ينشر قصائدهم أو زواملهم أو كلامهم بين من هو يحاربهم؟ فلا يجوز ذلك، ولا يجوز أن يسكت عنه، ويجب على من له سلطة أن يمنع نشر هذه الأمور. إذا وجد من ينشرها يجب منع من ينشر هذه الأمور. وكما سبق أن هذا قد وجد يوظفون أناس مهمته أن ينشر فقط، وعليهم كل شيء يعطونه، فينظر من ينشر هذا ويبلغ به، فإنه يتعاون مع الروافض في نشر باطلهم.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: أخ يقول: في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها، يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم، فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه. يغتر بتلبيس الرافضة، قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة، قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا تلك الهدايا حرام، لا يجوز قبولها، لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام، إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين، وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم، فلا يجوز قبول تلك الهدايا ولا يجوز انتفاء الانتفاع بها ولا استخدامها، لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا يريدون كسب الناس، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين، أي هداياهم وعطاياهم، وهؤلاء مشركون. فلا يجوز قبول الهدايا منهم ولا يجوز الاغترار بهم، ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد، وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف، فهذا إنما هو تلبيس. وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها، يأتون إليهم يقولون: نريد منكم مجاهدين. وسترون ذلك أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة. وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف بعضهم قد يجاملهم، يسكت لهم أو يقبل اجتماعهم وهو كاره لهم، هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك، وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم، أفعالهم لا تنكر. كم أخرجوا الناس من مساجدهم، كم قتلوا أئمة مساجد، قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر، لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح. أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون: إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع، يعني نحن من باب أولى. فهم يستغلون هذا لهذا الغرض، أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول: في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان. هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال: وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه. ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء، فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا، لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس، والله المستعان.
3: أخ يقول: أنا أسكن في بعض المدن التي يسيطر عليها الروافض، وفي هذه الأيام المساجد التي حولي يخطب فيها الروافض ويفرضون خطبهم على الخطباء، وفي خطبهم يسبون معاوية رضي الله عنه ويزيد ويبثون عقائدهم الخبيثة، فهل لي أن أحضر عند أحدهم الجمعة أم أصلي في بيتي ظهرا؟ الرافضي كافر، لا تصح الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته، وقد أفتى بهذا جماعة من السلف بمثل هذه المسائل، أفتوا أنه لا تصح الصلاة خلفه ولا تحل ذبيحته لأنه مرتد. فإذا كان كذلك فلا يجوز لك أن تصلي خلفه، وإذا كانت هناك مساجد أخرى ولو بعيدة يلزمك أن تذهب إليها لتصلي الجمعة، فإذا وجد مسجد آخر تمشي إليه ولو بعيدا قليلا أو تركب إليه في سيارة فإنك تذهب إليه لتصلي الجمعة. وما أظن مدينة تخلو من مثل ذلك من مساجد يقوم عليها ويخطب فيها غير الرافضة، ولو مسجد في قرية نائية من عامة الناس يخطب فيه تحضر فيه، هذا اللازم عليك. فإذا لم يوجد أي مسجد، وما أظن هذا موجودا في بلاد اليمن، فهنا ليس لك أن تصلي خلف الرافضة، وتصلي إن وجدت أحدا تصلي معه الجمعة، وإلا صليت ظهرا. فإن الروافض عندهم عقائد كفرية، ومنها ما ذكره السائل أنهم يسبون الصحابة، يبثون عقائدهم الخبيثة، وقد أفتى السلف بذلك، أفتى بجماعة من السلف، البخاري، عبد الرزاق الصنعاني وغيرهم، أنه لا يحل أكل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم لأنهم مرتدون. ويقول: أنا أعمل في إحدى المستشفيات الحكومية، فيأتي الروافض يتعالجون، وكذلك جرحاهم يتعالجون عندنا، فهل أنا آثم في معالجتهم؟ وبماذا تنصحني؟ هذا من المعاونة لهم، علاج جريحهم هو من الإعانة لهم على حربهم للمسلمين. والله تعالى يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فأنت حين تعالج الجريح الذي جرح في قتال المسلمين أعنتهم على قتال المسلمين، فلا يجوز لك أنك تعالجهم. وننصحك أن تنظر لك مكانا بعيدا من الروافض، أو لا تعمل في مثل هذا المكان المختلط إن كان يشق عليك أن تفارقهم. ونسأل الله تعالى أن يعجل بتطهير بلاد اليمن منهم. استخدموا المسلمين، حربهم هذه استخدموا فيها المسلمين، المسلمون هم الذين يجمعون لهم الأموال، يلزمون التجار من سائر المسلمين بجمع الأموال، فيحاربون المسلمين بأموال المسلمين، يجمعونها من أناس وهم لها كارهون، كارهون لبذلها لهم، لكن بقوة السلاح. وهكذا استغلوا أطباء المسلمين لعلاجهم. وأعرف من الناس من كان طبيبا سنيا يحفظ القرآن أو أكثر القرآن، أتاه الروافض إلى بيته فقالوا لا بد تخرج تعمل معنا ولو شهر في الجبهات، في المؤخرة الجبهة، تعالج الجرحى، وألزموه وخرج معهم، وشاء الله أن تأتيه قذيفة إلى الخيمة الذي هو فيها ومات مع الروافض. خرج وهو كاره وهو يعتقد عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنهم استغلوه، فاستغلوا أموال المسلمين واستغلوا جهود المسلمين واستغلوا بلاد المسلمين لتحقيق مآربهم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. قال رحمه الله: ولو دخلت عليهم المدينة، أي لو دخل الكفار عليهم المدينة من أقطارها، أي لو دخل الكفار إليها من نواحيها واستولوا عليها، لا كان ذلك. ثم سئل هؤلاء الفتنة، أي الانقلاب عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين، لآتوها أي لأعطوها مبادرين، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، أي ليس لهم منعة ولا تصلب على الدين، بل بمجرد ما تكون الدولة للأعداء يعطونهم ما طلبوا ويوافقونهم على كفرهم. هذه حالهم، والحال أنهم قد عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. سيسألهم عن ذلك العهد فيجدهم قد نقضوه، فما ظنهم إذن بربهم؟ قل لهم لائما على فرارهم ومخبرا أنهم لا يفيدهم ذلك شيئا، لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. فلو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، والأسباب تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر، فإذا جاء القضاء والقدر تلاشى كل سبب وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان نتيجة. وإذن نعم وبطلت كل وسيلة ظنها الإنسان تنجيه. وإذا حين فررتم لتسلموا من الموت والقتل لتنعموا في الدنيا فإنكم لا تمتعون إلا قليلا، متاعا لا يسوى فراركم وترككم أمر الله وتفويتكم على أنفسكم التمتع الأبدي في النعيم السرمدي. ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئا إذا أراده الله بسوء، فقال: قل من ذا الذي يعصمكم أي يمنعكم من الله إن أراد بكم سوءا أي شرا أو أراد بكم رحمة، فإنه هو المعطي المانع الضار النافع الذي لا يأتي بالخير إلا هو ولا يدفع السوء إلا هو، ولا يجدون لهم من دون الله وليا يتولاهم فيجلب لهم المنافع، ولا نصيرا ينصرهم فيدفع عنهم المضار. فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلها الذي نفذت مشيئته ومضى قدره، ولم ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي ولا نصير.

0: هذه الآيات في بيان حال المنافقين، حال ذمهم الله تعالى عليه، فقال الله جل وعلا: ولو دخلت عليهم من أقطارها دخلت، أي المدينة، بمعنى دخلها العدو، أي ولو دخل العدو عليهم المدينة من أقطارها، أي من نواحيها وجوانبها، فالجانب من البلد يقال له قطر، فلو دخل الكفار المدينة من جوانبها ونواحيها، وهؤلاء فيها الذين يقولون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، والذين يثبطون المؤمنين على القتال، ثم سئلوا الفتنة، ومعنى سئلوا الفتنة أي دعوا إلى الكفر، دعوا إلى الردة، لآتوها، قرأ بعض القراء بالمد لآتوها، وقرأ بعض بالقصر لآتوها، فعلى قراءة من قرأ لآتوها أي لأعطوا هذا الأمر الذي سئلوا، وعلى قراءة من قرأ بالقصر لآتوها أي لدخلوا في الفتنة وفعلوها وارتكبوها، وكل المعنيين مؤداهما واحد، وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ما تلبثوا أي لم يتأخروا بالإجابة إلى الفتنة، بالإجابة إلى الكفر والردة إلا يسيرا، وقتا يسيرا، وقد صاروا من جنس هؤلاء الذين دخلوا عليهم. هذا هو المعنى الصحيح في الآية. وهناك قول ذكره بعض المفسرين أن معنى ولو دخلت عليهم من أقطارها أي دخلت عليهم تلك الجيوش، دخل عليهم الكفار من نواحي المدينة، ثم سئلوا الفتنة أي الحرب والاقتتال، أي ثم دعوا إلى الحرب والقتال، لأتوها أي لبادروا إلى القتال، ولقاتلوا، وما تلبثوا بها إلا يسيرا أي الجنود التي دخلت والجيوش التي غزت لا يلبثون إلا يسيرا في المدينة، لأن هؤلاء قد قاموا بالقتال، أي فيكون المانع لهم من القتال أنهم لم يدخل أولئك المدينة، فهم لا يقاتلون عن دين، إنما يقاتلون حمية على الوطن. وهذا قول حكاه بعض المفسرين ولكنه ضعيف لا يدل عليه ظاهر الآية. والمعنى الصحيح هو الأول، أن جيوش الكفار لو دخلت المدينة ثم سئلوا هؤلاء أن يرجعوا في دينهم، سألوا هؤلاء أن يرجعوا في دينهم، وهذه الفتنة، لأجابوهم ولم يثبتوا إلا وقتا يسيرا. هذا الحال بعض الناس الآن يسميه ذكاء وسياسة، كن مع القوي، يدخل الروافض بلدا فتجد من كان يحاربهم إلا وقد صار معهم ويظهر الولاء لهم ويقول بما يقولون، هذا النفاق بعينه، وهؤلاء هم المنافقون بأعينهم الذين ذكرهم الله تعالى في القرآن. فواجب على المسلم أن يثبت على دينه، أن يستمسك به ولا يداهن أو ينتقل إلى أفكار المرتدين أو الكفرة بحجة أن هذا من الذكاء أو أن هذا من السياسة هذا النفاق. هؤلاء المنافقين حكى الله تعالى عنهم هذا: ولو دخلت عليهم وصاروا بينهم وسألوهم الكفر لبادروا إليه ولم يثبتوا على دينهم الذي هم عليه. قال الله: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. أيعطوا العهد؟ قال بعض المفسرين إن هذا العهد أعطاه أناس من الذين تخلفوا عن غزوة بدر ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم بين من كان حاضرا جاء أناس وعاهدوا أنهم لا يغيبون عن قتال ولا يفرون. وقال بعض المفسرين بل هذا العهد يوم أحد، إن حصل المسلمين ما حصل جاء بعض من خذلوا الصحابة في ذلك اليوم وأعطوا العهد ألا يفروا بعد ذلك اليوم. فقال الله عنهم: ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار. أي أين هذا العهد؟ ولماذا لا يوفون به؟ وكان عهد الله مسؤولا، سيسألون عنه يوم القيامة. ثم بين الله تعالى أن فرارهم لن ينفعهم شيئا، فقال سبحانه: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل. لا ينفعكم، ما يموت الإنسان إلا بأجله، فسواء فر أو لم يفر، من جاء أجله سيموت. وخير للمسلم أن يموت مقبلا غير مدبر، غير مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب وهي الفرار من الزحف. فالفرار لا ينفع شيئا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قال بعض السلف: والدنيا كلها قليل، إيه مهما متع الإنسان هو قليل لا يساوي شيئا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة. أي آجالكم بيده، أعماركم بيده، بيده حياتكم وموتكم، فمن يعصمكم منه؟ سواء فررتم أو لم تفروا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لا ولي يتولاهم ويدافع عنهم ولا نصير ينصرهم من دون الله جل وعلا. وفي هذه الآية ذم المنافقين وشؤم الفرار من الزحف وضرر الخذيلة للمؤمنين وقت الشدائد، وذم من لا يثبت على دينه بل ينقلب عنه لأيسر الأمور، كما قال الله: من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمئن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يقول: هل المنافقون غزوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات التي غزاها؟ غزوا مع بعض الغزوات، خرجوا في أحد ورجعوا من بعض الطريق، خرجوا في غزوة تبوك وأرادوا قتله وإلقاء النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك المكان المرتفع، خرجوا في بعض الغزوات للإفساد، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. أخ يقول جاء عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية ولو دخلت عليهم من أقطارها, قال جاء تأويلها على رأس 60 سنة لآتوها أي أعطوها, يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على أهل المدينة بقيادة مسلم ابن عقبة الذي أرسله يزيد بن معاوية لغزو المدينة واستباحتها. ما أظن مثل هذا يثبت عن ابن عباس. هذه الآية في المنافقين الذين كانوا في غزوة الخندق. وأخ يقول ما حال قصة سليمان مع النملة حين خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء فقال ارجعوا قد سقيتم بدعاء غيركم. الحديث ضعيف. تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك. أخ يقول في هذه الأيام ازداد مكر وتلبيس الرافضة في المناطق التي هم يسيطرون عليها, يعقدون اجتماعات في بعض المساجد ممن ينتسب إلى السلفية على أنهم إخوة لأهل السنة ولا فرق بيننا وبينهم, فما النصيحة حتى لا يحصل اغترار بهذا التلبيس؟ بلا شك لا يغتر بهذا التلبيس إلا إنسان ختم الله تعالى على قلبه. يغتر بتلبيس الرافضة. قد أسمعنا بعض الإخوة أنهم عقدوا اجتماعا في بعض المساجد في الحديدة, قدموا هدايا لأئمة المساجد أو المدرسين فيه. أولا تلك الهدايا حرام, لا يجوز قبولها, لأن أموال الرافضة كلها أو أغلبها مبنية على الحرام, إما نهب وإما ظلم واعتداء على المسلمين وإما ضرائب فرضوها على الناس على بضائعهم وأموالهم, فلا يجوز قبول تلك الهدايا ولا يجوز الانتفاع بها ولا استخدامها, لأنها من مال حرام من رافضة. أيضا هم في هذا الحال يهدون هذه الهدايا يريدون كسب الناس, وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عن هدايا المشركين, وقال عليه الصلاة والسلام إني نهيت عن زبد المشركين أو عن رفد المشركين, أي هداياهم وعطاياهم, وهؤلاء مشركون, فلا يجوز قبول الهدايا منهم ولا يجوز الاغترار بهم, ومن الذي يصدقهم؟ عقدوا اجتماع في الحديدة لتكريم بعض أئمة المساجد وقتلوا بعض الأئمة في ذمار في نفس الأيام ونفس الظروف, فهذا إنما هو تلبيس. وأخشى أنهم بعد أيام يأتون إلى هذه المساجد التي عقدوا فيها الاجتماعات وكرموا أهلها, يأتون إليهم يقولون نريد منكم مجاهدين, وسترون ذلك أنهم سيأتون إليهم يطلبون منهم المقاتلين لمقاتلة جيوش السنة التي جاءت لتحرير البلاد من الرافضة. وكثير من أولئك أصحاب المساجد المستضعف بعضهم قد يجاملهم يسكت لهم أو يقبل اجتماعهم وهو كاره لهم, هذا من نحسن به الظن نقول عنه ذلك, وأما من صار يودهم أو يواليهم في هذا فهذا خطير والعياذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يغتر بأفعالهم ولا بعطائهم, أفعالهم لا تنكر. كم أخرجوا الناس من مساجدهم, كم قتلوا أئمة مساجد, قتلوا بعض الخطباء في ذمار كما أخبرنا بعض الإخوة وهو في خطبة الجمعة قبل أيام وهو يخطب على المنبر لأنه لم يمتنع من صلاة التراويح, أغلقوا بعض المساجد وسجنوا أهلها وشردوهم، فمن يصدقهم بعد ذلك بإعطاء بعض الناس؟ فهذا الذي يعطون إما أنهم يرون منه ميلا يريدون اكتسابه وأخذه إليهم، وإما أنه فقط تغطية على الناس، لا سيما الذي يكون مسجدا جامعا مركزا يجتمع فيه الناس، هذا والله خطير. يقومون يلقون فيه الكلمات، يجتمعون مع الخطباء والأئمة أمام الناس، كم يحصل على الناس من تأثير في ذلك؟ الناس يقولون إن كان هؤلاء الأئمة والخطباء والمدرسون صاروا مع هؤلاء في اجتماع، يعني نحن من باب أولى. فهم يستغلون هذا لهذا الغرض، أنهم قد اجتمعوا مع الأئمة والخطباء والعلماء كما سموهم ومع المدرسين في المساجد، إذن من بقي؟ بقي عامة الناس، من باب أولى سيأخذونهم. وهذا مما يؤكد على الناس أن من استطاع يوقف في وجوه هؤلاء الناس وإلا يرحل من تلك البلاد. لا يتخذونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، يجعلونه ذريعة للتلبيس على المسلمين، وأنهم قد اجتمعوا حتى مع العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يفرج عن المسلمين وأن يعجل بزوال الرافضة. أخي يقول في صنعاء يختطفون بعض السلفيين في هذه الأيام في رمضان. هم في كل مكان، أناس لا عهد لهم ولا ميثاق، كما قال الشوكاني رحمه الله، قال: وليس لرافضي قط أمانة على من يخالفه في مذهبه. ليس لرافضي قط، كما في كتابه أدب الطلب، كلام جميل تكلم فيه عن الرافضة كثير، أنه وإن أظهروا المودة وإن أظهروا المحبة إنما هو لأجل أغراض، ومتى سنحت لهم الفرصة أنكروا جميع ذلك في لمحة بصر. فليس هناك أحد أشد إنكارا للمعروف ولا قلبا للوجوه ولا تغييرا للعلاقات من الرافضة. فرب إنسان يواليهم سنين وفي لحظة واحدة يقلبون ذلك الولاء إلى أشد العداء. فليس لهم ذمة، ليس لهم عهد، ليس لهم أمانة، لا يصدقهم إلا مغفل، والله لا يصدقهم إلا إنسان مغفل أنهم يحسنون إليه أو يحبون أبدا. ما دام يعتقد غير عقيدة الرافضة فلن يرضوا عنه أبدا، إلا أن يكون رافضيا خالصا. فلا يجوز للمسلمين أن يغتروا بهذه الأفعال أو بهذه التصرفات منهم، ولا يجوز للمسلم أيضا أن يكون ذريعة لأن يلبس الرافضة على المسلمين باسمه أو باسم التقرب منه، إن لم يستطع أن يبين، إن لم يستطع أن ينكر، إن لم يستطع أن يحذر وكان مستضعفا. لا يحضر مثل هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، حتى لا يكون ذريعة للتلبيس على الناس، والله المستعان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أخوان يقول: بعض الناس يقول إن الرافضة لم يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين كالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء. الشيخ بن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثني عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال: وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول، على كفر الرافضة الاثني عشرية. وللعلماء كلام كثير، وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني: ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قالوا إلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان. وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذه العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذه عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال. ما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونغبة من حصل على ذلك لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو وإياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار.
1: أخ يقول: رجل أخذه الحوثيون ولم يقتلوه فظنت امرأته أنه قد قتل فتزوج فرجع، هل يجوز أن يأخذها؟ سبق هذا السؤال عنه الأخوة قبل، والحاصل في ذلك أنها تخير بين أن ترجع إلى زوجها الأول أو تبقى مع هذا الزوج الجديد. فإذا اختارت الزوج الأول فترجع إليه بالعقد الأول لأنها زوجة له، والعقد الذي بينهما لم ينفسخ، وإنما كان الزواج الثاني زواج شبهة، فترجع إلى زوجها الأول بالعقد الجديد أو بالعقد الأول، ترجع إلى زوجها الأول بالعقد الأول ولا تحتاج إلى شيء. وإن اختارت الزوج الثاني فإنها يعقد لها عقد جديد، لأن العقد الأول باطل، عقد عليها وهي في عصمة زوج. إذا اختارت الزوج الثاني تفسخ نكاح الأول أو يطلقها الأول، فيعقد لها على الثاني عقد جديد، يعقد لها على الثاني عقد جديد، والزواج الذي قد مضى مثلا تزوج بها سنة حتى جاء زوج الأول، زواج صحيح كان لأنه زواج شبهة ليس عليه فيه إثم وهي عليها إثم، إذا كانوا قد تحروا ذلك زواج صحيح. وإذا رزقوا أولادا في تلك الفترة فهم أولاد شرعيون ينسبون إليه، ولا يقال هم أولاد زنا لأن الزواج تم بأركانه. بقي إذا اختارت الزوج الثاني وفسخ النكاح الأول، على الزوج الثاني هذا أن يرد إلى الزوج الأول المهر الذي كان دفعه لزوجته، وينبغي التحري في ذلك، المفقود الذي يفقد ينبغي التحري في ذلك، تتحرى زوجته. فإن أيست ولم يتبين حاله وتضررت بالبقاء وأرادت الزواج، فالأولى في هذه الصورة أنها تذهب إلى الحاكم تفسخ نكاح الزوج الأول الذي غاب ولم تدري حاله، تفسخه، فإذا فسخت نكاحه لها أن تتزوج ولا إشكال في ذلك، فلا ينبغي التعجل في زواج زوجة المفقود إلا بعد التأكد أو بعد فسخ النكاح من الزوج الأول.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من سيجيب على هذا السؤال؟ أنت. الفرح بانتصار اليهود أو النصارى أو الباطنية أو الرافضة أو غير هؤلاء على المسلمين، ما حكم هذا الفرح؟ ها؟ من نواقض الإسلام. هذا الفرح من نواقض الإسلام، هذا لا شك فيه وأدلته معلومة. وعلى هذا فخطير على من يفرح بنصرة اليهود أو النصارى أو الرافضة أو الحلولية الاتحادية أو غير هؤلاء من الكفرة أو الزنادقة أو المنافقين أو سائر المضرين للإسلام والمسلمين، الذي يفرح بنصرتهم يخشى عليه من الردة. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. يا أيها الذين آمنوا لا اتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الكفار أولياء. وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. أبغض الناس إلى الله ثلاثة، حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. ومن سنة الجاهلية يعني ما يدعو إليه اليهود والنصارى والرافضة والحلولية والاشتراكية. فالذي يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية وينصرها هذا أبغض الناس إلى الله، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. أما أدلة مناصرة المؤمن والوقوف ضد الباغي والمعتدي فكثيرة. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: أنصره إذا كان مظلوما، كيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم فإن ذلك نصره. هذا ولو كانت مجرد بغي من أخ على أخي، فكيف بزنادقة
أو كذلك بمرتدين أو غير هؤلاء. على حساب أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا وأنهم يعني ماذا لهم الصواب، ولا يجوز حتى تشجيعهم أيضا، لا يجوز تشجيعهم. تكثير سواد المسلمين أمر واجب، وتشجيعهم يعتبر تخذيلا، والتخذيل صفة المنافقين. واجب على المسلمين شد العزم من بعض، العزم والقوة بعضهم من بعض، وهذا من مقاصد الشريعة. ومعلوم ما في سورة الأحزاب مما ذم الله به المشركين المنافقين من تخذيل المؤمنين: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وهكذا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. وإن من تشجيع أهل الباطل يجعل في قلوب المؤمنين الرعب منهم، وهذا تأسي بالشيطان ومتابعة للشيطان واقتداء به. قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإن هنا شرطية، أي إن صح إيمانكم خافوا الله وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإننا والله لنخاف على من هذا حاله حتى وإن كان من المصلين الصائمين، أن يفرح على المسلمين على بلد مسلم ويفرح بإراقة الدماء، دماء المسلمين، وبإتلاف أموالهم وإزهاق أرواحهم وزعزعة أمنهم وأوضاعهم وتقطيع طرقهم، وهو ما يزال فرحا، نخاف عليه من الردة والله. للأدلة المذكورة وغيرها في بابها كثير. وهذا موضوع جدير بأن يطرق وأن يعتنى به، جدير بأن يطرق هذا الموضوع وأن يعتنى به، ويحذر منه، ويحذر منه كثير من الناس، أعني خوفا عليهم ورحمة بهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وتأمل كلمة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالذي ما يدرس العقيدة الصحيحة، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكه من السلف الصالح رضوان الله عليهم، من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم وأتباعهم وهكذا، فإنه يزل، ولا سيما في جانب الولاء والبراء، يوالي من لم يواليه الله سبحانه ولم ينصره ولم يعزه، ويعادي من لم يعاده الله، بل ربما عادى أولياء الله ووالى أعداء الله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن رب العزة عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ولا شك المؤمنون أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان ما دام مؤمنا، وإن كان من ذوي المعاصي واللمم فإنه من أولياء الله بقدر ما عندهم من الإيمان. قال الله سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والمؤمنون عندهم من ولاية الله عز وجل بقدر إيمانهم، بين مستقل ومستكثر، ما دام من المؤمنين المناصرين للدين المحبين لدين الله يكون وليا لله عز وجل من حيث طاعته لله، ويكون مخطئا من حيث اقترافه للمعاصي ويحتاج إلى توبة. وليس معناه أن أولياء الله هم الذين عصموا عن الزلل والخطل، هذا مفهوم غير صحيح. قد يكون وليا لله عز وجل وعنده بعض الأخطاء، وهكذا هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون، ولكل درجات مما عملوا.
فتأملوا هذه الأدلة الكثيرة التي فيه في جانب الولاء والبراء. قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا، قال الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار الآيات. فالله المستعان، ما أحوج المسلمين إلى نشر العقيدة الصحيحة وتحذيرهم من مسالك الشيطان وخطواته. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه لمحة لا على سبيل الاستيعاب والاسترسال في مادتها، في التحذير من هذا المعتقد الخطير ومن هذه الرغبة البطالة في نصرة الرافضة على المسلمين، في نصرة الرافضة على المسلمين. رافضة قتلوا وسلبوا وأسروا وزنوا وفجروا وسكروا وبغوا وخرجوا وفتنوا، خرجوا على ولاة الأمور وفتنوا. هكذا أيضا لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوقيعة في عرضه وجنابه الكريم، ولا أزواجه ولا أصحابه، ولم يسلم منهم الأبرياء الأتقياء الأوفياء وغير ذلك من بوائقهم. الفرح بانتصارهم خطير جدا، أي والله كالفرح بانتصار اليهود أو النصارى أو الاشتراكية أو الباطنية المكارمة الهندوس أو ما إلى ذلك من الكفرة والمشركين والمبطلين. ولشيخ الإسلام رحمه الله كلام جميل كما في مجموع الفتاوى له، كما في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام كلام جميل، عسى أن نقرأ منه بين مغرب وعشاء إن شاء الله. أذكر لك إذا خرج بالكتاب أرجع له، كتاب الجهاد من مجموع الفتاوى، أعني من حيث أن هؤلاء الوقوف أمامهم وكذلك البغض لهم لما يحصل في الإسلام من نكاية هذا يشرف.

التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، لا يجوز لمسلم أن يتوانى عن كلمة الحق، يرضى من رضي يغضب من غضب، ودين الله أحق أن ينصر، ودين الله أحق أن يصدع به، سواء يعني قال الوقت ما هو وقت هذا أو لو أنك تتأنى أو ما إلى ذلك، لا لا، هذا دين الله. وتأخير البيان عن وقت الحاجة عند جماهير أهل العلم لا يجوز، لأنه يضر. ولا أعني بذلك أن الإنسان مثلا يعني ينهمر في يعني في باطل أو كذلك أنه يترك ما هو أهم وأنفع للإسلام والمسلمين، ولكن هذا شيء واضح بأدلته وبراهينه وأقوال العلماء عليه. ومن أعظم الجهاد أيضا طلب العلم، ليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، ولا سيما بالقيد هذا المذكور في سائر العبادات، في طلب العلم، في قتال المبطلين، في صلاة، في صيام، في سائر العبادات، لا يصلح أي عمل إلا بالإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم، وليس بمقبول أي عمل إلا بهذين الشرطين، لقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ولقوله: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. ولقول الله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. والشاهد من الآية: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الخالص لله سبحانه وتعالى المطابق لهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولقول الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أحسن العمل أخلصه وأصوبه. والدليل على أمر المتابعة ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب على صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويحذرهم من البدع والضلالات، ويقول: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما في حديث العرباض الحديث بتمامه، وحديث: إن الله لا يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. من هذه الأدلة يعلم أنه لا يقبل أي عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل إلا أن يكون خالصا لله عز وجل، موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، القائل ربنا سبحانه وتعالى في شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والقائل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولقول الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولقوله:

0: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما أردنا تنبيها على هذه المسألة فقط، لا لقصد يعني ماذا الاسترسال فيها، ولا لقصد يعني التصنيف في هذه المسألة في هذا الوقت الآن، وإلا فهي جديرة بالكتابة فيها لأهميتها، لأنها من صميم عقيدتنا، صميم عقيدة الإسلام والمسلمين، عقيدة المسلمين جانب الولاء والبراء، جانب ينبغي حمايته، الولاء للمؤمنين ومحبة المؤمنين على قدر ما عندهم من الإيمان والإسلام، حتى وإن كان عاصيا لا يكون بغضه على معصيته بمقدار بغض الكافر على كفره والزنديق على زندقته، ليس هذا من العدل والله. نعم، ومحبة المؤمنين محبة صحيحة، محبة صحيحة، الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان، كذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. وهكذا أيضا يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كيف تحب الكافر والله عز وجل لا يحبه، بل يبغضهم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وما لعنهم الله عز وجل إلا لبعدهم عنه، فكل من ابتعد عن الله سبحانه وتعالى أبعده الله، كما في حديث أبي واقد الليث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن أعرض أعرض الله عنه، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ومن يعرض عن ذكر ربه يسلك عذابا صعدا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، كذلك نجزي من أشرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. الواجب حب المؤمنين، الواجب. لا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وما يحصل من رد على أهل الأهواء وبيان خطأهم وضلالهم وانحرافاتهم كل ذلك من باب النصح لدين الله وللمؤمنين. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل ذلك من باب التقويم والإصلاح وسد الخلل وإبعاد المنكرات عن الناس، لأن الدين دين الله، دين الله يجب حمايته ونصرته، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. من هذا الباب مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. الظفر إذا آلمه ظفره تجد ربما الصداع في رأسه على ألم ذلك الظفر أو الأصبع. هكذا شأن المؤمنين، الترابط والتعاون والتناصح والتواصل والتحذير من الباطل وإنكار الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإزالة المنكر والتصدي للباطل يدا واحدة. للحديث الذي سمعته: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يهضمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، خذيلة المسلم لا يجوز، على حساب مقاضاة أغراض أو على حساب دنيا مطمع دنيوي أو على غير ذلك مما يزينه الشيطان. والحمد لله، هذه كلمة مختصرة أردنا التنبيه على ما سمعتم، والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. أين أخونا عدنان؟ هذا ما أردنا قراءته لما حصل من المذاكرة في درس العصر حول جانب الولاء والبراء، وحول جانب ما يتعلق ب العنوان المذكور. والكلام كثير، ولكننا حاولنا أن نأخذ ما كان يعني له لزوم في هذا الموضع بتمامه دون زيادة ولا نقصان، من باب قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا، ومن باب قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ومن باب قول الله سبحانه: الله أمر بالعدل والإحسان. فهذا إن شاء الله نقرأ على حسب هذه المواضع. تفضل حفظك الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى 28: قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج نعم في 77 و400. قال: وهؤلاء الرافضة إن لم يكونوا شرا من الخوارج المنصوصين فليسوا دونهم، فإن أولئك إنما كفروا عثمان وعليا وأتباع عثمان وعلي فقط دون من قعد عن القتال أو مات قبل ذلك. والرافضة كفرت أبا بكر وعمر وعثمان وعامة المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المتقدمين.
0: هذه الآونة يسمون من كان مع الدولة أمريكيا، فعندهم أن كل من في الدولة أمريكا، ويسمون من رأوه متعاونا أو رادا على الرافضة أو غير ذلك منافقا. فمن بقي في المجتمع إلا من كان معهم فقط، من كان مع الرافضة هو المسلم عندهم، يعني تكفير سحيق. ومن لم يكن مع الرافضة فإنه متردد بين كافر أمريكي وبين منافق اعتقادي خارج من الملة في الدرك الأسفل من النار.
1: قال: وكفروا جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم من المتقدمين والمتأخرين، فيكفرون كل من اعتقد في أبي بكر وعمر والمهاجرين والأنصار العدالة، أو ترضى عنهم كما رضي الله عنهم، أو يستغفر لهم كما أمر الله بالاستغفار لهم. ولهذا يكفرون أعلام الملة مثل سعيد بن المسيب وأبي مسلم الخولاني وأويس القرني وعطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي، ومثل مالك والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والثوري والشافعي وأحمد بن حنبل وفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والجنيد بن محمد وسهل بن عبد الله التستري وغير هؤلاء، ويستحلون دماء من خرج عنهم، ويسمون مذهبهم مذهب الجمهور كما يسميه المتفلسفة ونحوهم بذلك، وكما تسميه المعتزلة مذهب الحشو والعامة وأهل الحديث، ويرون في أهل الشام ومصر والحجاز والمغرب واليمن والعراق والجزيرة وسائر بلاد الإسلام أنه لا يحل نكاح هؤلاء ولا ذبائحهم،
0: أي لأنهم كفار كل هذه الملة وهذه البلدان من لم يكن معهم إلا اللهم الفرس فيما مضى وإيران فيما بقي الآن وبعض الذين هم من مواليهم، وإلا فهؤلاء كلهم عندهم كفار لا تجوز مناكحتهم ولا تحل ذبائحهم ولا الصلاة خلفهم، ولا كذلك أيضا يعني ماذا تقام شعائرهم. المهم هذا هو مبدأهم، مبدأ خطير مهلك.
1: وأن المائعات التي عندهم من المياه والأدهان وغيرها نجسة.
0: المائعات التي عند المسلمين يعني قول في الزيوت كلها والسمن والمرق والقهوة وسائر ما كان مائعا ومطبوخا بيد مسلم فهو نجس لا تجوز أكله، لا يجوز يحل أكله. حتى من مبدئهم أنك إذا مسك الناصب اغسل يدك لأنه مسك بنجاسة، يعني مسك نجس أنجس من ذنب الكلب.
1: ويرون أن كفرهم أغلظ من كفر اليهود والنصارى لأن أولئك عندهم كفار أصليون وهؤلاء مرتدون، وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي.
0: الذي يقول الرافضة ما تستحل دماء المسلمين واحدا بعد واحد فهو مغفل. فهم إن قالوا مثلا الرافضة نحن ما نريدكم، ما هو صحيح. الرافضة تستحل دماء المسلمين وتعتقد كفرهم، سواء كانت دول المسلمين أو كانت أفراد المسلمين أو كانت قبائل المسلمين، هذه عقيدتهم.
1: قال: ولهذا السبب يعاونون الكفار على الجمهور من المسلمين، فيعاونون التتار على الجمهور، وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج
0: أزمنتنا هذه. ضربوا أفغانستان هم، تسببوا في العراق هم، نعم، وهكذا. لا يقوم حرب بين المسلمين وبين اليهود والنصارى إلا كان عكاز اليهود والنصارى وسائر المشركين الرافضة من قديم وحديث.
1: وهم كانوا من أعظم الأسباب في خروج جنكز خان ملك الكفار إلى بلاد الإسلام، وفي قدوم هولاكو إلى بلاد العراق، وفي أخذ حلب ونهب الصالحية وغير ذلك بخبثهم ومكرهم، لما دخل فيهم من توزر منهم للمسلمين وغير من توزر منهم. وبهذا السبب نهبوا عسكر المسلمين لما مر عليهم وقت انصرافه إلى مصر في النوبة الأولى، وبهذا السبب يقطعون الطرقات على المسلمين، وبهذا السبب ظهر فيهم من معاونة التتار والإفرنج على المسلمين والكآبة الشديدة بانتصار الإسلام ما ظهر. وكذلك لما فتح المسلمون الساحل عكة وغيرها ظهر فيهم من الانتصار للنصارى وتقديمهم على المسلمين ما قد سمعه الناس منهم. وكل هذا الذي وصفت بعض أمورهم، وإلا فالأمر أعظم من ذلك. وقد اتفق أهل العلم بالأحوال أن أعظم السيوف التي سلت على أهل القبلة ممن ينتسب إليها، وأعظم الفساد الذي جرى على المسلمين ممن ينتسب إلى أهل القبلة، إنما هو من الطوائف المنتسبة إليهم، فهم أشد ضررا على الدين وأهله وأبعد عن شرائع الإسلام من الخوارج الحرورية. ولهذا كانوا أكذب فرق الأمة، فليس في الطوائف المنتسبة إلى القبلة أكثر كذبا ولا أكثر تصديقا للكذب وتكذيبا للصدق منهم، وسيما النفاق فيهم أظهر منه في سائر الناس، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي رواية: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وكل من جربهم يعرف اشتمالهم على هذه الخصال. ولهذا يستعملون التقية التي هي سيم المنافقين واليهود، ويستعملونها مع المسلمين، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ويحلفون ما قالوا وقد قالوا، ويحلفون بالله ليرضوا المؤمنين، والله ورسوله أحق أن يرضوه. وقد أشبه اليهود في أمور كثيرة، لا سيما السامرة من اليهود، فإنهم أشبه بهم من سائر الأصناف. يشبهونهم في دعوى الإمامة في شخص أو بطن بعينه والتكذيب، لكن من جاء بحق غيره يدعونه، وفي أتباع الأهواء أو تحريف الكلم عن مواضعه وتأخير الفطر وصلاة المغرب وغير ذلك وتجريم ذبائح غيرهم. ويشبهون النصارى في الغلو في البشر والعبادات المبتدعة وفي الشرك وغير ذلك، وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون، وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة، والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة، وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله.
0: إن رأيت أقوالهم تخالف ذلك فهي من باب التقية، فإنها دثارهم، كذب شعارهم والتقية دثارهم.
1: أن ذلك لا ولا تنفيذ شيء من أحكامهم لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم، ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة، وهو إلى الآن لم يخرج ولا رآه أحد ولا علم أحد.
0: والآن أخبرنا أن الرزامي أنه يقول مختلف أنه مع بعضهم، ويقول أنا ما سأجاهد معكم لأن سيدي حسين الذي بايعته سيخرج وأقاتل معه، وأنه قد أعد له سيارة وأعد له مجلسا إذا خرج سيد حسين يقاتل معه صاحب السرداب. عقول خرافية.
1: قال ولا علم أحدا دينا ولا حصل به فائدة بل مضرة، ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به، ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه، مثل هؤلاء الجهال الضلال من سكان الجبال والبوادي، أو من استحوذ عليهم بالباطل، مثل ابن العود ونحوه ممن قد كتب خطه مما ذكرناه من المخازي عنهم وصرح بما ذكرناه عنهم وبأكثر منه، وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة، وكل من آمن بقدر الله وقضائه، فآمن بقدرته الكاملة ومشيئته الشاملة، وأنه خالق كل شيء. وأكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض علماء السنة. ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لا بد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطئ الكوافر على زعمهم، لأن وطئ الكوافر حرام عندهم. ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم، ويرون شعر شعراء الرافضة مثل الحميري وكوشيار الديلمي وعمارة اليمني خيرا من أحاديث البخاري ومسلم، وقد رأيناه
0: يعني شعر الشعراء خير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، شعر شعراء الرافضة خير من أحاديث البخاري ومسلم التي تلقتها الأمة بالقبول، والتي هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح البخاري وصحيح مسلم.
1: قال وقد
0: هذا لا تستبعدوا أن الرافضة لو تمكنوا والله ما أبقوا للمسلمين كتابا من كتب السنة، فإنهم يعتقدون أن هذه الكتب كتب كلها باطلة مفذوبة يجب إزالتها، لو تمكنوا لأحرقوها وأتلفوها إتلافا مفسدا، وما يبقون لك إلا مثل الكافر الكليني وما إلى ذلك. حتى هذا المصحف الذي بين يديكم يعتقدون أن المصحف هذا ناقص، لا سيما الغلاة منهم، ويعتقدون أن عندهم قرآنا يعني أتم من هذا، فهذا معرض للحريق هذا.
1: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء
0: ما عندهم من القرآن. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالنبي والولي الذين أرسلناهما يهديانكم صراط المستقيم بعضهما من بعض وأنا العليم الحكيم. من أين هذا؟ فأي هذا من كتابهم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وعليا صهرك، هذا عندهم ما هو موجود عندنا. إذن فقرآننا عندهم ناقص. وكذبوا قول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكذبوا قول الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فإذن ما دام ناقصا يستحق الحريق، ويستبدلون مصاحف من إيران من تلك المدسوسة التي يستخفون بها.
1: قال وقد رأينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما رأينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل، وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ المساجد على القبور ونهى أمته عن ذلك وقال قبل أن يموت بخمس: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويرون أن حج هذه المشاهد المكذوبة وغير المكذوبة من أعظم العبادات، حتى أن من مشايخهم من يفضلها على حج البيت الذي أمر الله به ورسوله ووصف حالهم يطول. فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما يشاع في العرف العام أن أهل البدع هم الرافضة. فالعامة شاع عندها أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهر معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء.
0: وتعلم بهذا أن الذي يرى أن المجتمع ينقسم إلى سني وشيعي أنه تقسيم غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فكلام شيخ الإسلام يقول عند العامة، شاع عند العامة أنه ليس من أهل الأهواء إلا الرافضة. أهل الأهواء كثير: الجهمية، المرجئة، شتى أنواع الحلولية، الاتحادية، الصوفية، سار 72 فرقة كلها تستحق النار، كلها تستحق. من فرق المسلمين تنتسب الإسلام وتنتمي إليه كما نقل الإجماع أنها من فرق الإسلام، ومع ذلك كلها مستحقة للنار إلا من كان على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه. فذلك التقسيم الذي يعني السني يعني بمقابل الشيعي سائر أهل الأهواء يعتبرون سنة، هذا ما هو صحيح، هذا ما هو صحيح. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون.
1: قال: وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له، فمستند الخوارج خير من مستندهم. وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال، وهؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا الله. وقد ذكر أهل العلم أن مبدأ الرفض إنما كان من الزنديق عبد الله بن سبأ، فإنه أظهر الإسلام وأبطن اليهودية وطلب أن يفسد الإسلام كما فعل بولس النصراني الذي كان يهوديا في إفساد دين النصارى. وأيضا فغالب أئمتهم زنادقة إنما يظهرون الرفض لأنه طريق إلى هدم الإسلام، كما فعلته أئمة الملاحدة الذين خرجوا بأرض أذربيجان في زمن المعتصم مع بابك الخرمي، وكانوا يسمون الخرمية والمحمرة والقرامطة الباطنية الذين خرجوا بأرض العراق وغيرها بعد ذلك، وأخذوا الحجر الأسود وبقي معهم مدة كأبي سعيد الجنابي وأتباعه، والذين خرجوا بأرض المغرب ثم جاوزوا إلى مصر وبنوا القاهرة وادعوا أنهم فاطميون مع اتفاق أهل العلم بالأنساب أنهم بريئون من نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نسبهم متصل بالمجوس واليهود، واتفاق أهل العلم بدين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم أبعد عن دينه من اليهود والنصارى، بل الغالية الذين يعتقدون إلهية علي والأئمة، ومن أتباع هؤلاء الملاحدة أهل دور الدعوة الذين كانوا بخراسان والشام واليمن وغير ذلك. إلى أن قال رحمه الله تعالى في صفحة 93 و400: فلهذا كانت الخوارج أقل ضلالا من الروافض، مع أن كل واحدة من الطائفتين مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله، ومخالفة لصحابته وقرابته، ومخالفون لسنة خلفائه الراشدين ولعترته أهل بيته. وقال رحمه الله: والمقصود هنا في التي بعدها 94 و400: والمقصود هنا أن يتبين أن هؤلاء الطوائف المحاربين لجماعة المسلمين من الرافضة ونحوهم هم شر من الخوارج الذين نص النبي صلى الله عليه وسلم على قتالهم ورغب فيه، وهذا متفق عليه بين علماء الإسلام العارفين بحقيقته. وقال رحمه الله في صفحة 99 و400: وكذلك الخروج والمروق يتناول كل من كان في معنى أولئك، ويجب قتالهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم كما وجب قتال أولئك، وإن كان الخروج عن الدين والإسلام أنواعا مختلفة، وقد بينا أن خروج الرافضة ومروقهم أعظم بكثير. فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم فهذا في قولان للفقهاء هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد.
0: وقد ذكر القاضي عياض، وأيضا تذكرنا قبل ليال، أن بعضهم سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاستتابه القاضي فلم يتب فأمر بقتله.
1: قال: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم
0: يعني
1: قتل عام.
0: كل رافضي خارجي وأشد، وليس كل خارجي رافضي، لا، الخوارج أهون من الروافض. فهؤلاء جمعوا بين نفي الصفات وبين القول بخلق القرآن وبين نفي عماذة وبين الخروج على أولياء الأمور وبين أيضا أذية المؤمنين ومعادة أولياء الله عز وجل، فجمعوا ما لم يجتمع عند الخوارج الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينما وجدتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، والذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: شر قتلى تحت أديم السماء، جاء في الحديث عن أبي أمامة: شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. نعم. والذين لعنهم عبد الله بن أبي أوفى وعبد الله بن عمرو بن العاص، لعنة الله على أولئك الأزارقة وحدهم، قال كل الخوارج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. نعم.
1: وقال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال عمر لصبيق بن عسل: لو وجدتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك. ولأن علي بن أبي طالب طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحد منهم إذا لم يظهروا هذا القول أو كان.
0: لهذا قيدنا العنوان بغاة الرافضة، التصريح بأن قتال بغاة الرافضة جهاد صحيح، لهذا قيدنا به في بغاة الرافضة.
1: أو كان في قتله مفسدة راجحة، ولهذا ترك النبي صلى الله عليه وسلم قتل ذلك الخارجي ابتداء لئلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فساد عام، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقا كثيرا وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرا، لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم منهم.
0: أما بعد أن خرجوا فقد قاتلهم علي رضي الله عنه مع الصحابة لما خرجوا وصاروا يقتلون ويفسدون في الأرض، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان وما إلى ذلك وبتأويلات فاسدة، قاتلهم علي رضي الله عنه وهم أهون حالا من هؤلاء. مبحث فيما يتعلق في نواقض الإسلام في موالاة أهل الباطل، لا سيما موالاة اليهود والنصارى، وكذلك الفرح بنصرتهم، أو لأن الفرح بنصرتهم الفرح بنصرة الباطل على الحق، فمن أجل هذا حكم أهل العلم بالردة في مثل هذا الحال. الكلام طويل في هذا الموضوع في كتاب نواقض الإيمان القولية والعملية، إنما جمع في هذا الموضوع، وإلا فمصادر شتى.
1: قال في نواقض الإيمان القولية والعملية في صفحة 86 و300، ويقول القرطبي في تفسيرها، أي قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه، أي يعضدهم على المسلمين فإنه منهم، أي بيّن أن حكمه حكمهم، وهو يمنع إثبات الميراث المسلم من المرتد، وكان الذي تولاهم ابن أبي، ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة. ويقول ابن حزم: صح أن قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقط، وهذا حق لا يختلف فيه اثنان من المسلمين. ويقول القاسم في تفسيره: فإنه منهم أي من جملتهم، وحكمه حكمهم، وإن زعم أنه مخالف لهم في الدين فهو بدلالة الحال منهم لدلالتها على كمال الموافقة. إضافة إلى ذلك، فإن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية قوله سبحانه: إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وفي آية أخرى يقول عز وجل: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر، فدل هذا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين خروج عن الملة، ولا ريب أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان وتنافيه بالكلية، فمثل هذه الموالاة تتضمن بغضاً لدين الله تعالى وحرباً لعباد الله الصالحين ونصرةً للكفار. ولا شك أن الإيمان لا يمكن أن يجتمع مع هذه الموالاة، كما قال تعالى: ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان، ولأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، كما سجل على من تولى الكافرين بالمذمة وحلول السخط عليهم والخلود في العذاب. يقول ابن تيمية عن هذه الآيات: فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف لو، التي تقتضي مع الشرط انتفاء المشروط. فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب، ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله وما أنزل إليه. ومثله قوله تعالى: لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون مؤمنا، وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله:
0: يعني استفاد من هذا أن متولي اليهود منهم الذي يعني يناصرهم، وأن متولي الرافضة منهم، وأن من تولى قوما فهو منهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. وقال: مثل الجليس صالح وجليس سوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا منتنة. متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. وقال رجل: يا رسول الله، المرء يحب القوم، ولما يلحق بهم قال: المرء مع من أحب.
1: ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في ذلك قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا منافي للإيمان مضاد له، لا يجتمع هو والإيمان إلا كما يجتمع الماء والنار. جاء النص القرآني مقررا ببراءة الله تعالى ممن ظاهر الكفار، فقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويقول البيضاوي عند هذه الآية: ومن يفعل ذلك أي اتخاذهم أولياء فليس من الله في شيء، أي من ولايته في شيء يصح أن يسمى ولاية، فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان. ويقول الشوكاني في تفسير هذه الآية قوله: لا يتخذ فيه النهي عن موالاة الكفار لسبب من الأسباب، وقوله من دون المؤمنين في محل الحال أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالا أو اشتراكا. ومعنى قوله فليس من الله في شيء أي من ولايته في شيء من الأشياء، بل هو منسلخ عنه بكل حال. إن مظاهرة أعداء الله تعالى كفر نفاق، وقد حكم الله تعالى بذلك في قوله عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين.
0: مظاهرتهم أي مناصرتهم، المقصود بالمظاهرة في اللغة المناصرة.
1: قال تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله. وذلك أن قوما كانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين، فخرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم، فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد عليه السلام فليس علينا منهم بأس. وأن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين: اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله، أو كما قالوا: تقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا ديارهم، تستحل دماؤهم وأموالهم لذلك. فكانوا كذلك فئتين، فنزلت الآية تقرر نفاقهم وكفرهم، وأن الله تعالى أركسهم أي ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم وسبي ذراريهم. إن مظاهرة الكفار على المسلمين خصلة من خصال المنافقين وشعبة من شعب النفاق، كما جاء بيان ذلك في كثير من نصوص القرآن الكريم. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقال سبحانه:
0: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، يبتغون عندهم العزة. نعم، سيأتي على أنهم يتقون منهم، سيأتي على أنهم إن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان الكافر نصيب قالوا ألم استحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. نعم، هذا شأنه.
1: وقال سبحانه: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب: لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا، وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. وقال سبحانه: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة.
0: والله هذا الذي لمسناه في كثير من الناس الآن، الذين في قلوبهم مرض، ها والله لو انتصروا لفعلوا، يفعلون ما في رؤوسهم. نعم، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا يجوز السكوت عنه، بيان الحق. نحن نعرف ما فعلوا بإحسان إله ظهير ومن المكر به وما إلى ذلك، لكن ما يجوز السكوت على الباطل. الرافضة يجب بيان حالهم، والاشتراكية يجب بيان حالهم، ليفعلوا ما شاءوا. وهذا دين الله عز وجل، يجب أن يبين. وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. الله ذم أولئك على كتمان العلم.
1: يقول ابن جرير في تفسير الآية الأخيرة: أي فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، هذا خبر عن ناس من المنافقين كانوا يوالون اليهود والنصارى ويغشون المؤمنين، ويقولون نخشى أن تدور دوائر إما لليهود والنصارى وإما لأهل الشرك من عبدة الأوثان أو غيرهم على أهل الإسلام، أو تنزل بهؤلاء المنافقين فيكون بنا إليهم حاجة. وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبد الله بن أبي، ويجوز أن يكون كان من قول غيره.
0: يعني عبد الله بن أبي شغال في تخذيل المسلمين، رئيس المنافقين. وتأمل قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
1: قال: ويجوز أن يكون كان من قول غيره، غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين. وسئل الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام، هل يقال عنه أنه منافق أم لا؟ فأجاب رحمه الله: من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدو، كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وكونه إذا غلب
0: المؤمنون يقاتلون وفي شتى المعارك، والمنافقون يقولون والله لو نعلم قتالا اتبعناكم، قال الله: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس بقلوبهم الله أعلم ما يكتمون. نعم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فهذا هو الناس في معارك مع المشركين هؤلاء يقولون ما في قتال الدنيا عوافي.
1: كالذين قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم وكونه إذا غلب المشركون التجأ إليهم ومدحه للمشركين بعض الأحيان وموالاتهم من دون المؤمنين وأشباه هذه العلامات التي ذكر الله أنها علامات للنفاق وصفات المنافقين، فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا. ونختم هذا المبحث بإيراد جملة من كلام أهل العلم في هذه المسألة، يقول ابن تيمية: فمن قفز منهم إلى التتار كان أحق بالقتال من كثير من التتار، فإن التتار فيهم المكره وغير المكره، وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة. ويقول ابن القيم: إنه سبحانه قد حكم ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود والنصارى فهو منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فإذا كان أولياؤهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم. وذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مظاهرة الكفار ضد المسلمين ضمن نواقض الإسلام، فقال: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ويقول الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ: التولي كفر يخرج من الملة، وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والرأي.
0: هذه فتوى الإمام ابن باز رحمه الله في المجلد الأول من فتاواه، مجموع فتاوى الإمام ابن باز، صفحة 130، باب نواقض الإسلام. قال في الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى، أي من النواقض من نواقض الإسلام، قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: الناقض الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، وذكر الآية. ثم قال الشارح، ظاهر هو الشيخ النجمي رحمه الله، قال: من أعان المشركين والكافرين واليهود والنصارى على المسلمين فهذا يعد كافرا وعمله كفر، لأن مظاهرة المشركين والمسلمين دليل على توليهم دون المسلمين، والتولي دليل على محبة ملتهم الكفرية وإيثارها على الإسلام، ولا شك أن هذا كفر موجب للخروج من الملة والعياذ بالله. وليس المراد بتولي المشركين الكفار التعاون معهم على شيء محرم مما حرمه الله حرمه الإسلام ومنعه، وقد كتبت في هذا الموضوع فتوى فيها شيء من التفصيل، إلى آخر ما ذكر أهل العلم في هذا. إنما أردنا الاختصار لذيق الوقت، والشاهد من هذا أردنا به التذكير لنا ولمن يسمع، فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فنحن مؤمنون أن الذكرى تنفع المؤمنين أيا كان، وإن كان في نفسه بعض الكمائن وبعض الغوائل على بعض الناس، لكن تولي أهل الباطل وتمني نصرة الباطل وأهل الباطل على الحق وأهل الحق هذا لا يجوز، هذا خطير لهذه الأدلة والنقولات، ويعني ماذا ولما تقدم ذكره في درسنا بالعصر من النماذج التي في هذا الصدد. نكتفي بهذا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعن بلادنا وعن سائر المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن.
2: وبقي هنا تتمة هو ملحق بما يتعلق بالمهدي. في المسألة أيضا التي سئل عنها في الدرس الماضي، وهي: هل القتال في زمن المهدي وعيسى والدجال يكون بالأسلحة الحديثة الموجودة اليوم، أو بالأسلحة القديمة التي كانت في الزمن الأول من السيوف والرماح والسهام؟ هناك عدة أحاديث صحيحة كلها تنص على أنه يكون قتال في آخر الزمان بالأسلحة القديمة، أنه يوجد قتال في آخر الزمان بالأسلحة القديمة، بالسيوف، بالرماح، بالسهام. نقرأ عليكم بعض هذه الأحاديث باختصار. منها حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وفيه في قتال المسلمين أنه يخرج جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يقاتلون الروم، قال: فيهزم ثلث ويقتل ثلث ويبقى منهم ثلث يفتحون، قال: فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، إلى أن قال: فينزل عيسى فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. والشاهد من هذا الحديث في موضعين: في قوله قد علقوا سيوفهم بالزيتون، وفي قوله في آخره فيريهم دمه في حربته. إذن ذكرت السيوف وأنهم يستخدمونها في آخر الزمان يقاتلون بها، وأن عيسى يقتل الدجال بالحربة التي يطعن بها، معروف الحربة. الحديث الثاني الذي يدل على ذلك حديث عبد الله بن مسعود أيضا في صحيح مسلم في قتال الروم أيضا، وفيه أن المسلمون يخرجون الطائفة منهم يشترطون أنهم يقاتلوا إلى أن يموتوا، قال: فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، ثم ذكر أنهم يقاتلون في اليوم الثاني حتى يحجز بينهم الليل، وهكذا إلى أن قال في الحديث: قال: فبينما هم كذلك إذ جاءهم الصريخ إن الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في أيديهم من الغنائم التي كانوا أخذوا، ويقبلون فيبعثون 10 فوارس طليعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ. أيضا الشاهد من هذا الحديث في موضعين: في قوله فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، قال: والأصل أن القتال الذي يحجز الليل بين المقاتلين هو القتال الذي يكون عن اختلاط وتلاحم بالسيوف مضاربة بها، أما الأسلحة الحديثة فممكن يرمى بها في الليل. أيضا قالوا قوله في آخر الحديث يبعثون 10 فوارس طليعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعرفهم، أعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم، قال: يبعثون 10 فوارس على 10 خيول إلى بلادهم، هل فعلا جاء الدجال خلفهم؟ قالوا: ولو كانت هذه الأشياء الحديثة هنا لم احتاج إلى الفرسان، يبعثون 10 على طائرة على سيارة فهي أسرع، فكونهم يبعثونهم على الخيول دليل، قالوا، أنها هي التي تستعمل وغيرها يزول. أيضا مما جاء في ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في المدينة التي يفتحها المسلمون، مدينة رومية وليست مسمى في الحديث لكن كذا ذكر أهل العلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها إلى آخره، وأنها تفتح بالتكبير. والشاهد: فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، لأنه لا يستعملون السهم إنما يكبرون فتفتح تلك البلدة. أيضا مما ذكره أهل العلم في ذلك حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم في خروج الدجال، الحديث الطويل، وفيه أن الدجال قال: يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض. قالوا: إذن هذا الدجال يستعمل السيف ويقاتل به. وهو يدعي أنه رجل كبير، لو كان هناك قتل من بعد أو بأسلحة لقتله من بعد. كذا استدلوا به. أيضا استدلوا بما أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني بإسناد صحيح، أخرجوه من طرق عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن يحيى بن جابر الطائي عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي جبير بن نفير عن النواس بن سمعان، وهذا إسناده صحيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. سيوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. القسي هي الأقواس، جمع قوس الذي يرمى به السهام، والنشاب النشاب هي السهام. وأترستهم جمع ترس، والترس هو ما يتقي به المقاتل، يكون من خشب ويكون من حديد، يتقي به ضربات السيوف. قالوا: إذن هذا يدل أن يأجوج ومأجوج يستعملون القسي، قوس مع السهم مع الترس. أيضا استدلوا بما أخرجه أحمد وابن حبان بإسناد حسن من طريق يعقوب ابن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي عن محمد ابن إسحاق قال: حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن أبي سعيد الخدري. إذن إسناد حسن، رجال وثقات إلا محمد بن إسحاق فهو صدوق وقد صرح بالتحديث. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس، فذكر الحديث وفيه قال: حتى إذا لم يبق من الناس إلا أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم. هكذا في النص: حتى لم يبق من الناس إلا أحد، وكأنه حتى لم يبق من الناس أحد في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء. ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع إليه مختضبة دما للبلاء والفتنة، إلى آخر الحديث. والشاهد منه: ثم يهز أحدهم حربته، إنهم يستخدمون الحراب في القتال، يأجوج ومأجوج يرمون بها إلى السماء. جاء في بعض الطرق: يرمون بنشابهم إلى السماء، أي السهام فهذه عدة أدلة في هذا الباب.

فكان الخطاب لهم بما يعرفون، لا أن هذه الأسلحة هي التي تكون في آخر الزمان، كذا قال بعضهم، وهذا في الحقيقة تأويل للأحاديث، صرف لها عن ظاهرها. كيف يقال إن الرسول لا يقول أعرف ألوان خيولهم؟ يقال المراد بالخيول السيارات. وقال بعض العلماء، وهو قول أكثر العلماء في هذا العصر، قالوا إن هذه الأدلة تدل على أن هذه الأسلحة الحديثة ستفنى. قال بعضهم يدمر بعضها بعضا حتى تفنى مصانعها والأماكن التي تنشئها، فيعود الناس إلى أسلحتهم القديمة. ويقاتلون بها. بعض أهل العلم في هذا الزمن توسط، قال ليس في الأدلة فناء هذه الأسلحة الحديثة، نعم فيه استعمال الأسلحة القديمة، فهذا الذي نقول به، نقول إنه يستعمل الأسلحة القديمة، تستعمل في القتال، وهذا الذي دلت عليه هذه الأدلة أنها تستعمل هذه الأسلحة القديمة. قالوا لكن الأحاديث لم تنص أن الأحاديث هذه أن الأسلحة الحديثة هذه تزول وتفنى. قالوا وبهذا نحافظ على ظاهر الأحاديث، وهذا ممكن يقال، وممكن يقال إذا كانت الأسلحة الحديثة موجودة فما الداعي للقتال بالسيوف والسهام؟ أيترك الإنسان الرشاش الذي يرمي إلى بعد، ممكن يرمي إلى بعد 2 كيلو أو 3 كيلو ويرمي بسهم؟ هذا لا يمكن يكون. قد يقول قائل هكذا، ولكن هذه الأدلة ظاهرها أن القتال سيعود إلى الأسلحة القديمة، وهذا هو ظاهر الأدلة، وأن القتال يكون بها. أما إذا كانت الأسلحة الحديثة موجودة فإن الناس لا يلجؤون إلى السهام والسيوف مع وجود الحديث. أيضا إذا كانت الطائرات السيارات السريعة موجودة، لا يمكن أن الناس يبعثون الطليعة التي هم مستعجلون في هذا الأمر، يريدون أن يتأكدوا هل الدجال فعلا خرج، يبعثون على خيول. بقي الإشكال الذي ذكرناه في الدرس الماضي عن الإمام الألباني رحمه الله، أنه قال إذا كان بالأسلحة القديمة معناه كيف تتسع مدة المهدي 7 سنين يملك هذا الملك وهي بهذا الأسلحة القديمة؟ قال ليس المهدي بأعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يعطى أعظم ما أعطي الرسول؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بقي حتى مات على هذا الحال، وقد صار كثير من البلدان بلدان الإسلام نحو 23 عام، العهد المدني منها 10 سنوات. الحقيقة أن هذا في الظاهر يبدو أنه إشكال، وفي الحقيقة ليس بإشكال. وأضرب لكم مثالا بالتتر، كم ملكوا من الأرض الطويلة في زمن يسير. وأقرأ عليكم بعض كلام ابن الأثير في كتابه الكامل في التاريخ، ذكر البلدان التي استولى عليها التتار في سنة واحدة، كم هي بلدان، بكلام طويل نقرأ بعضه وإلا هو كلام يطول. قال في كتابه الكامل، قال ثم دخلت سنة 710 و600، ذكر خروج التتار إلى بلاد الإسلام، قال كلمته الشهيرة، قال ولقد بقيت عدة سنين معرضا عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لها كارها لذكرها، فأنا أقدم إليه رجلا وأخر أخرى، فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يهون عليه ذكر ذلك؟ فيا ليت أمي لم تلدني، ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيا منسيا، لأنه عايش أحداث التتار. قال إلا أنني حثني جماعة من الأصدقاء على تسطيرها وأنا متوقف، ثم رأيت أن ترك ذلك لا يجدي نفعا، فأقول

0: فذكر بعض الأحداث ثم قال: قال فلو قال قائل إن العالم منذ خلق الله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقا بمثل حارثة التتر، فإن التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها. ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بخت نصر ببني إسرائيل من القتل، ثم قال: وما فعله بخت نصر بالنسبة لما فعله التتر لا يسوى شيئا، إلى أن قال: قال ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض العالم وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج، إلى أن قالوا هذا الشاهد منه. قال: هذه الحادثة التي استطار شررها وعم ضررها وسارت في البلاد كالسحاب استدبرته الريح، فإن قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد تركستان، ثم ذكر أسماء بعض البلدان، ثم منها إلى بلاد ما وراء النهر مثل سمرقند وبخارى وغيرهما فيملكونها ويفعلون بأهلها ما نذكره، ثم تعبر طائفة منهم إلى خراسان فيفرغون منها ملكا وتخريبا وقتلا ونهبا، ثم يتجاوزونها إلى الري وهمذان وبلاد الجبل وما فيها من البلاد إلى حد العراق، ثم يقصدون بلاد أضربيجان وأرانية ويخربونها ويقتلون أكثر أهلها، ثم لما فرغوا من أضربيجان وأرانية ساروا إلى دربند شروان فملكوا مدنه ولم يسلم غير القلعة التي بها ملكهم، وعبروا عندها إلى بلاد اللان واللكز ومن في ذلك الصقع من الأمم المختلفة فأوسعوهم قتلا، ثم قصدوا بلاد قفجاق وهم من أكثر الترك عددا فقتلوا كل من وقف لهم واستولى هؤلاء التتر عليهم، فعلوا هذا في أسرع زمان لم يلبثوا إلا بمقدار مسيرهم لا غير، ومضى طائفة منهم أخرى غير هذه الطائفة إلى غزنة وأعمالها وما يجاورها من بلاد الهند وسجستان وكرمان ففعلوا فيها مثل فعل هؤلاء وأشد، هذا ما لم يطرق الأسماع مثله، فإن الإسكندر الذي اتفق المؤرخون على أنه ملك الدنيا لم يملكها في هذه السرعة، إنما ملكها في نحو 10 سنين، وهؤلاء قد ملكوا أكثر المعمور من الأرض وأحسنه وأكثره عمارة وأهلا وأعدل أهل الأرض أخلاقا وسيرة في نحو سنة، ولم يبق أحد في البلاد التي لم يطرقوها إلا وهو خائف يتوقعهم ويترقب وصولهم إليه، إذن ملك هؤلاء أكثر المعمور من الأرض في ذاك الزمان وأكثره أهلا وعمارة في نحو سنة واحدة وبالأسلحة القديمة، فإذا كان هذا في قوم حاربوا أهل الإسلام وكانوا كفارا هؤلاء التتار الذي في أول الأمر إنما أسلموا بعد ذلك، إذا فعلوا هذا الفعل في سنة وملكوا أكثر البلاد واستولوا على أعظم البلاد الإسلامية من الصين إلى حد العراق ثم إلى الهند وسجستان وكرمان أي باكستان وما حولها استولوا عليها في نحو سنة، فلا مانع أن هذا المهدي الذي يكون في آخر الزمان ولو قاتل بالأسلحة القديمة يمكنه الله تعالى من ذلك ويفتح عليه البلدان، لا سيما وأن الأرض قد ملئت بالظلم والجور فهو يأتيهم بالعدل والقسط فيفرح به الناس، وربما دعوه هم وفتحوا له بلدانهم دون قتال لما يسمعون من عدله وفضله وخيره، فإن البلدان إذا ظلم أهلها واشتد عليهم الظلم رحبت بمن يأتي ولو كان غازيا، فكيف بالمهدي الذي يملأها قسطا وعدلا، فلا إشكال في هذا إذن أنه يملك هذا الملك العظيم في خلال 7 سنين. فهذه الأدلة كما ترى ظاهرها أن القتال يكون في الأسلحة القديمة بالأسلحة القديمة، وظاهر هذا أن الأسلحة الحديثة غير موجودة، إذ لو كانت الأسلحة الحديثة موجودة لما لجأ الناس إلى هذه الأسلحة القديمة وتركوا الأسلحة الحديثة التي هي أكثر تأثيرا. هذا والله أعلم بما يكون في الحال، إنما هذا كما ترى ظاهر أدلة، وهذه المسألة ليس فيها كبير فائدة، إنما الذي نؤمن به هو العقيدة، نعتقد في المهدي أنه يخرج وأنه يملك سواء قاتل بأسلحة حديثة أو قديمة، ليس فيها كبير فائدة لا فيما يتعلق بالعقيدة ولا العبادة ولا شيء من ذلك، ولكن هذا ظاهر هذه الأحاديث. وما دام أن الإخوة قد سألوا عنه في يومين متواليين فهذا ما وصلت إليه وما علمت في هذه المسألة والله أعلم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، إن أخذنا قول الله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قول الله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هل هذا ينافي أن القصر أفضل؟ لا ينافي ذلك، فنفي الجناح والإثم لا ينافي الأفضلية بل لا ينافي الوجود. تذكر دليلا؟ فلا جناح عليه الطواف بهن، فلماذا يؤتي بهذا التعبير فلا جناح عليه مع أنه شيء أفضل من غيره؟ لنفي ما قد يتوهم ماذا من عدم حله أو التحرج منه، كما كانوا يتحرجون من السعي بين الصفا والمروة، وكما قد يظن ظان هنا أنه يتحرج من قصر الصلاة. ومن مراد بالقصر أن تقصر من الصلاة؟ ها؟
2: المقصود القصر إذا كان في سفر،
1: إذا كان في سفر فالمراد ماذا؟ قصر العدد. وإذا كان في خوف فيقصر عددها وصفتها. طيب نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال رحمه الله: ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ها؟ طيب، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم، فعلمهم، فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. إيش عندك؟ فعلمهم ما ينبغي لك.
2: فعلمهم ما ينبغي لك ولهم
1: فعله. لا ما يصلح، فعلمهم لك. عندنا فعلهم ويلزم ويلزم فعلهم ما ينبغي ولك ولك ولهم فعله. ها؟ كأن فعلمهم أحسن. في نسخة الرسالة إيش؟ من عنده نسخة الرسالة؟ الرسالة. طيب هي مضبوطة الرسالة. قال أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم، فعلمهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله: فلتقم طائفة منهم معك، أي وطائفة قائمة بإزاء العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي. فإذا سجدوا، أي الذين معك، أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها، بل هو أعظم أركانها. فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو، فليصلوا معك. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية. فإذا حضروا صلى بهم ما بقي من صلاته، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإنها صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة، وسيأتي إن شاء الله نذكر بعض صور صلاة الخوف. وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين:

0: أحدهما أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها من الشروط واللوازم، يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها كالتخلف عن الإمام وعدم متابعته في بعض الأمور. بل مسابقته في بعض الصور، وهذه أشياء مما تبطل الصلاة، لكن خفف عنها في صلاة الخوف ولم تضر لقصد أداء ماذا؟ الجماعة. فهذا من أدل الأدلة على وجوب صلاة الجماعة. قال ويعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعد أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة واشتغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال تعالى ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر فقال ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم، حيثما ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد، ويحذروهم في جميع الأحوال ولا يغفلوا عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول. إذا سجدوا أي بمفردهم، فدل ذلك على ما ذكرناه، على أنهم يصلون مع بعض صلاة ويتمون وينصرفون، وتأتي الطائفة الثانية وما زال في صلاته فيصلون معه ما بقي من صلاته ويتمون لأنفسهم ويسلمون سويا. وهذه صفة من صفات صلاة الخوف. قال: وفي قوله فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه، دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، لأنهم يصلونها بمفردهم والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم، وهذا ظاهر للمتأمل. وهذه الصفة من صفات صلاة الخوف. ما هو حاصل هذه الصفة؟ أن المأمومين يكونون طائفتين، طائفة تبقى في الحراسة في وجوه العدو، وطائفة تصلي مع الإمام ركعة، يصلون معه ركعة. فإذا قام إلى الركعة الثانية هم يصلون الركعة الثانية بمفردهم وهو يثبت قائما في الركعة الثانية، فيصلون الركعة الثانية ويسلمون منها، ثم ينصرفون إلى مواجهة العدو وإلى الحراسة، وتأتي الطائفة التي كانت في مواجهة العدو فتدرك معه الركعة الباقية فيصلون معه ركعة. فإذا وصل إلى التشهد قعد يتشهد وهم يقومون ماذا؟ يؤدون الركعة الثانية وهو لا يزال قاعدا منتظرا لهم، فيصلون الركعة الثانية بمفردهم ثم يقعدون يتشهدون ويسلمون بسلام، إذا سلم سلموا، فيكون الجميع قد صلوا، يكون الجميع قد صلوا في جماعة، ويكون الإمام له صلاة واحدة. هذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهذه تفعل غالبا ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، كان يكون العدو عن اليمين أو عن الشمال أو في الخلف، بحيث أنه يحتاج أن هناك طائفة تكون في وجوه العدو. هناك صفة ثانية من صفات صلاة الخوف أيضا فيما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، أن يصلي بطائفة ركعتين تامتين وهم يصلون معه ويسلمون بسلامه، وطائفة أخرى في وجوه العدو، فإذا فرغوا من صلاة ركعتين وسلموا مع الإمام انصرفوا، ثم تأتي الطائفة الأخرى إن كان لهم إمام يصلون وراء إمامهم، وذاك الإمام ينصرف مع الطائفة الذي قد صلى، وإن كان هناك أمير يصلي بهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن يصلي مرة أخرى، تكون له نافلة ولهم ماذا؟ فريضة. واستدل شيخ الإسلام رحمه الله كما مر معنا قبل ليلتين بهذا الحديث على جواز ائتمام المفترض بمن؟ بالمتنفل. فإن كان الإمام هو الذي يصلي بالطائفة الثانية أيضا يصلي ركعتين تامتين وهم يصلون معه ويسلمون معه، وتكون له نافلة ولهم فريضة. هناك صفة أخرى أيضا لصلاة الخوف، فيما إذا كان العلو جهة القبلة يسهل هذا، يصلي معه الجميع يصفون صفين، فإذا قام يقوم الجميع معه، وإذا ركع يركع الجميع معه، فإذا سجد يسجد معه الصف الأول، الصف الثاني يبقى قائم، يبقى قائما مواجها للعدو لا يتسلل بعض الأعداء، فيسجد الصف الأول مع الإمام والصف الثاني قائم، فإذا قاموا سجد الصف الثاني السجدتين، يسجدون السجدتين تمام ركعتهم، ثم يتقدمون إلى الصف الأول، والذين كانوا في الصف الأول ماذا؟ يتأخرون إلى الصف الثاني، فيصلي بهم الركعة الثانية، فإذا ركع ركعوا جميعا، وإذا سجد من يسجد معه؟ الصف الأول، الذين كانوا في الركعة الأولى صف ثاني، فإذا سجد سجدوا معه الصف الأول، فإذا فرغوا من السجود وقاموا لقعدة لجلسة التشهد سجد الصف الثاني السجدتين ثم تشهدوا معه وسلم بالجميع. وهذا إذا كان العلو في جهة القبلة يكون ذلك سهلا، بحيث إذا تقدم أحد من العدو يرونه. وهناك صفات أخرى لصلاة الخوف، بعضها أيضا ثابت في الصحيحين، هذه التي ذكرت أشهرها. نعم، إذا فعلوا جائزة، إذا صلت كل مجموعة أيضا إيش؟ بإمام. نعم أي نعم. أخي يقول ما حكم القصر؟ قصر الصلاة مستحب. قال الحراس الذين يكونون على باب المسجد كيف يصلون؟ إذا كملت الجماعة يصلون الجماعة، كان من سيخلفهم ولو لوقت صلاتهم تهن يصلون، فهم إذا انتهى المصلون من الصلاة يخرج من ينوبهم وهم يدخلون يصلون الجماعة ثم يخرجون، أو إن أدركوا جماعة أخرى واحد يدخل يصلي مع الجماعة الأولى والثاني يدرك جماعة ثانية يصلي معهم. قال إذا تقدم العدو وهم في الصلاة هل لهم أن يدركوا الصلاة؟ نعم لهم أن يقاتلوا ويكملوا الصلاة على أي حال. بدأوا يصلون فهاجم العدو، يقومون للقتال ويصلي، قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ولو يصلي وهو يجري، بالإشارة برأسه يشير. أخي سأل يقول الخوارج هل هم كفار ولماذا سموا خوارج؟ في خلاف بين السلف، من السلف من كفرهم، وكان يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، قال ينظر هل في نصله شيء لا يجد شيئا، هل في ريشه شيء لا يجد شيئا، سبق الفرث والدم، أي خرج نظيفا من الرمية. فكذا قالوا خرجوا من الإسلام، ليس معهم من الإسلام شيء. سل الله أيضا بعض من قول النبي صلى الله عليه وسلم كلاب النار، شر قتلى تحت أليم السماء، خير قتلى من قتلوه. وبعض السلف كان لا يرى كفرهم، وعلي رضي الله عنه لم يكن يرى كفرهم، بل لما قاتلهم أخبر أنهم ليسوا كفار. ذاك الأثر عن علي: إخواننا بغوا علينا، هل قاله في الخوارج؟ ها، سبق التنبيه قبل أيام أنه قاله في من حصل الفتنة من بعض الصحابة والصالحين، كوقعة الجمل. وأما قالوا في أصحاب الجمل كذا، ذاك جاء بالإسناد الصحيح. وأما ما جاء أنه قالوا في الخوارج فساقه ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية، وفي إسناده ضعف في رجل منكر، ومع ذلك سبق نبهنا عليه أنه لم يقله في الخوارج. قال: هل صلاة الخوف فريضة؟ كما قلت إن المتنفل يصلي بعد المفترض. لا، لا تفهم أن صلاة الخوف صلاة خاصة بماذا؟ بالخوف، أنه إذا خاف يصلي. لا، المراد الفريضة، صلاة الفريضة في وقت الخوف، هذا المراد، فهي فريضة. قال: صليت السنة قبل الظهر فصليت ركعتين ثم قمت إلى الثالثة ولا أدري إلا فلم أدري إلا وأنا في الثالثة عند الركوع. ما انتبه أنه قام ولم يجلس يسلم، فمضيت في الصلاة بتسليم واحد، هل هذا جائز؟ نعم جائز. هل صح الصلاة أنها أربع بتسليم واحد؟ نعم صح، عن ابن عمر وعن غير من السلف أنه كان يصلي راتبة النهار بأربع بسلام واحد، أربع بسلام واحد، فهل جائز؟ إذا فعل الإنسان بعض الأحيان يجوز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مكتبة العلوم السلفية تقدم.
2: فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا، نقولها من هنا.
3: ألم تر كيف فعل

0: الحوثيون جبناء عند المواجهة جبناء، إنما هم آلة غدر وآلة مكر السلل.
1: الفتوحات الربانية لكسر شوكة الروافض الحوثية.
0: فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجهدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا محافظة كذا محافظة كذا بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون.
2: أهل السنة الغراء جاءوا وقد لبسوا الحنوط مزججين، وما للرفض في دماج عيش وغير الذل والقتل المهينا، وكم نسر وكم سيف هزيل قد آن اللحم قادتهم سمينا، وكم والله من جثث تلاشت وأخرى في مصارعهم رأينا، وكم هجموا بعدتهم وعادوا وقد ألقوا بعدتهم إلينا، ومكسورين مذ بدأوا وإنا بحمد الله نبحنهم صحينا، ونعدو خلفهم كالأسد خلف النعام لقتلهم متنسبين، وإنهم لأجبن من نعام وشر الناس والأجناس دينا.
0: هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواعه، فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا أن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية، قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء، وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني.

0: وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير فهل يعصمون بالله من سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خيرا اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو دون الله ما لا يضره ما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو من ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير
1: قلعة السنة ردونها السفة السنين كدر دعنا حسين مع بدر في يوم الجهاد ما بقي واحد من بقايا الحاقدين الولد عبد الملك وعقبه تطهر البلاد وبشري يا قلعة الدين بكرة زاحفين والوعد دماج والعين عافت للرقاد
2: ونحن قد وعدنا أنفسنا لله على حياة وموت نقول الحق ونصدع به وكذلك أيضا نثبت فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات الذي يموت أمس الذي يموت اليوم سواء كلهم ميتون إنك ميتون إنهم ميتون والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله ومن عاش على طاعة الله وسنة رسوله عاش على خير فليفعل الأعداء ما شاءوا وليقولوا ما شاءوا وليصنعوا ما شاءوا وليحصروا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله استغنينا وإن افتقرنا كلنا لله سبحانه وتعالى على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله فإننا وإياهم شيء واحد.

خليه والله ان الشيخ يحيى شيخي قال دربه القران وسنه نبيه الشيخ يحيى شيخي.

0: الفتوحات الربانية لكسر شوكة الروافض الحوثية. ضلال الرافضة الحوثيين.
1: هي كلما جاءت حرب تمكنوا وتقووا، كلما حصل صلح يتمكنون أكثر ويتقوون أكثر وهكذا. فهو من صالحهم الهدوء مع الدولة خاصة والضغوط على القبائل بحيث يهينوا القبائل من التحت وتمشيقون عليهم ويضغطون عليهم وهكذا حتى ما يصفو لهم الجو إلا القبائل تحتهم. ما في من هذا شيء، ما في من هذا شيء. الشعب اليمني ليس منقادا للرافضة البتة، ما في إلا أنها مجازر بينهم ولن تقوم لهم للرافضة قائمة، لأنهم قد أبغضوهم إلا بعض الذين استغلوهم الآن. وأما أنهم سيطرون ما أظن هذا أبدا، لأن الناس قد أبغضوهم أبغض الرفض وعلموا بوائقه وخيانته وخبثه وبعده عن الحق وعن السنة وعن دين الله الحق. فلو يفرون على أنفسهم لا يتعبون أنفسهم أنهم ما ستقوم لهم قائمة، يعني مجازر فقط ولا أسعار أتعاب وإراقة دماء وضياع جهود وهكذا. أما أنهم يعني سيسيطرون على القبائل بكل سهولة وهكذا وضغوط وكذا، ما فيه صعوبة هذا. وكلما هدأوا مع الدولة ضغطوا على المواطنين، أنت خلك مواطن لا تحمل سلاح جيب العدالة وهكذا. يقوم الحوثيون بأخذ ما يسمونه بعشر الباطل من التجار والمزارعين وكثير من هؤلاء المواطنين لا يريد إعطاءهم، فيدفعون لهم الشيء اليسير ويأتون زكاتهم الفقراء والمساكين، لكن قد يضطرونهم إلى اليمين، فهل يحلفون لهم أن يعطونهم الزكاة كاملة؟ أرى أن لا يعطوهم الزكاة كاملة ولا شيئا منها، فليسوا مستحقين للزكاة وليسوا أهل، وليسوا هم عبارة عن دولي يعني تجب إليهم، فهذا ولا هذا. هذا لمن استطاع لذلك، ومن لا يستطيع وأعطاهم بعضا وأخرج زكاته أسأل الله أن يعفو عنه فيما يعطيهم ويخرج زكاته كاملة للمستحقين، فإنه ليس مستحقين سرق ولا يضع وليس يعني ماذا وليس من صارفها. وحتى زكاة الفطر أيضا، زكاة الفطر هم يأخذونها، يأخذون زكاة المال زكاة الفطر وليس أهلها، يخرجها كل عن نفسه.
2: الذي علم أن الحوثيين ضلال ويبلغ بهم الأمر إلى الزندقة، فإن هذا الفكر زندقي يمرق بالإنسان من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج والرافض أسوأ حالا منهم، وهم يتخذون صعدا مثل جنوب لبنان، مثل حزب الله في لبنان، يعني يهيئون هذا المعنى أن يكون صعدا وهيهات. لبنان ما فيها قبائل كثير، يعني يدافعون عن أعراضهم وممتلكاتهم. لبنان ما فيها أهل سنة كثير، فيها فقر مدقع من أهل السنة. أما أن يجعلوا حزب صعدة اللي يسمونه أنصار الله بدل حزب الله الذي هناك هنا، هذه أبغاث أحلام. لبنان تمكن فيها الرافضة وصارت شبه إيران، وهذه الرافضة يعني يعتبرون في صعدة، الرافضة يعتبرون في صعدة قلة بالنسبة للقبائل المستجيشين والقبائل المقهورين، وبالنسبة للمؤمنين الصالحين والله ما يعتبرون إلا قلة. إلا أني لا أخفيكم أن في بعض الناس خذيلة، وإلا لو قام عليهم قبائل صعدة وحدها لنفقوهم نفقا، قبائل صعدة لو قاموا بما أوجب الله عليهم ونفضوا الغبار عن وجوههم وعن رؤوسهم وعن ما هم فيه وما هو فوقهم من السيطرة الحوثية الأحلامية. أقول هذا يعني بالنسبة لكونهم يجعلون جنوب لبنان بدل يعني شمال صعدة بدل جنوب لبنان أو نظير جنوب لبنان، هذا ما هو صحيح لهم بإذن الله عز وجل، ولا هو صافي لهم. أيضا لبنان بدأوا بدعوتهم هناك بشيء من سياسة الأمور، وهؤلاء بدأوا بالبطش أشد من أولئك، وبدأوا بالكبر والضغوط والقتل والقتال وتقطيع الطرق وتدمير الممتلكات. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى غيور على عباده من قبل ومن بعد، حاصل على أهل صعدة أن يستيقظوا، فإنها يريدونها مثل جنوب لبنان صعدة. يا أخي مجموعة من عربية الحوثيين يسيطرون على صعدة ويصيرون يديولون عليها، والله هذا قدو من القهر. فاشل فاشل الحوثي فاشل عندنا بإذن الله عز وجل فاشل. ادعو عليهم أن يهينهم الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهين الرافضة إهانة لا يرون العز بعدها، وأسأل الله أن يخذل من ينصرهم. هنا كلام لابن القيم يناسب أن يقرأ، يناسب أن تناسب قراءته هنا لتعلقه بالموضوع. قال في قوله اهدنا الصراط المستقيم في مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين صفحة 64 في سياق كلام المتقدم يقول: وجه تضمنه إبطال قولهم أنه سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام منعم عليهم، وهم أهل الصراط المستقيم الذين عرفوا الحق واتبعوه، ومغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه، وضالون وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم هم أولى بهذه الصفة من الروافض، فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جهلوا الحق وعرفوا الروافض، أو رفضوه وتمسك به الروافض. ثم إنا رأينا آثار الفريقين تدل على أهل الحق منهما، فرأينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى، فآثارهم تدل على أنهم هم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة بالعكس من كل في كل زمان ومكان، فإنه قد ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام، وكم جروا على الإسلام وأهله من بلية. وهل عاثت سيوف المشركين عباد الأصنام من عسكر هولاك وذويه من التتار إلا من تحت رؤوسهم تحت رؤوس الله؟ وهل عطلت المساجد وحرقت المصاحف؟ حرقت وديست أيضا في هذا الزمان. وقتل صلوات المسلمين وعلماءهم وعبادهم وخليفتهم إلا بسببهم ومن جرائهم من جراء رواه. ومظاهرتهم للمشركين والنصارى معلومة عند الخاصة والعامة، وآثارهم في الدين معلومة، فأي الفريقين أحق بالصراط المستقيم؟ وأيهم أحق بالغضب والضلال إن كنتم تعلمون؟ ولهذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي بكر وعمر وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أي هم الذين على الصراط، وهو كما فسروه فإنه صراطهم الذي كانوا عليه، وهو عين صراط نبيهم، وهم الذين أنعم الله عليهم وغضب على أعدائهم وحكم لأعدائهم بالضلال. قال أبو العالي رفيع الرياح والحسن البصري وهما من أجل التابعين: الصراط المستقيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه. قال أبو العالي أيضا في قوله الصراط الذين أنعمت عليهم، قال هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وهذا حق، فإن آله وأبا بكر وعمر على طريق واحدة ولا خلاف بينهم، وموالاة بعضهم بعضا، وثناؤهم عليهم، ومحاربة من حاربا، ومسالمة من سالما معلومة عند الأمة خاصها وعامها. قال زيد بن أسلم: الذين أنعم الله عليهم هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. ولا ريب أن المنعم عليهم هم أتباعه، والمغضوب عليهم هم الخارجون عن أتباعه وأتباع الأمة له، وأطوعهم أصحاب أهل بيته، وأتبع الصحابة له السمع والبصر أبو بكر وعمر، وأشد الأمة مخالفة لهم الرافضة، أشد الأمة مخالفة لرسول الله هم الرافضة، فخلافهم له معلوم عند جميع فرق الأمة، ولهذا يبغضون السنة وأهلها ويعادونها ويعادون أهلها، فهم أعداء سنته صلى الله عليه وسلم وأعداء بيته وأتباعه من بنيهم أكمل ميراثا، بل هم ورثته حقا. فقد تبين أن الصراط المستقيم طريق أصحابه وأتباعه، وطريق أهل الغضب والضلال طريق الرافضة، وبهذه الطريق بعينها يرد على الخوارج، فإن معاداتهم الصحابة معروفة.

0: إجرام الرافضة الحوثيين.
1: أقول المسألة ما هي بكثرة عدد ولا عدد، والمسألة ما هي بكثرة مال ولا رجال، والمسألة ما هي بكثرة حنكة ولا فطنة. المسألة لله الأمر من قبل ومن بعد. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا من حيث نصر ولا من حيث فقر ولا من حيث غنى ولا من حيث قلة ولا ذلة. ليس الأمر لأحد من عباد الله، الأمر لرب العباد الذي نواف العباد بيده. من هنا كل حين ونحن ولله الحمد نزداد إيمانا. نحن والله مستعدون ولله الحمد والمنة على أننا نسأل الله الثبات، على أننا نصبر على طاعة الله، قائلين بالحق صادعين به بما يقربنا إلى رب العالمين من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياة أو موت. فبعض الصحابة توضع، يعني يقول لو وضعت الصمامة على هذه على أني أنفذ كلمة الحق لأنفذتها. ونحن قد وهبنا أنفسنا لله على حياة وموت، نقول الحق ونصدع به. وكذلك أيضا نثبت، فمن مات في سبيل الله من قبيل الأعداء بأي حال مات، الذي يموت أمس الذي يموت اليوم سواء، كلهم ميتون، إنك ميتون إنهم ميتون. والشأن أن يموت الإنسان على طاعة الله، ومن عاش على طاعة الله وسنة رسول الله عاش على خير. فليفعل الأعداء ما شاءوا، وليقولوا ما شاءوا، وليصنعوا ما شاءوا، وليحصروا ما شاءوا، وليفعلوا ما شاءوا. نقولها من هنا أنهم ليفعلوا ما شاءوا، إن متنا في سبيل الله وإن حيينا في سبيل الله، استغنينا وإن استقرنا، كلنا لله سبحانه وتعالى، على الله توكلنا وبه اعتصمنا ووثقنا بالله سبحانه وتعالى. نحن وإخواننا أهل البلاد حفظهم الله، فإننا وإياهم شيء واحد، لا يطمع أحد في تفريقنا لا من قبل ولا من بعد بإذن الله عز وجل. هذا الذي في قرارة نفسي والذي ألمسه منهم ويلمسونه مني، هذا ولله الحمد. ثانيا أننا لنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ حوصر في الشعب، حاصره في الشعب، حاصره المشركون عدد سنين، هو وعمه أبو طالب. وكان أبو طالب آنذاك مشركا، لكن كان صامدا، ومن حولهم لما ناصروه على هذه تلك الدعوة حاصرهم المشركون وكتبوا صحيفة في ذلك الحصار أن لا يزوجوا ولا يباع منهم ولا يشترى منهم ولا ولا ولا ولا إلى آخر. هل ماتوا؟ ما ماتوا. ألا فلنقل للأعداء موتوا بغيظكم، افعلوا ما في رؤوسكم، لنا ربنا سبحانه وتعالى إن كان هذا يرضي من له عقل ولب سليم أن يبغى على طلبة العلم رجالا ونساء، صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا، مشائخ وكبار السن وأهل البلاد وسائر من في البلد، ويحاصرون عن طعام وعن شراب وعن ما هو لهم من رب العالمين سبحانه وتعالى بما لا تقره إنسانية ولا يقره عرف ولا شرع ولا خلق ولا دين ولا معروف ولا عقل سليم. إن كان هذا يرضي

عدم الاعتداء. هذا أبعد ذلك شيء؟ وكل حين يشد الخناق على أنكم لازم تفعلون كذا، لازم تصنعون كذا، لتمديد الحصار ولتمديد الشر، كل هذا معروف. ولنا الله سبحانه وتعالى وسندعوه سبحانه وتعالى، وكل شيء بحسبه إن شاء الله، ونحن متوكلون على الله سبحانه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. نحن نشعركم ونشعر الأمة، والله لو جاءت أمريكا، وقد قالوا من قبل أمريكا تريد تضرب طوب وفعلوا كذا، قلنا تفعل ما تشاء، أننا ما زلنا سنقول الحق وسندعو إليه وسنعلم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونعتبر ما يحصل لنا بشارات خير أننا على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، وأننا ولله الحمد ما زلنا صابرين على كثير مما جبن عن الصبر عليه كثير من الناس. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون.

من دون دماجة من الرب أهوال، ودون منبرها أسد وأشبال، من دون دماجة من الرب ألوية، من الملايا لها خير وتصهال. هل تطمعون بأن سوف يتركها لكم وفينا دم يجري وأوصال؟ لن تدخلوها وفينا من يقيم بها درسا وفيها كريم النجل الإقبال. قد قالها الشيخ يحيى في محاضرة: نحن الجبال إذا لم تبق أجبال، إنا سنثبت في براقة لكم مثل الصخور بها والليل أهوال. اليوم تقرى خماص الوحش مأدبة من لحمكم وسباع الطير نزال. قلنا

0: بعض زمن ونحن قوم لنا في العلم أشغال، فما استراح لهذا القول سيدكم وقام من فوره للحرب يحتال؟ فلا مناص لنا من أن نناجركم بالسن إن حطمت قوس وأنبال، لم تخلصوا وبأهل الدار من رمق لها نفيف هذا الرشاش آجال. وليس في الدار من نفس ولا حجر إلا وفيه لكم أفعى ورذال، تكاد من بغضكم إن مر جحفلكم فيها يميد بها رب وجزال. لو تنفد النار يوما من بنادقنا ففي السفاكين للشجعان أبدال، وفي الجنادل إن جلت خناجرنا خزائف في رؤوس الرب تنهال. لو كان يحمد في البلوى أخو كرم كنا سراما منا يجمل الحال، ما زادنا الدهر بالبلوى سوى شرف كذا النظار بحر النار يختال. وسوف نلبس من دين الهدى خلقا يكون منه لنا درع وسربال، ونسأل الله تثبيتا على قدر حتى نصول به إن صار طوال، فالنصر من عنده لا من قوى بشر يأتي ولا هو إكثار وإغلال. نعلم الناس دين الله من بصر ونحن إن هجم الأعداء أبطال، لا تحصرونا فإنا محشر صدر عند اللقاء لنا في الله آمال. أتحسبون بأنا سوف نمكنكم عليلنا وبه أم وأطفال، أو أننا سوف نرضى بالبنية في دين ونحن دعاة الحق أقيال، وأنتم تستحلون الدماء لنا وأخذ أموالنا والسبي أنفال.
1: إرهاب الرافضة الحوثيين.
2: ألا وإن من سعى في إرهاب المسلمين المؤمنين وتضييق عليهم في أمور الدين وقطع سبل السائرين الماضين المسافرين والراجعين وغير ذلك مما هو من شؤون المرجفين، لهو منازع لربه سبحانه وتعالى فيما هو من خصائصه وملكه، فالرهبة تكون من الله عز وجل الرهبة المطلقة، ولا يجوز لأحد أن يرهب المسلمين وأن يفتن عليهم، وإنما يجوز الإرهاب في حق من عادى دين الله والمؤمنين من عباد الله. قال رب العزة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فمن عاد الله وعاد عباده المؤمنين شرع إرهابه بشتى ما يستطيع المسلم والعباد، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب الحديث. وبأي حق يرهب المسلمون؟ بأي حق يرهب المسلمون وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك؟ وإن أشد الإرهاب وأبشع الإرهاب لما يسلكه هؤلاء الأفاض من إرهاب المؤمنين بشتى وسائله وبصنوفه وأساليبه. وأنتم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حل لمسلم أن يروع مسلما. وتعلمون ما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أن يصيب أحد من المسلمين منها بشيء. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها عن طريق المسلمين كانت تؤذي المسلمين تؤذيه فنحاها وأبعد عنهم ما يزعجهم ويقلقهم ودخل الجنة في إزالة شوكة وشجرة. أمر الإرهاب فشاء بين المسلمين الآن على ما دل عليه خبر من بين الله عز وجل على لسانه البيان. بدا ياكل شبابه ضعافه. ايها الناس، ان هذا الارهاب الذي يتبناه الناس للناس، ولا سيما في بلاد صعدة على وجه الخصوص وغيرها على وجه العموم، من الكافرين والمشركين والزنادقة المعتدين، هذا جبروت فرعون. قال الله عز وجل: وجاء السحر قالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. سمح الله هذا الجبروت، هذا السحر، وأبان على أن هذا الإرهاب إن وجد أمامه إيمان يضمحل ويتلاشى. نعم، وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقه ما يأفكون. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وألقي السحرة الساجدين قالوا آمنا برب العالمين. جبروت فرعون، الإرهاب فشى بين الناس، إرهاب في الدين، إرهاب في الدنيا، إرهاب على المؤمنين، هذا حرام. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ في يده فيقع في حفرة من النار. ولمسلم: من أشار إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة ملائكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه. لا يرهبه حتى ولو كان جادا أو مازحا، لا يجوز له أن يرهبه ولو مازحا. لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لا جادا ولا مازحا. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلة السيف في أوساط الناس أو بين نصلتها عن جابر رضي الله عنه. كل ذلك حفاظا على سكينة الناس، سكينة المسلمين وعدم إرهابهم، فإن الإرهاب يفوت عليهم أمنهم. وتأمل ما صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذوي الإرهاب من شدة العقاب. ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه أناس من البادية، قدموا المدينة فاجتووا المدينة، تغير عليهم الجو فمرضوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بالذود، يلحقوا بإبل الصدقة، فلحقوا بإبل الصدقة فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صحوا وسمنوا، ثم أتوا بإرهاب شديد على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وقابلوا المعروف بأشد الإنكار، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود وارتدوا عن دين الله. وجاء الصريح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، فلما ظفر بهم أمر بهم فسملت أعينهم ووضعوا على الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. هذا جزاء المفسدين في الأرض المرهبين لعباد الله المؤمنين أملا بكلام رب العالمين. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ذلك لهم خزي في الدنيا. فالله أمر بالخزي للمفسدين في الأرض المرهبين لعباد المؤمنين. وإن أول من أرهب المؤمنين وسن القتل، لا تقتل نفس ظلما إلا ويحمل من دمها إثما ووزرا وكفلا، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل، أول من سن هذا الإرهاب والقتل ظلما وبغيا وعدوانا والفتنة على الناس، أول من سن القتل. والله يقول: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. حسده على ما عنده من الخير فشرع في توعده تهديده وإرهابه إلى أن قتل. لئن بسطت يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وقعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسر. هذا أول إرهابي سن القتل. وهكذا ما صنعه فرعون، لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد وأبقى. وعيد شديد لمن آمن بالله عز وجل وترك الشرك والكفر. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى. الآيات كيف يتسنى للإنسان يعبد الله إلا إذا تيسر له أمن وبعد عن الإرهاب والخوف والإزعاج. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا فإن شدة الحر في جهنم، فأمر بالهدوء إلى أن يبرد الجو، ثم يصلي إنسان في جو هادئ حتى لا يحصل له إزعاج في صلاته، فيؤدي صلاته كما أراد الله عز وجل بدون إزعاج ولا فلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان حتى وإن كان شيئا مقلقا يسيرا. فكيف بالقلق على الناس في دمائهم وأعراضهم وأبنائهم وفلذات أقبادهم وزينة حياتهم وبيوتهم ومساكنهم وغير ذلك ما هم فيه؟ لا يرضى بذلك دين ولا عرف ولا يرضى بذلك شرع ولا عقل. إن أمر الأمن أيها الناس وتجنب الإرهاب أمر من حياة الإنسان الضرورية،

سيفه على فراش. ومن يريد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عاقبه الله ويذيقه العذاب الأليم ولو كان في بيته. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أراد أحد بها في المدينة سوءا إلا الماء كما ينماع الملح في الماء. كل ذلك من مقاصد الشريعة ومن حفظ الشريعة على أمن العباد أن يؤدوا دينهم بغير خوف ولا إرهاب ولا قلق في بيت الله عز وجل. فإن الحدود شرعت من أولها إلى آخرها حفاظا على الأمن وإبعادا للإرهاب والإزعاج للمؤمنين والقلق للمؤمنين. وتأمل ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كل هذا لأنه إذا فتح باب القتل والقتال وإراقة الدماء والفتن فإن الناس لا يعيشون في أمن بل يعيشون في رعب وقلق وارتعاد عن مقصودهم الشرعي الذي من أجله خلقوا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرع حد السرقة إبعادا عن الإرهاب حتى لا يبقى خائفا على بيته وعلى ملكه وعلى جيبه وعلى ماله. شرع حد الزنا إبعادا للإرهاب حتى لا يبقى خائفا على عرضه ولا ما هو من شؤونه وعلى أهله. وهكذا شرع الجهاد في سبيل الله كل ذلك حرصا على أمن العباد وسلامة العباد في دينهم ودنياهم ولا يبقون خائفين من أعداء الله ورعب العدو. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا مشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فشرع ذلك بصد عدوان المعتدي المرهب المفتن المقلب. حدود بشتى أنواعها شرعت ووجبت في كتاب الله صدا لعدوان المعتدين على الأموال على الأعراض على الدين الممتلكة. خمس أمور وضعت الشريعة لحفظها وصيانتها بإجماع الأمة وسائر الملل. خمس أمور وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل وحفظ المال. هذه الخمس أمور وضعت الشريعة لصيانتها وحفظها بإجماع الملل كلها. وقد جمعها الله عز وجل جمع الله صيانتها في آية الحقوق العشرة في قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه صيانة الدين بتوحيد الله، ومن أقام توحيد الله فإنه يجره إلى إقامة ما عدا. قال الله سبحانه: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حفظ الدماء حفظ الأنفس حفظ الأرواح. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقهم وإياهم. حفظ النسل ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حفظ العرض وصيانة العرض وصيانة النسل ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. حفظ العقل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان. وهذا حفظ المال أيضا لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا. حفظ العرض إلى قول ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل هذه صيانة للماء للدين صيانة للنفس صيانة للعقل صيانة للنسل صيانة للعرض صيانة للمال. وهكذا في قوله تعالى: وقضى ربكم ألا تعبدوا إلا إياه إلى آخر الآيات المرادفة لهذه الآية. وهكذا في قول الله سبحانه:
فإنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ الخمر يغتال العقول ويجلب من وراء ذلك انتهاك الحرمات من دماء وأعراض وأموال وغير ذلك. هذه الضروريات الخمس أقيم شرع الله وسائر الشريعة من أجل الحفاظ عليها، كلها ينتهكها الرافضة بشتى أنواع، فانتهكوا الدين وحملت الدين، حملت دين الله عز وجل من الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى يومنا هذا، وهم لا يرضون إلا أن كل منافق ولا يبغضون إلا كل مؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. وهكذا أفسدوا في دين الله وغيروا صفات الله وطعنوا في كتاب الله وداسوه بأرجلهم وانتهكوا حرمات الله سبحانه وتعالى وطغوا وبغوا وقتلوا الأنفس البريئة بما لا شك في ذلك ولا مرية، قتلوا الأنفس صغارا وكبارا ورجالا ونساء وأزهقوا الأرواح وأراقوا الدماء وزعزعوا الأمن وقطعوا الطرق، قطعوا الطرق وروعوا الآمنين وأقلقوا الساكنين بشتى ما تحتمله هذه المعاني، وهدموا الديار، هدموا الديار وأفنوا الأموال، دمروا الأموال، ولا يسلم منهم إلا من كان منهم على شكلته، وأما من لم يكن منهم فإنهم لا يرون له أحقية في الإنسانية ولا في الحقوق الضرورية، وهكذا اعتلوا على العرض سواء بالمتعة أو غير ذلك، وإذا هجموا على قرية وأخذوا ما فيها وقالوا هذه يأخذون ما فيها من هدم وما كان يتعلق به وما كان من ممتلكات ودمروا بيوته وأخذوا ذلك ما يسمى بغنائم المجاهدين الفاسدين، سدوا على الأنفس، سدوا على العقل بالسحر والشعوذة والدجل والتلبيس، أفسدوا عقول الناس بالتماثيل وغير ذلك حتى أبعدوهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. فأي شيء من الضروريات الخمس سلم منهم؟ لا سلم منهم دين ولا سلم منهم سلمة الأنفس ولا أرواح، لا رجال ولا نساء ولا أطفال ولا شيوخ ولا صغار ولا كبار. وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات، حاصروا المسلمين ومنعوهم ما هو حق لهم شرعا حتى الهرة لا يجوز لها أن تمنع من ذلك فضلا عن غيرها. أي شيء أبقى من الضرورية الخمس؟ وهكذا اعتدوا على الأموال والممتلكات فسلبوها ونهبوها ولبسوا وأرغموا على أصحابها وأقهروا الناس حتى أصحاب الدكاكين ومن يواليهم يضغطون عليهم بالتبعات والعطاءات والتلبيسات، وهذه زكاة ولو كان في عدد يسير من الأغنام أو المزارع اليسيرة أو غير ذلك، إن لم يعطهم ذلك آدوه وآذوه وفتنوه. أي حياة هذه؟ هذه حياة فرعونية، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يفعلون. ماذا صنعوا من الضروريات؟ ماذا أبقوا للناس؟ ماذا أبقوا للناس من أمور دينهم ومن أمور أنفسهم إلا من وافقهم وإلا فلا حقية لغيره؟ ومن أمور ومن العقول أيضا وتثبيتها على الحق، فإن العقل السليم مفطور على الدليل الصحيح كما أبان ذلك الأئمة رحمة الله عليهم. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، هؤلاء غيروا الفطر ومسخوها وأبدلوها بما لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله الحديث. نسأل الله عز وجل التوفيق لما يحبه ويرضاه ويدفعنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. الحمد لله.

أقسمتم أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة

0: ألا يا شيخ يحيى قر عينا بهذا النصر والفتح المبينا، فقد عاد الروافض لم ينالوا سوى سوء العذاب على يدينا، فقد عاد الروافض لم ينالوا سوى سوء العذاب على يدينا، يهاجمنا فنجعلهم جذاذا، ويقنصنا فنقنص قانصينا، ونارهم على السلفي بردا كما كانت هناك على أبينا، ونارهم على السلفي بردا كما كانت هناك على أبينا، وليس لقنصهم والله جدوى ولا لهجومهم خطر علينا، فهم في الحالتين يعود صفرا وعودتنا بإحدى الحسنيين، وبالمرصاد نحن لهم صباحا مساء بالسلاح مرابطينا. ألا يا شيخ يحيى عش حميدا، لغير الله لا تحني جبينا، وما للرفض في دماج عيش، وحي الله حي مقاتلينا، وما للرفض في دماج عيش، وحي الله حي مقاتلينا، فوارث لا يشق لهم غبار ولا تسمع لجرحاهم أنينا، فوارث لا يشق لهم غبار ولا تسمع لجرحاهم أنينا، ولا شكوى تبس بها شفات، ولا خوف للقم أو كمينا، ينادون الشهادة أن هلمي فإن إليك قد ذبنا حنينا، ينادون الشهادة أن هلمي فإن إليك قد ذبنا حنينا، ويغبط أهلها والبعض يبكي لها شوقا وبعضهم حزينا، لأنه عاش بعد أخيه دهرا وما فيهم بمهجته ظنينا، ويغبط أهلها والبعض يبكي لها شوقا وبعضهم حزينا، لأنه عاش بعد أخيه دهرا وما فيهم بمهجته ظنينا، رجال طلقوا الدنيا ثلاثا وما التفتوا لها والله حينا، ولم يتعلقوا منها بشيء فينهزموا لها مستسلمين، ولا فرحوا بما أوتوا وليسوا على ما فاتهم متأسفين، رموا للناس بالدنيا وجاءوا إلى دار الحديث مهاجرين، وما منهم على الدنيا حريص كحرص أولئك المتفالتين، وهم والرفض في حرب ضروس لها في غير دماج سنين، وهم والرفض في حرب ضروس لها في غير دماج سنين، وما تركوا له جلدا وعظما وقد طحنوه بالفتيا طحينا، وهذه آخر النزعات باتت على وشك النهاية يا ضعينا، كأنهم الصحابة أيها ربي، وسمتهم يسر الناظرين، بحبل الله معتصمين جند لدعوته لوجهه مبتغينا، ولن يغلب أولئك وكان حقا على الرحمن نصر المؤمنين، وأهل السنة الغراء جاءوا وقد لبسوا الحنوط مدججين، وما للرفض في دماج عيش وغير الذل والقتل المهينا، وكم نسر وكم كلب هزيل قدام اللحم قادتهم سمينا، وكم والله من جثة تلاشت وأخرى في مصارعهم رأينا، وكم هجموا بعدتهم وعادوا وقد ألقوا بعدتهم إلينا، ومكسورين مذ بدأوا وإنا بحمد الله نطحنهم طحينا، ونعدو خلفهم كالأسد خلف النعام لقتلهم متلهبين، وإنهم لأجبن من نعام وشر الناس والأجناس دينا، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.
1: نسأل الله التوفيق، خير ما نتواصى به تقوى الله والشكر عند السراء والصبر والدعاء عند الضراء، لسنا والله بأفضل من أهل حنين ولا من أهل أحد ولا نسوى بجانبهم شيئا، ومع ذلك ما حصل لهم معلوم، فإن شاء الله يكون هذا ديدا ذكر الله عند اللقاء كثيرا. إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، والصبر عند الضراء وما يحصل من الأذى، والشكر والسكينة عند السراء، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الفرح بفضل الله وبرحمته، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، سمى الله عز وجل سماهم قال أخبر الله أنهم يحبونها، ولكن لم يحملهم ذلك إلا على مزيد طاعة الله عز وجل.
2: استكبار الرافضة الحوثيين.
1: أيها الناس، لقد عانى أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام معاناة شديدة من الكبر وأهله، أي من أهل الكبر مقابلة دعوة الله ودعوة رسله عليهم الصلاة والسلام. فهذا نبي الله، نبي الله هود عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: أما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. قابلوا الحجج وجبروت رب العالمين بمقابل من أشد منا قوة، قد مسكنا محافظة كذا محافظة كذا محافظة كذا بلد كذا عندنا وعندنا، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لا تقابل قوتك بجبرة الله، قابل ضعفك، انظر إلى ضعفك مهما كان أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. يا قوم لمن الملك اليوم ظاهر لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فليس لأحد نصر من الله إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. لا تنظر أيها العبد إلى كثرة ولا إلى قوة، لقد سقطت دول، لقد سقطت أمم، لقد سقطت ممالك مقابل جبروت الجبروتية وكبر المتكبرين وضغوط الضاغطين على أولياء الله المؤمنين. إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. نبي الله، نبي الله شعيب عليه الصلاة والسلام يشكو إلى الله ما حصل له من المتكبرين، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون، أي بالطرق تقطعون الطرق توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا، أنتم قليل كنتم أنتم فكسركم، الذي كسركم هو الله. وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين، وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الملأ الذين استكبروا من قومه مقابل هذا الخطاب البليغ وهذا الوحي العظيم من الله عليه، قابلوه بالكبر، قال الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. قال: أولو كنا كارهين، لا نريد ملتكم نحن على الإسلام. قال: أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا ولا تختلفوا. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

هذا يعرض نفسه لبغض الله، يعرض نفسه لبغض الله. فالمتكبر مبغوض عند الله، مبغوض عند الناس. والله يا أخي لو يقيل لك الإنسان الذهب بالزنبيل وأنت ترى أنه يتكبر عليك لا أبغضته. هذه سجية في القلوب، ما تقبل النفوس التعالي والكبر عليها والاعتداء عليها، لا من كبير ولا من صغير ولا من قريب ولا من بعيد. وإنما يرفع الله العبد ويسلم العباد من العذاب بتواضعهم لله سبحانه وتعالى. لا تعرض نفسك لعذاب الله. روى مسلم في صحيحه عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن أعرابيا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، لا استطعت. وقال أعوذ بك من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. والشاهد من هذا أن الكبر مانع، مانع من إيمان باليوم الآخر. وما منع اليهود إلا الكبر، وما أوصل الشيطان فيما أوصله فيه إلا الكبر. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. الآية. واليهود كانوا يستفتحون على المؤمنين أنه سيأتي نبي منهم من اليهود فيقاتلون معه المشركين. فلما بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أتاهم الكبر وأتاهم الحسد فهلقوا بذلك. قال الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فاستحقوا لعنة الله بسبب ما حصل لهم من الكبر وإباء الحق، حتى إن الله لعنهم على ألسنة جميع رسله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. بالكبر ردت آيات الله. قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. بالكبر قتل أنبياء الله ورسله. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. بالكبر حصل النفاق بسبب الكبر. قال الله سبحانه وتعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لن تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا حال أنبياء الله ورسله مع المتكبرين في كل زمان ومكان. واطمن نفسك أيها المسلم على الصبر على الأذى وعلى الابتلاء، فإن قد ابتلي من هو خير منك. ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. واطمئن نفسك على أنك أنت الذي ترجو الله عز وجل. إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. واطمئن نفسك على طلب العلم على دعاء الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم من أراد الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم من أراد بنا أو بدعوتنا أو بالإسلام والمسلمين

إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

تعملون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم مذكرا لنبيه وللمؤمنين ببعض أخبار من سلف من الأولين السابقين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم لما أمر الله المؤمنين بالقتال في سبيله مهد لهم وقدم قبل الأمر بذلك قصة ملأ ممن سبق ليبين رب العالمين جل في علاه أن القتال في سبيل الله وأن الجهاد لإعلاء كلمة الله جل وعلا ليس الموت ملازما له أو كائنا معه في كل الأحوال بل كم ممن قاتل في سبيل الله أمده الله جل وعلا بعمر طويل بعد ذلك فلما أمر الله المؤمنين وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم ذكر لهم قبل ذلك أن الحياة والموت بيده وذكر قصة هؤلاء الملأ وذكر أنهم من بني إسرائيل كان في أرضهم وباء وحل في بلادهم الطاعون فخرجوا فرارا من الطاعون وهربا من الموت إلى أرض لم ينزل فيها الطاعون ولم يقع فيها ذلك الوباء ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف قيل كانوا 12,000 حذر الموت خرجوا من ديارهم وتركوا أراضيهم وأوطانهم فرارا من الموت وحذرا من الموت فلما خرجوا

0: قال الله لهم موتوا فقال لهم الله موتوا وأماتهم جميعا في لحظة واحدة موت رجل واحد وهم ألوف ثم أحياهم ليبين لهم جل وعلا أن الموت والحياة بيده فهذه الأرض التي تركتموها حذرا من الموت وفررتم إلى أرض زعمتم أنها سالمة من الوباء أماتكم الله جميعا فيها في آن واحد ووقت واحد ثم أحياهم ليأخذوا العبرة وليأخذوا العظة وليعلموا أن الأمور بيد الله جل وعلا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فلما بين لهم ذلك ووعظهم بهذه القصة التي حلت بمن قبلهم أمرهم بالقتال في سبيله وقاتلوا في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله ولا يمنعكم من القتال في سبيل الله جل وعلا خوف الموت أو حذر فراق الحياة، فإن الأعمار بيد الله جل وعلا يحيي ويميت ويعز ويذل ويغني ويفقر ويرفع ويخفض، كل ذلك تبع لحكمته سبحانه وتعالى. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. كم من الناس من يترك الوطن ويترك البلد أو يلجأ إلى بلد غير بلده أو يفر من ساحة القتال ومن أرض المعركة فرارا من الموت، ثم يلاقيه الموت في موضع لم يكن يظن أنه سيموت فيه. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فلا ينفع الفرار، وإذا نزل قدر الله جل وعلا بالعبد لم يمنع منه مانع ولم يحجب عنه حائل. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل، ولو فررت ولو ابتعدت لن ينفعك ذلك، وإذا إن فعلتم ذلك لا تمتعون إلا قليلا. وقال الله سبحانه: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال قالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالفرار لا ينفع العبد، والنفس ربما تاقت إلى الراحة وربما تاقت إلى اللذة وربما مالت إلى الهدوء، ولكن الأمر أولا وآخرا لله. وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. هل أخرتنا في هذه الحياة إلى أجل قريب؟ قل متاع الدنيا قليل، متاع الدنيا والحياة الدنيا ولذة الدنيا قليل، والآخرة خير لمن اتقى. الآخرة وما فيها من اللذات والنعيم والسرور خير لمن اتقى. ولا تظلمون فتيلا، أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو قد حان الأجل ولو قد حضرت الوفاة لأدركك الموت ولو كنت في البروج العالية، في البروج المشيدة، في الحصون المنيعة، فإذا نزل قدر الله جل وعلا فلا مانع منه. فلا تظن أن القتال في سبيل الله معه الموت أو يلازمه فراق الحياة، لا والله، ولكن الشهادة كرامة من الله يكرم الله جل وعلا بها من يشاء. وإنما هذا ظن المنافقين أن القتال في سبيل الله سبب للموت وللقتل وللنكال، كما قال الله سبحانه: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم وهم المنافقون يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ ويقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. فقال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. لو كنتم في البيوت وفي الحصون لخرج الذين كتب عليهم القتل منكم، لخرجوا من بيوتهم ولبرزوا للأعداء ولقتلوهم ولخرجوا إلى مضاجعهم بأرجلهم. قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. هذه ظنون المنافقين الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قعدوا في البيوت ونكلوا عن الجهاد، ثم أرادوا تثبيط المؤمنين وأرادوا إقعاد المؤمنين، فبعد أن قعدوا حرضوا على القعود. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا، لو أطاعونا في البقاء، لو أطاعونا في عدم الخروج مع محمد إلى القتال، لو أطاعونا ما قتلوا. وهذه ظنونهم وهذه أفكارهم، بالله يظنون غير الحق وبه سبحانه يظنون ظن الجاهلية. أما المؤمن فإن حياته وموته بيد الله، ولذا أراد الله تثبيت المؤمنين فقص عليهم قصة النفر من بني إسرائيل ثم أمرهم بالقتال ليعلموا أن حياتهم وموتهم بيد الله. وهذا خالد رضي الله عنه لما كان في سياق الموت جعل يخاطب من حوله وقال: لقد خضت كذا وكذا غزوة، وما موضع من جسدي إلا وفيه ضربة أو رمية أو طعنة، وها أنا لا أموت على فراشي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. الذي ربما يرى إخوانه في شدة أو في تعب أو في عناء وسهر، وربما هو في بيته في مأمنه في ماكله ومشربه، لا نامت أعين الجبناء الذين يظنون أن من حضر القتال مات أو قتل. فخالد رضي الله عنه يرسل هذه الرسالة ويوجه هذا النداء إلى من سمعه وإلى من قرأ، وأنه قد خاض كثيرا من المعارك والغزوات، وما من عضو من أعضائه إلا وقد أصيب في سبيل الله إما بالطعن أو الضرب أو الرمي، ثم شاء الله جل وعلا أن يموت على فراشه، أن يموت في بيته ولا يموت في الغزو. في يوم موته كسرت في يده تسعة أسياف، تسعة أسياف في غزوة واحدة، وكم خاض من الحروب في جاهلية وإسلام. ثم مات في بيته. فالأمر لله، فقو قلبك أيها المؤمن وجاهد في سبيل الله وقاتل لإعلاء دين الله، واعلم أن الأمر لله أولا وآخرا، بيده سبحانه حياتك وموتك وغناك وفقرك وعزك وذلك ورفعك وخفضك، كل ذلك بيد الله جل وعلا. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، ومع ذلك وبما أن الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله لن يكون معه الموت دائما ولا مصاحبا ملازما، فكذلك أيضا من مات في سبيل الله ومن قتل في سبيل الله جل وعلا فهنيئا له ذلك. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتنافسون ويتسابقون لأن ينالوا الشهادة في سبيل الله، ولأن يحصلوا على ما يكون سببا في الوصول إلى جنة الله جل وعلا. فهذا عمير بن الحمام خرج مع النبي عليه الصلاة والسلام في يوم بدر، فقال عليه الصلاة والسلام حين رأى جيش المشركين: لا يتقدمن أحد منكم حتى أكون أنا دونه، وحتى أكون أنا الذي أؤذنه بذلك. فلما دنا المشركون من المؤمنين قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض، بخن بخن. قال: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. فأخرج ثمرات كن في قرنه، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل هذه الثمرات إنها لحياة طويلة. فألقى بما معه من التمر، ثم تقدم رضي الله عنه وقاتل حتى قتل. استطال الحياة أن يبقى حتى ينتهي من أكل الثمرات، فإن بقي حتى ينتهي منها رأى أنها حياة طويلة، طلبا لجنة عرضها السماوات والأرض التي قال لهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وهكذا أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنه تخلف عن غزوة بدر، لأن بدرا لم تكن غزوة مهيئة ولا مجهزة، إنما خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه يتلقون عير المشركين، فشاء الله وقوع القتال، فكان ممن غاب وممن تخلف أنس بن النضر رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله جل وعلا ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف من انكشف من المسلمين فقال أنس رضي الله عنه: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم نحو العدو فاستقبله سعد بن معاذ فقال له أنس بن النضر: يا سعد بن معاذ، الجنة، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد، إني أجد ريحها دون أحد. ثم تقدم رضي الله عنه فقاتل حتى قتل. قال أنس رضي الله عنه: والله لقد وجدنا به 84 ضربة بسيف، أو طعنة برمح، أو رمية بسهم، ووالله لقد تغير، فما عرفه منا أحد غير أخته عرفته ببنانه وأصبعه. قال أنس: كنا نظن أن قول الله جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. كنا نظن هذه الآيات نزلت فيه وفي أمثاله. شوق إلى جنة الله، شوق إلى الشهادة في سبيل الله. يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة، إني أجد ريحها دون أحد. وهكذا ذلك الأعرابي الذي أسلم ثم غزا مع النبي عليه الصلاة والسلام فجعله يرعى الإبل، فكان يرعى الإبل، فالنبي عليه الصلاة والسلام غنمه الله من عدوه فجمع الغنائم وقسم نصيب ذلك الأعرابي، فجاءوا به إليه فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا قسمك من الغنيمة، قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحمله ثم جاء به فوضعه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: يا نبي الله، ما هذا؟ قال: هذا قسم قسمناه لك من الغنيمة. قال: يا نبي الله، ما على هذا بايعتك، ولا على هذا اتبعتك، ولكني اتبعتك على أن أرمى بسهم فيدخل منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى موضع في حلقه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن تصدق الله يصدقك. فحضر القتال فقاتلوا، فلم يلبثوا أن جاء به محمولا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد أصابه سهم في الموضع الذي أشار، فحملوه إليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أهو هو؟ أهو ذلك الرجل الذي كلمني؟ قالوا: نعم. قال: صدق الله. فصدقه الله، ثم كفنه وأدخله في قبره، ثم كفنه وصلى عليه. فكان مما ظهر من صلاته ومن دعائه أنه قال: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا، وأنا شهيد على ذلك، وأنا شهيد على ذلك. الشاقون إلى لقاء الله وإلى جنة الله وإلى الشهادة في سبيل الله. جليبيب رضي الله عنه خرج وهو عروس إلى الجهاد في سبيل الله، زوجه النبي عليه الصلاة والسلام بجارية وامرأة من الأنصار، ثم فزع أهل المدينة فزعة، فخرج جليبيب رضي الله عنه معهم للقتال. فلما انتهت المعركة قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا. فجمعوا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا فلانا وفلانا. فجمعوا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيب، لكني أفقد جليبيب. فالتمسوه في القتلى، فالتمسوه فوجدوا إلى جنب سبعة من المشركين قد قتلهم ثم قتلوه. فلما راه النبي عليه الصلاة والسلام قال قتل سبعة وقتلوه، هو مني وأنا منه، هو مني وأنا منه. خرج للشهادة في سبيل الله وللقاء الله. فكما أن القتال والجهاد في سبيل الله لا يكون الموت ملازما له، كذلك المؤمن يخرج إلى القتال في سبيل الله مشتاقا للقاء الله، مشتاقا للدرجات العلى، مشتاقا للشهادة في سبيل الله، مشتاقا للكرامة التي لا كرامة بعدها، وللعزة التي لا عزة بعدها. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بلغه الله تلك المنازل العاليات وتلك الدرجات الكريمات التي يرفع الله جل وعلا الشهداء فيها. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم عليك بالكفار والمشركين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم انتقم منهم يا قوي يا متين، اللهم عليك بهم وبأعوانهم وأنصارهم، اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم لا ناصر لنا إلا أنت فانصرنا. اللهم نسألك شهادة في سبيلك، اللهم نسألك شهادة في سبيلك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أخ يقول بعض الناس يقول إن الرافضة لن يكفرهم أحد من علمائنا المعاصرين كالشيخ بن عثيمين والشيخ بن باز والشيخ مقبل، فما هو الرد على هذا القول؟ هذا القول خطأ، كفرهم العلماء. الشيخ بن باز له فتوى صريحة في كفر الرافضة الخمينية، إنما قال لا نكفر الشيعة، قال أما الرافضة الخمينية قال فهؤلاء كفار، وغير من العلماء. الرفض الآن المنتشر في العالم هو الرفض الاثني عشري، هو الرفض الاثني عشري، هو رفض الإمامية، وهذا نقل السمعاني في كتاب الأنساب الإجماع على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية، قال وأجمعت الأمة على كفر الرافضة الإمامية الاثني عشرية. وليس هذا قول واحد من العلماء، بل كثير من الأئمة على هذا القول على كفر الرافضة الاثني عشرية، وللعلماء كلام كثير. وقد كنت جمعت كما سبق رسالة منشورة في أقوال الأئمة عبر العصور في كفر الرافضة، ومن نص من الأئمة على كفرهم عبر العصور، فالرافضة كفار. قال الشوكاني ولو لم يكن من عقيدتهم إلا تكفير المسلمين لكانت هذه كافية في كفرهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه يا كافر فإن كان كما قال إلا رجعت عليه. وهم يستحلون تكفير المسلمين ويعتقدونه دينا، هم عندهم الآن أصل سادس أو ركن سابع في الإيمان، وهذا الركن هو الإمامة، أن تعتقد إمامة الأئمة الاثني عشر وأنهم معصومون، ومن لم يعتقد إمامتهم فهو كافر، لأنه أخل بركن من أركان الإيمان. وكل المسلمين لا يعتقدون هذه العقيدة، فإذا كل المسلمين عند الرافضة كفار. لو قال إنسان سيجمع 100 خصلة مما يكفر بها الرافضة لجمع، كفروا الصحابة، وهذا عقيدة كفر. قالوا القرآن ناقص، وهذه العقيدة كفر. رموا أم المؤمنين بالزنا بعدما نزلت 10 آيات من القرآن تبرئها، وأجمع العلماء أن من اتهم أم المؤمنين بالزنا بعد نزول هذه الآيات فهو كافر، لا خلاف بين العلماء. كفروا المسلمين واعتقدوا كفر جميع المسلمين، وهذا عقيدة كفرية. وهكذا استحلوا محرمات، وعندهم عقائد كثيرة باطلة، فكيف بعد ذلك يشك مسلم في كفر هؤلاء الناس؟ والله إننا نعتقد أنهم كفار ككفر اليهود والنصارى من حيث الكفر، وأما ضررهم فهو أشد من ضرر اليهود والنصارى، لأن اليهودي يهودي والنصراني نصراني، والناس في منأى وبعد عنهم، وأما هؤلاء فإنهم يتظاهرون بالإسلام ويقتلون في بلاد المسلمين وهم يسعون في هدم الإسلام. طعنوا في هذا القرآن صراحة في الآن في قناتهم، يطعنون في كلام الله، يقولون هذا القرآن عمى، هذا القرآن ضلال. ما هذا القول بكفر؟ ونعتقد فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونغبط من حصل على ذلك، لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، أخرجه مسلم. فلا يجتمع من قتل رافضيا هو وإياه في النار، فهذه بشرى لمن قتل رافضيا أنه بعيد عن النار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا

قال حدثنا هشام عن أبيه عند أخينا هذا الذماري. من أبوه؟ هشام عن أبيه. من أبوه؟ الذماري. ما تعرف أباه؟ عندكم عروة بن الزبير، هشام بن عروة بن الزبير. عن عائشة رضي الله عنها في قوله عز وجل: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: نزلت في المرأة تكون عند الرجل، فلعله ألا يستكثر منها وتكون لها صحبة وولد، فتكره أن يفارقها، فتقول له: أنت في حل من شأن. كل لها صحبة، أي راضية بالبقاء معه، محبة له، ولها منه ولد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، أمروا أن يستغفر لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. ويا سبحان الله، الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالوا، وأهل الشام في علي ما قالوا، والحرورية في الجميع ما قالوا. وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وبهذا احتج مالك في أنه لا حق في الفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم، لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر لهم، والله أعلم. في سياق ذكر الفيء والذين جاءوا من بعدهم، قال إذن الرافضة ما لهم من الفيء شيء، لأن الله جاء قال هكذا، ليس له حق في الفيء، حسبنا الله ونعم الوكيل. أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبوهم، يعني مخالفة لأمر الله ولأمر رسوله وللحقائق وللمعروف، فإنهم قدموا للمسلمين معروفا بدمائهم وأموالهم حتى أوصل الله بهم هذا الدين إلى الأمة، فلا حرمة لجناب الله ولا لأمره ونهيه ولا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لعرضه ولا لصحبه. قال: فلعله لا يستكثر منها، أي ما يرى منها كثير ما يرغب، ما يرى منها ما يرغب شيء كبير، شيء يرغب فيه كثير، لا يستكثر منها، تكون لها صحبة، عندها أولاد لهذا الشأن. قال رحمه الله: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير قال: اختلف أهل الكوفة في هذه الآية: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. فرحلت إلى ابن عباس فسألته عنها فقال: لقد أنزلت آخر ما أنزل، ثم ما نسخها شيء. وله غير ذلك، ثبت عنه أن رجلا أنه قال بتوبة القاتل، أن توبته تصح وأنه ليس مخلدا في النار على كل حال. جاء سأله رجل أنه غار على امرأة فقتلها، فقال له تب، أمره بالتوبة، إسناد ثابت عند البخاري في الأدب المفرد. فرجع ابن عباس عن هذا القول الذي مؤداه القول بخلود القاتل في النار، قاتل المؤمن، ومن يقتل مؤمن

0: مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي هذه الآية عدة وعيدات، من ذلك ومن يقتل مؤمنا متعمدا، أن هذا القتل المقصود به العمد لا الخطأ، فإذا كان عمدا ترتب عليها الوعيدات الآتية: فجزاؤه جهنم، وهذا وعيد شديد، ولو لم يخلد فيه دخول النار هلكه. الوعيد الثاني: خالدا فيها، فإن الذين يدخلون النار منهم من يمحص ويخرج، وهذا يكون قد عذب ومسه النار ولكنه لا يخلد، ومنهم من يخلد وهذا أشد وهذا أخطر وأضر، وهذا شأن الكافرين خالدا فيها. وغضب الله عليه، إضافة إلى الخلود أن الله غاضب عليه، وما أشد وأسوأ حاله إذا غضب عليه رب العالمين، يمضي في الدنيا والله غاضب عليه، ويلقى ربه الله غاضب عليه. ولعنه، هذا الوعيد الرابع، فهو مغضب عليه من ربه ملعون، وأعد له عذابا عظيما، معد جاهز إلى أن يلقى الله عز وجل. خمسة وعيدات تضمنتها الآية في حق قاتل النفس التي حرم الله غير حق. لا ينفعه مع ذلك سعي لملك ولا ثورة، ولا ينفعه مع ذلك من أجل أن يتمكن فلان ولا غيره. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. لكن من يفهم الناس هذا الخطر الذي قد قست قلوبهم به سببه حتى صاروا جرعاء على الدماء في الطرق، في الطرق تراق الدماء بسهولة كأنه ذبح نعجة خروف، وفي القرى وفي المدن، ومن أجل ماذا؟ من أجل الدنيا، هذا يريدها وذاك يريدها، هذا يريد الملك ويقاضي أغراضه بأناس وأشخاص، وآخر يريد الملك ويقاضي أغراضه بأناس وأشخاص. فاللهم سلم واكفناهم بما شئت يا رب العالمين، هؤلاء ذئاب الدنيا، صلى الله أن يضرب بعضهم ببعض ويسلمنا منهم. وهكذا كل ما جاءت هذه الفتن أن أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا كثر الخبث، يكثر الخبث فيهلك الصالحين مع غيرهم، يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. حديث الحصار الأول الذي استمر 70 يوما حتى اشتد الحال بالناس كان من آثار الدفع، دفع بهؤلاء الحمقى على أنهم ربما ينزحون هؤلاء الناس، يبعدونهم، تصفى لهم المنطقة، تصير المنطقة لهم، وأنهم يبعدونهم بيوتهم، يرحلونهم ويزلزلونهم، وأنهم يقتلون. ولم يخافوا الله ولا يراقبوه، لا لربهم، لا من ربهم خافوا، ولا من الدماء تورعوا، ولا من الله ولا من الناس أيضا خجلوا، ويتمالؤون يدفهم يعني شياطين الجن والإنس من شرق وغرب على حصار المساكين وتنزيحهم وإبعادهم وترحيلهم، وهذا لا يجوز شرعا ولا يقره عقل ولا عرف. ودفع الله الشر وراحت الأمور وهكذا، وجاءت هذه الآن ثائرا من جديد، ترى هذه الآن ثورة في البلاد اليمنية من جديد، لما جاءت ثورة قام هؤلاء دفعوا بهم على عليكم يا أهل السنة لهذا الغرض. هم حمقى، لا أشد حماقة من الرافضة أبدا، لا أشد حماقة منهم، فإنهم من دفع بهم اندفعوا إلى أين وجهوهم اتجهوا. ولكثير من المغرضين في أوساطهم أيادي، وكل واحد يثورهم بيده الداخلية عندهم، هذا له أيادي داخلهم يثورهم على من يشاء بها، على أنه الموت الأمريكا معلق الشعار معه وهو يد لآخرين، وكذلك الآخر معلق الشعار معه الموت الأمريكا وهكذا، وفي سيارته في كذا وهو يد لآخرين، وكل مغرض يقاضي أغراضه بك يا رافضة على من شاء. ليس للناس إلا الله، وإلا يندفعون، من دفع بهم دفعوا، وهكذا يندفعون بالمال والدنيا، يبيع دينه عرض بعرض من الدنيا، يندفعون بالسياسات، يندفعون بالتغريرات، يندفعون هكذا يدفع بهم الشيطان وغيره. وأنت يا أيها المسلم ليس لك إلا الله، من دفع عليك ادفع عن نفسك، أباح الله لك ذلك. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، أي من إثم، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يقولون في الأرض بغير الحق. الشيطان قد يدفع عليك بمن يريد أن يزهق نفسك، لك أن تدافع. نعم، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، إلى آخر الحديث. والذي يأتيك هو مدفوع إما من الشيطان أو جنوده. وما أجمل هذه الأدلة، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، إنما السبيل أي الإثم على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض غير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. صلى الله سبحانه أن يكفي المسلمين شرهم، وإلا فقد توعدهم الله عز وجل بالعذاب الأليم، غير أن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، عاجل الله الظالمين بالعقوبة، إلا من أراد عفوه عنهم عنه. صلى الله أن يصلح من شاء من خلقه، نسأل الله أن يصلحهم أو يعاجلهم بعقوبة تكف شرهم على المسلمين. فهكذا ابتلينا بمدفوعين. ومن هناك إعلام الغرباء، وإيش دخلك يا أخي في الغرباء؟ الغرباء يأكلون على مائدتك، يعني إيش يسوي الغرباء؟ ما الذي يفعلون لك؟ الغرباء يعيشون في أرض الله في كل بلدان العالم، والغرباء فيها كل الناس يتغرب عند الناس، اليمنيون في دول الغرب، ودول الغرب في اليمن، ودول الغرب في سائر الأماكن، لا سيما من المسلمين، بل وحتى أيضا من غير المسلمين، ما أحد يعترضهم. هذا السائح يأخذ كاميرته، سائح يأخذ كاميرته ويجول البلد كله ومعه من يحميه، وهو مخابرات، يصور يصور يصور يصور، يجمع جميع، إذا أتى إلى هذا الجبل صور، إيش ذهب يتفسحون ينظرون في الجبال الشاخفة، إيش هم يعني ما عندهم حدائق غنة وما عندهم جبال شاهقة وما عندهم أحسن المناظر، وجاءوا ينظرون إلى هذه البلاد اللي بجدبها، هناك ما تنزل إلا الدنيا خضراء غنة خضراء ونعمة، ويأخذ أحدهم سيارته ويتفسحون ويتسافدون يعملون كل بلاء، إيش عندهم نقص من هذا المناظر؟ لا أبدا. ولكن والله يخرج هذه المرأة وذاك الرجل ويجولون الدنيا، يجوبون الدنيا، يجوبون الدنيا لقصد المخابرات على مستوى القرى وعلى مستوى المدن، ويطلع هذا الجبل وينزل هذا الجبل، وأموال باهظة تصرف عليهم من أجل أن يعني ذاك الشأن، والناس يحمونهم. وهذا الذي يأتي يفتح المصحف، يأتي يقول أنا أبغى أتعلم ديني، دين الله من منبعه الصافي، يفتح المصحف يحفظ يصحيح البخاري يصحيح الغرباء الغرباء الأجانب الأجانب، وش دخلك في الأجانب أنت يا رافضي؟ وش دخلك؟ نسأل الله أن يحق عليك مقته، نسأل الله أن يحق على هذا الرافضي مقته، فإنه لا أشد عمالة منه للدفع على المسلمين، وش دخله؟ إنما مدفوع، لا هو دولة ولا هو مسؤول عن غرباء ولا هو مسؤول، لكنه مدفوع، مدفوع، فعل يعني فعل كذا يفعل هكذا. وعندهم من الأجانب الشريرين والله به عليم، أقول لك فتنة على الناس من المدفوعين العملاء، هذا مدفوع للشرق والغرب والجن والإنس، مدفوع لكل شيء، يعطونه أماني شيطانية ويعطونه كذلك دنيا زائلة، ويظن أنه قد بلغ القنطرة. أيضا يكون الأحد خبر والأخبار لا يدخلها النص، إلا أنه قد علم بارك الله فيكم ما يتعلق ب أنه هو نفسه لم يقل بهذا، قال بهذا ثم رجع عنه فيما ذكر أيضا الكتاب وما ذكر فيما هو ثابت عنه. وهذا هو اللائق بسائر من يطلع على مسألة ثم يرى غيرها ثابت ويكون فهم منها فيعود إليها. هذا المسألة مما رجع عنها ابن عباس ودونت عنها، رجوعه عنها دون أن القاتل الذي هو مؤمن أهل التوحيد عسى الله يتوب عنه إن وفقه الله للتوبة، وإلا غالبا أن الذي يقتل نفس التي حرم الله عمدا ربما بلح معنى انقطع عن العمل، وربما مرق من الدين وضاق صدره وضاق كذلك وقسى قلبه وغير ذلك. في كتاب الشريعة للآجري ذكر هذا الحديث عن عائشة والأثر: أمروا بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسبوهم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب الدنيا حتى يسب آخر هذه الأمة أولها. قال محمد بن الحسين يعني الآجري: فقد ظهر هذا في مواضع كثيرة من بلدان الدنيا يلعنون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يضر ذلك بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يضرون أنفسهم. وقد رسمت في هذا الكتاب، هو كتاب الشريعة، فضائلهم رضي الله عنهم، ونظهر بعد ذلك ما على من سبهم أو لعنهم، من سبهم أو لعنهم وآذاهم ما يجب عليه من اللعنة من الله عز وجل ومن ملائكته ومن الناس أجمعين. بعض الذين أخبرنا الإخوان الذين هناك، الإخوان التقوا به جلسوا معهم وتحدثوا معهم في قصة عمر في حاشد، واحد منهم يقول: أنا أدخل أصبعي هذا في دبر عمر، هكذا قالوا، كان يقول هكذا، ما يستحي بكل وقاحة عندهم يقول: من هو عمر؟ أنا أدخل أصبعي هذا في دبره. لشدة ما شحنوهم على الأمة أولها وآخرها شحنة مهلكة، شحنة مهلكة للأمة، عدائية بغضائية عدوانية شريرة لا ترحم ولا تشفق ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا إلا ما أشرب من أهوائهم. قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر، قال حدثنا، قال حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال أخبرنا النضر، قال جميعا حدثنا شعبة بهذا الإسناد. في حديث ابن جعفر نزلت في آخر ما أنزل، وفي حديث النضر أي إنها لمن آخر ما أنزلت.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. في هذه الآية العظيمة بيان من الله عز وجل أن الظلم سبب الخيبة، وأعظم الظلم بعد الشرك بالله هو ظلم العباد الذي حرمه الله سبحانه وتعالى على نفسه وجعله محرما بينهم. فقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وفي آخر الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد أهلك الله عز وجل أمما لا تحصى بظلمهم وبذنوبهم وبتمالعهم على الظلم وبرضاهم به. قال الله عز وجل: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وقال الله عز وجل: وكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى. والظلم ظلمات على صاحبه، كما روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ومعناها أنه ظلمات عند الموت، إن الإنسان إذا مات قامت قيامته، وظلمات في القبر، وظلمات عند الصراط وعلى الصراط وعند الميزان وتطاير الصحف وفي سائر المواضع والأماكن من الآخرة ومن القيامة. فلا يمر في مكان إلا هو في ظلمة، ولا يجد نورا أمامه لسبب ظلمه. والمؤمنون الذين برأهم الله من الظلم يسعون في نورهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآية. وأصحاب الظلم يعمهون في ظلماتهم أحياء وأمواتا، فإن الله سبحانه وتعالى لا يهدي القوم الظالمين، فتراه في الدنيا بعيدا عن الهداية والتوفيق، وفي الآخرة في ظلمات بعضها فوق بعض لا يستنير. وما أبان الله عز وجل الجهاد وشرع الجهاد إلا دفعا للظلم. وأول آية نزلت في الجهاد وفي القتال قول الله عز وجل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هذه أول آية نزلت في القتال كما ذكر ابن عباس ومجاهد وغير واحد من السلف. وسبب فرض هذه الآية ونزول هذه الآية رفع للظلم، لأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، ولأنهم اعتدي عليهم، ولأنهم بغي عليهم، ففتح الله سبحانه وتعالى وأنزل كتابه وأنزل نصره في هذه الآية بأنهم ظلموا، لأن الله عز وجل قد أبان في كتابه آمرا بقوله: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر بالحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فالله معك أيها المتقي المعتدى عليك المبغى عليك مهما بغى الباغي. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم، وليس العبرة بكثرة عدد ولا بكثرة عدد، مع أن التكافؤ القوي في القوى مطلوب ومأمور به بقدر المستطاع، ولا يلزم أن يكون التكافؤ من جميع الوجوه، فإن هذا قد لا يتأتى، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمون. آية ما استطعتم، قال ابن كثير رحمه الله: أي ما أمكنكم. فليس بلازم أن تكون القوى متكافئة من جميع الوجوه، مع أن حصول التكافؤ أمر مطلوب، ولكن لا ليس بلازم ذلك، وليس هو بسبب النصر فعلا، يعني بما لا بد منه وبما لا يتأتى إلا بالتكافؤ. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اقترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وفي آخر الآية قال: فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس ببعضهم بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلا يرجف علينا مرجف ولا يهيب علينا متهيب، نحن لله، أرواحنا ودماؤنا ولحومنا، ولأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. في أول الأمر حين ظلموا وأذن الله لهم أمر بأن يقف عشرة أمام واحد يقاتلونهم، هكذا: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ثم خفف الله عنهم بعد ذلك، وأيضا خفف عليهم بالصبر بمقدار ذلك. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. خفف الله عنه يوم بدر ما كانوا متكافئين في العدد ولا في القوى، ونصر الله جنده وعز عبده وهزم الأحزاب وحده. نحن لا نقول هذا إلا اتكارا على الله، وأننا مضرورون 55 يوما تحت الحصار، الأطفال يظلمون والنساء يظلمن والصغار والكبار وسائر الناس، القوت الضروري لا يحصل لهم، الأمراض تنخر فيهم لا يجدون الدواء الكافي، الجرحى وصب الرصاص والظلم والبغي. ماذا يراد من طلاب العلم؟ ماذا يراد من الدعاة إلى الله؟ ماذا يراد من الأبرياء؟ بدون بغي علينا، بدون بغي منا ولا عدوان ولا ظلم. طلاب علم حفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يظلمون ويعتدى عليهم ويبغى عليهم ويقتلون وتراق دماؤهم ويحاصرون ويمنعون القوت الضروري، وأطفال يموتون، الطفل تلو الطفل، ومرأة تبقى في نفاسها تموت، وإذا سألت الواحدة قال نعم والله هذا ظلم، ولكن الظلم قد يعني ماذا؟ هذا لابد من هذا الظلم. يا أخي لا، يا أخي لا، الظلم ما يرضاه الله عز وجل ولا يقره مؤمن ولا مسلم. وقد خاب من حمل ظلما هو سبب الدمار، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فكل هذا كان هذا الهلاك بسبب أنهم ظلموا أنفسهم. على من هذا التجبر؟ يعني تقلبونها فرعنة؟ على من هذا التجبر؟ بما لا يحصل من كافرين ولا من متقدمين ولا متأخرين، على عباد مؤمنين صالحين غير فاتنين ولا معتدين. على من هذا البغي؟ لا يجوز حبس الهرة حتى تموت وحبسها ومنع الغذاء عنها وهي هرة ولا حتى حيوان، نهى عن صبر البهائم، ويصبر ويمنع أناس مع وجود 8 ألوية في البلد كلها تستطيع أن تقوم بما أوجب الله عليها أو أكثر من 8 ألوية، ومع ذلك طلاب العلم يظلمون ويبغى عليهم ويعتدى عليهم وتضرب عليهم الدبابات وتقصف عليهم الهاونات ويعتدى على مساكنهم وبيوتهم ونسائهم ولا يحرك ذلك بساكن. هل هذا يرضي الله؟ هل هذا من دين الله؟ هل هذا يقره شرع أو عرف أو مروءة أو دين أو خلق؟ فيا معشر المسلمين، ثقوا بالله سبحانه، دعاة الله، معشر أهل التوحيد، معشر أهل التوحيد، معشر القبائل الشرفة، معشر الموحدين، معشر الأساكر المستبسلين، هذا كما تسمعون كله ثقة بالله سبحانه وتعالى، هذا ثقتنا بالله جميعا نحن وأنتم، لا يقر ذلك شرف ولا مروءة ولا عرف ولا دين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، هكذا يقول الله عز وجل، والله لا دباباتكم تقرب العجل ولا تبعده، هكذا. وكأي قال الله عز وجل، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. هذا ابتلاء للعباد أن يقاتلوا، أن يقاتلوا المعتدين، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، أن يجاهدوا المعتدين البغاة الظالمين. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، هكذا يقول الله عز وجل. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، هكذا يقول الله. قال أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، كل هذا بعد نزول قول الله عز وجل، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، وجاء التهييج وجاء كذا التثوير القرآني قول الله سبحانه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، بيع يا أخي بيعا رابحا، بيع من الله عز وجل، أنت رابح، هذا بيع رابح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، قاتلون في سبيل فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهد من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم ذلك هو الفوز العظيم. مظلومون، ليس هناك خيار إلا أن ندفع عن أنفسنا وأعراضنا ودمائنا وأموالنا وأهلينا وديننا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. الذي ما سيموت اليوم سيموت غد، كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فلو مت وأنت في سبيل الله تدافع عن نفسك وعرضك ودينك مت برحمة من الله عز وجل. قال الله عز وجل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. سواء قتلت أو مت ولو لم تكن في مواجهة العدو وأنت في سبيل الله فإنك موعود بالمغفرة والرحمة. ولئن متتم أي في غير سبيل الله أو قتلتم لإلى الله تحشرون. إنها والله حياة، فإن من دافع نفسه وقاتل وجهد المعتدين الظالمين البغاة يعتبر وإن قتل خير قتيل تحت أديم السماء وإن قتل فإن ذلك شر قتيل تحت أديم السماء. كما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مر برؤوس الخوارج وهي على درج فقال شر قتلى تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوه. وجاء هذا الحديث عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. فيا أخي أبشر برحمة الله سبحانه وبالفرح الذي ربما تخرج من سجن الدنيا إليه. قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح الذين اتقوا منهم الذين أحسنوا منهم واتقوا أجرا عظيما. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. أيها الناس إنكم تقاتلون أولياء الشيطان أهل ضلالات أهل زندقة أهل فجور بغي وعدوان جمعوا من الشرك وما دونه. الله يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. شردوا البلاد دمروا صعدة دمروا مساكنها شردوا شرفاءها وأهاليها ولا يرضون عنك حتى ولو كنت من أقرب الخول إليهم وإنما يتربصون بك حتى حين. هذا هو القصد هذا هو المبدأ الذي يسيرون عليه. نعم فصار هذا هو المؤدى الذي يهدفون إليه في هذا الموطن وفي هذا المقام هذا الذي قصدوه في ذلك المكان. وهذا والله غاية الظلم والعدوان وغاية ما يوجب على الإنسان جهاد أهل الزندقة والاعتداء والظلم والبغي. ويقول الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. فهم أحياء حتى وإن كان ميتا لكنه حياة يتقدم إليها. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله يحب أن يرجع إلى الدنيا وله مثل الدنيا عشر مرات إلا الشهيد فإنه يحب أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات لما يرى من الكرامة وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون دم والريح ريح المسك والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق على المسلمين ما تخلفت في غزوة ولكن أشق عليهم لا يجدون ما أحمله لا أجد ما سعة أحملهم ولا يجدون ولا يجدون سعة ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفسي بيده لو أددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالقتل وتدمير الديار، نحن كلنا لله. نعم لله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. واعلموا أن الذلة مع المعاصي، والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة مثلها وترهقهم ذلة. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال الله: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى: لا تهددون بالموت، لا تهددون بالحصار وما إلى ذلك، كل هذا ما تستطيعون أن تفعلوا إلا ما قد كتبه الله. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، هو السميع العليم. وهو السميع العليم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لما كان يوم بدر ودنا المشركون قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال عمير بن الحمام بن الحمام: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. قال: بخن بخن. قال: ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا أن أكون من أهلها. قال: إنك من أهلها. فأخذ تمرات من قرنه وجعل يأكل منهن، ثم ألقى تمراته وقال: إنها لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى أكمل تمراتي. ثم انطلق وهو يقول ركضا إلى الله بغير زاد، إلى التقى وعمل المعاد والصبر في الله على الجهاد، وكل زاد عرضة النفاد، إلا التقى والبر والرشاد. وهكذا ربنا سبحانه وتعالى يدل على خير التجارة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم. ما قال من ذنوبكم، قال ذنوبكم، يغفر الذنب كله عند أول قطرة من دمه، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري تحتها من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، إلى قوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. الآية: إنه لا يأتي خير إلا بالصبر، لا يأتي إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. لا يأتي خير إلا بالصبر. نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل: إذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، جعل فيكم أنبياء، جعلكم ملوكا، وآتاكم ما لم يؤتي أحد من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. وهذا كما يقول بعض الناس، يقولون بعضهم يريد أن يمسك بذيل الناموس، يعني عند الصدمة الأولى ما يحب أن يواجه، ولكن إذا رأى أن الناس انتصروا وأنه إلى آخره يريد أن يمسك بذيل الناموس. نعم، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. هكذا وصية أنبياء الله موسى ومن معه، موسى مصير من المؤمنين من الذين آمنوا. يا أيها الناس، الثقة، الثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه والتوكل عليه نفوس العباد بيد الله عز وجل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وعليكم بذكر الله والثبات على دينه بغير اعتداء ولا ظلم ولا بغي، فنحن مبغى علينا ومعتدى علينا. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبه قال: إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. شيطان هو وليهم كما قال سبحانه وتعالى: الذين كفروا يقاتلون في الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لو اعتدى عليك من اعتدى حق عليك أن تقاتله، حتى كان رجلا أو امرأة تدفع عن نفسه قتال دفع وجهاد دفع. فأم سليم رضي الله عنها حين رأى النبي صلى الله عليه وسلم معها خنجرا قال: ما هذا يا أم سليم؟ قالت: لأبقر به بطن من دنا مني. وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي امرأة وليس عليهن جهاد، إنما عليهن جهاد لا قتال فيه وهو الحج. فسواء هم أو من كان يعزهم لا يجوز له ذلك. واعلموا أن إعانة هؤلاء القوم وإعانة هؤلاء المجرمين الظالمين البغاة المعتدين على المؤمنين الصالحين العباد الزهاد القائمين العابدين الحفاظ لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا والله من الظلم والعدوان، وأن هذا والله جرم وبغي وفتنة وشر لا يرضاه الله عز وجل، هو سبب هلاك العباد والبلاد. لأن الله يقول: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال: فدفع قروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم للحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. هذا ضلال يا معشر المسلمين، المداهنة على الباطل والرضا بالمنكر وعدم صد المعتدي، هذا لا يقره الله سبحانه ولا يرضاه. نتواصى بتقوى الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. والحمد لله رب العالمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسوف يكون لزاما.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة عن وعده الحق وخبره الصادق الذي لا يمكن أن يتغير ولا أن يتبدل، ومن أصدق من الله قيلا. فالله أصدق القائلين، ووعوده سبحانه هي أصدق الوعود وأتم الوعود لمن عمل بما أمر الله به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم

هم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فهذا هو طريق الاستخلاف، وهذا هو سبيل التمكين في الأرض، وهذا هو سبيل حلول الأمن في البلدان واستقامة أحوالها وذهاب الخوف عنهم. الإيمان بالله وطاعته جل وعلا وطاعة رسوله بالأعمال الصالحة وتوحيد الله واجتناب الإشراك به. فالمؤمنون متى حققوا الإيمان بالله ومتى عملوا بالأعمال الصالحة أتتهم وعود الله سبحانه بالاستخلاف في الأرض وبتمكين الدين وبتبديل الأمن والإطمئنان والاستقرار مكان الخوف والاضطراب. فالإيمان بالله وطاعة الله ورسوله هي التي استخلف الله بها الأولين، هي التي مكن الله تعالى بها للأولين، كما كان بعض الصحابة رضي الله عنه يقول: إنما تقاتلون الكفار بأعمالكم لا بأبدانكم، فإنما تقاتلونهم بالأعمال وبالطاعات التي تتقربون بها إلى الله سبحانه. فالإيمان هو طريق النصر والتمكين والاستخلاف والتأييد. قال الله سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. حق أوجبه الله على نفسه أن من حقق الإيمان ينصره على عدوه. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فما دمتم مؤمنين فالنصر حليفكم، وما دمتم مؤمنين فأنتم الأعلون الظاهرون في الأرض. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإن كره الكفار، وإن كادوا وتآمروا، وإن مكروا بالمسلمين، فإن الله تعالى سيعلي عباده المؤمنين إنهم حققوا الإيمان. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي عالين على كل منا وأهم، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله وهم على ذلك. فالإيمان وتحقيق الإيمان بالله وطاعة الله جل وعلا هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، نصرة دين الله، القيام بحدود الله وفرائضه. فمن نصر الله أي نصر دينه، نشر دينه، دعا إلى دينه الحق، عمل بتعاليم الدين في نفسه وفي من يليه، من فعل كذلك نصره الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة الأمور. فإذا نصرتم دين الله نصركم الله. ولينصرن الله من ينصره. إن الله لقوي عزيز. الله القوي الذي لا يقوم لقوته أحد، والله العزيز الذي قهر بعزته كل مخلوق. فمن نصر دين الله فإن القوي العزيز سينصره ولا بد. ولينصرن الله
من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم ذكر صفات هؤلاء الناس الذين نصروا الله جل وعلا فقال في صفاتهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذه صفاتهم. إذا تمكنوا في الأرض، إذا تولوا المناصب والمسؤوليات، أقاموا الصلاة ودعوا الناس إلى إقامتها، وآتوا الزكاة وحملوا الناس على أدائها، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور. رسول الله لما نصروا الله نصرهم الله، رسول الله لما قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأصلحوا أنفسهم وسعوا في إصلاح غيرهم أوجب الله على نفسه نصرهم، وجعل ذلك أمرا محتوما لا شك فيه. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. سبقت كلمة الله التي لا تتغير ولا تتبدل. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. أمر كتبه الله حتمه وأوجبه فلن يتغير أبدا. كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فالثقة بالله والاعتماد عليه والتوكل عليه سبحانه وتعليق القلوب به ودعاؤه ورجاؤه هو سبيل النصر، هو سبيل التمكين، لا بقوة ولا بكثرة. ربما كانت القوة سببا في الفشل، ربما كانت القوة سببا في الهزيمة لما يصيب أصحابها من الفخر أو الإعجاب أو الغرور أو نسيان نصر الله جل وعلا. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، أي وأنتم فيها قليل. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فليس النصر بقوة، لا بأسلحة ثقيلة ولا خفيفة، لا بجيوش مدربة ولا مهيئة، ولكن النصر من عند الله. فإيانا جميعا أن تتعلق قلوبنا بغير الله أو أن تضعف بتوكلها على الله واعتمادها عليه وثقتها به. أخبر الله جل وعلا الصحابة رضي الله عنهم في يوم بدر أنه سيرسل إليهم 5000 من الملائكة، 5000، الملك الواحد بآلاف من البشر، 5000. وعدهم الله بذلك ثم أخبرهم أن ذلك كله إنما هو تبشير فقط ولأجل اطمئنان القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. إذ تقول للمؤمنين: ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3000 من الملائكة منزلين؟ بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5000 من الملائكة مسومين. ثم قال: وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. كل هذه المدد، كل هذا المدد وكل هذه الملائكة هي بشرى فقط لتطمئن بها القلوب، وإلا فالنصر أولا وآخرا من الله سبحانه وتعالى.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي ألف يردفهم ألف آخر ويتبعهم ألف آخر، وهكذا مدد لا ينتهي. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فالنصر من الله والقوة من عنده جل وعلا، فواجب على العباد أن يتوكلوا على الله وأن يثقوا بنصره وأن يصلحوا أنفسهم بطاعة الله، ونصر الله جل وعلا آتيهم، ولا بد إنهم أطاعوا الله جل وعلا وحققوا الإيمان به. نوح عليه السلام كذبه قومه ألف سنة، حاولوا إخراجه ورجمه حتى يقتلوه، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. إلى أين لجأ نوح؟ لجأ إلى نصر الله، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، أي غلبني قومي، قهرني قومي، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. قال الله ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. لم ينزل مطر بل أبواب السماء فتحت يصب منها الماء صبا، صارت الأرض عيونا متفجرة بالمياه، فالتقى الماء النازل من السماء والماء الخارج من الأرض على أمر قدره الله وأحكمه حتى امتلأت الأرض بالماء. إذا نزل نصر الله لا يرده راد ولا يصده صاد. قوم طالوت رحمه الله ورضي عنه لما واجهوا الكافرين وكانوا عددا قليلا، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم، لم يبق معه إلا قليل، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزوا وجنوده رأوا أنفسهم قليلا ورأوا أنفسهم ضعفاء، قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، ما عندنا قدرة، كيف نواجه هؤلاء الناس؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. فئة قليلة غلبت فئة كثيرة لما توكلوا على الله. موسى لما قال لقومه يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أرض كتبها الله لكم وعدكم إياها، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، فيها أناس أهل قوة، فيها أناس أهل جبروت، فيها أناس أهل شجاعة، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. فنطق بالحق رجلان لا ثالث لهما، كانوا على إيمان صحيح وثقة بالله، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، أي اعملوا بالسبب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثقوا بالله واعملوا بالسبب وابدأوا بالجهاد، فإذا فعلتم ذلك فثقوا بالله
أنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل على الله هو أساس النصر، التوكل على الله هو أساس القوة، التوكل على الله هو أساس التمكين والاستخلاف في الأرض. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. مما يكون به النصر ومما يكون به التمكين أيضًا إظهار القوة، التجلد في سبيل نصرة الحق، عدم إظهار الضعف والوهن، فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلد والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، إذا أصابتكم جروح، إذا أصابكم تعب، إذا نالتكم مشقة، فقد أصاب أعداءكم مثل ذلك وأشد. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي لا تضعفوا في طلبهم، لا تضعفوا في الجري وراءهم، لا تضعفوا في تتبعهم وقتالهم، ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. وأنتم ترجون من الله ما لا يرجون، ترجون الجنة، ترجون الأجر والثواب، ترجون الدفع عن الدين والأعراض وبلاد المسلمين، وهم لا يرجون ذلك ولا يطلبون ذلك، بل يرجون العالم العمالة للكافرين، يرجون خدمة اليهود والنصارى، يرجون العذاب والنكال من الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم، إياكم أن تدعوا إلى المسالمة أو المصالحة وأنتم في حال قوة، ولا فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. فالدنيا لعب والدنيا لهو، ليست الدنيا بدار قرار ولا براحة ومتاع، ولكنها بدار مصارعة بين الحق والباطل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فالضعف ليس بمحمود، الضعف ليس بمطلوب، القوة هي المطلوبة، العزائم القوية هي التي ينبغي أن تكون في أوساط المسلمين. من أسباب النصر ما ذكره الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه خمسة من الأسباب والمقومات العظيمة، أولها الثبات وعدم التزعزع وعدم التأخر. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، اثبتوا في أماكنكم
وفي قتالكم، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أكثروا من ذكر الله، فإن ذكر الله يثبت الله به الأقدام، فإن ذكر الله يربط الله به على القلوب. وأطيعوا الله ورسوله، احذروا المعاصي، احذروا ترك الصلوات، احذروا الخيانة والأخذ من الأموال، احذروا معصية الله بكل جوانبها. أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، لا تختلفوا، لا تنازعوا، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تذهب قوتكم. واصبروا، إن الله مع الصابرين، إن الله مع الصابرين. اصبروا على تعب القتال وجهد القتال ومشقته وما يكون فيه، اصبروا على حر الشمس وعلى شدة البرد، اصبروا على السهر، على الإرهاق، على الجوع، على العطش، فذاك سبيل النصر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: واعلم أن النصر مع الصبر، النصر مع الصبر، وعشرون صابرون يغلبوا 200، كما أخبر الله سبحانه: يا أيها النبي حرِّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 1000 يغلبوا 2000، والله مع الصابرين. فالصبر به النصر، 100 صابرة يغلبون 1000 من الكافرين، لأنهم لا صبر عندهم ولا فقه لديهم ولا يريدون الله تعالى والدار الآخرة. فالصبر الصبر مما يكون به النصر، ومما يكون بالتمكين، تجهيز القوة وإعداد القوة وعدم التهاون في ذلك. لا يركن أيها المسلمون كل واحد إلى دنياه، هذا مشغول بتجارته، وهذا مشغول بوظيفته، وهذا مشغول بما هو فيه، ويتركون أعداء الله يتهجمون على بلاد المسلمين. لا بد من الإعداد، ولا بد من الشعور بالمسؤولية عند الجميع، فإن ترك الإعداد هلكة. جاء في سنن أبي داود ومستدرك الحاكم بسند صحيح عن أسلم أبي عمران قال: خرجنا من المدينة نريد القسطنطينية، من مدينة رسول الله، يغزون أكبر بلد من بلاد الروم، معقل الروم في ذلك الزمان، نريد القسطنطينية. قال: والروم قد ألصقوا ظهورهم بظهر الحائط. فحمل رجل من المسلمين فألقى نفسه في أوساطهم وقاتلهم، فقال المسلمون: مهما، أي ماذا فعل هذا الرجل؟ لا إله إلا الله، ألقى بيده إلى التهلكة. قال أبو أيوب: ليس كذلك، فينا نزلت هذه الآية: معشر الأنصار ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام، انتصر الإسلام، كثر رجاله، قال أبو أيوب: قال بعضنا لبعض: ألا نقبل على مزارعنا فنصلحها؟ قد أهملنا بساتيننا، قد أهملنا المزارع، فلو أقبلنا على مزارعنا فأصلحناها. وقد يسر الله من ينصر الإسلام، فأنزل الله: وقاتلوا في وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال أبو أيوب: فالإلقاء إلى التهلكة أن نقبل على مزارعنا ونصلحها.

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: الله جل وعلا ألا ينظر إلى مصلحة نفسه، أن يسعى في إعداد المسلمين وفي تقوية المسلمين حتى يكونون ردءًا، حتى يكونون حماةً لبلاد الإسلام وللدفع عن ذلك. ونوصي إخواننا الذين يقاتلون الرافضة الحوثيين بالثبات وبالصبر، ونصر الله آتٍ ووعد الله بالتمكين آتٍ، وإنما هو ابتلاء وتمحيصٌ واختبار. وهكذا نوصي جميع الناس ألا يكونوا في غفلة، وألا يكونوا في ركون إلى دنياهم، فإن العدو عدو للجميع. أول ما يبدأ بدين المسلمين وأعراض المسلمين وأمن المسلمين واستقرار المسلمين، فيجب أن يكون الجميع على شعور بالمسؤولية وعلى تحمل وتأهب واستعداد لهؤلاء العملاء لليهود والنصارى، لهؤلاء المنافقين الزنادقة الذين يعبدون المجوس من دون الله سبحانه وتعالى. وهم والله مستأجرون، وهم والله لا ثبات عندهم، حولوا الأمر وضخموا الإعلام قبل أيام في جبهة مريس، وصعد جماعة من الصادقين كسر الله بهم شوكتهم، أرغم الله بهم أنوف الرافضة وهزمهم الله، فهم مجمعون من الأسواق، والله إنهم مجمعون من الأسواق ومستأجرون، لا صدق عندهم ولا وفاء، إن رأوا قوة استسلموا وضعفوا وخاروا. فنسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى، نسأل الله القوي العزيز أن ينصر إخواننا المقاتلين، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم أيدهم بنصرك، اللهم أنزل عليهم نصرك الذي لا يرد يا رب العالمين. اللهم عليك بالرافضة الحوثيين ومن يدفع بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اهزمهم وردهم على أعقابهم خائبين يا قوي يا عزيز. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان قد سبق الحديث عن فضائل سبعة من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم، فكان ممن سبق ذكره والحديث عنه وبيان طرف من فضائله ومناقبه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص. وثامن هؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة هو أبو عبيدة ابن الجراح، أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح القرشي رضي الله عنه، الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكر فيه عشرة وأنهم من أهل الجنة، حديث عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة. فهؤلاء هم العشرة، وثامنهم هو أبو عبيدة أمين هذه الأمة، الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن لكل أمة أمينا، وأن أمين هذه الأمة هو أبو عبيدة عامر بن الجراح. فقد جاء في الصحيحين عن أنس وحذيفة بن اليمان أن أهل نجران، وفي بعض الألفاظ لمسلم أن أهل اليمن، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام، ونجران هي من اليمن، فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا يعلمنا القرآن والسنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأبعثن عليكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها الناس: من هو هذا الرجل الذي سيبعثه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام بيد أبي عبيدة بن الجراح فقال: هذا أمين هذه الأمة. وفي بعض الألفاظ: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا هذه الأمة هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، الذي كان يبعثه النبي عليه الصلاة والسلام لجباية الصدقات وأخذها، بعثه إلى البحرين وغيرها لأمانته رضي الله عنه. فهو أمين هذه الأمة، وهو من أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد جاء في سنن الترمذي عن عبد الله بن شقيق، وفي الصحيح المسند للإمام الوادع رحمه الله، قال: قلت لعائشة: من أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: أبو بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت: ثم عمر. قال: قلت لها: ثم من؟ قالت: ثم أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. من أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره مع أبي بكر وعمر وكبار الصحابة، جاء في سنن الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة ابن الجراح، نعم الرجل معاذ بن جبل. فهو من خيار صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، ولولا أنه توفي قديما فإنه مات في خلافة عمر، وإلا فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون فضله وقدره، جاء في صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها سئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخلفا لو استخلف؟ قالت أبو بكر. قيل لها: ثم من؟ قالت عمر. قيل لها: ثم من؟ قالت أبو عبيدة بن الجراح. ولذا جاء في صحيح البخاري أن الصحابة حين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، تكلم أبو بكر ثم قال للناس: فبايعوا عمر بن الخطاب أو أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنهما. فقال أبو عمر: بل نبايعك أنت، فأنت أحبنا إلى رسول الله وخيرنا وأقربنا منه منزلة. فبايعوا أبا بكر رضي الله عنه. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون فضله وسابقيته إلى الإسلام ومنزلته عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح هو ثامن العشرة المبشرين بالجنة، وتاسعهم هو سعيد ابن زيد أبو الأعور، سعيد بن زيد ابن عمرو بن نفيل القرشي رضي الله عنه، الذي كان أبوه على ملة إبراهيم قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو زيد بن عمرو بن نفيل. كان لا يعبد الأصنام ولا يأكل مما ذبح لغير الله، ويقول: هذه الشاة خلقها الله وأنزل لها الرزق من السماء وأنبت لها من الأرض، فلما تذبحونها لغير الله، كما في صحيح البخاري. بل جاء في بعض الأحاديث خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده. حين قال له ولده سعيد قال: يا رسول الله، إن أبي كما علمت فاستغفر له. قال: فاستغفر له. قال: ولو كان حيا حين بعثت لكان أول من آمن بك، فاستغفر له. قال: فاستغفر له وقال: إن أباك يبعث يوم القيامة أمة وحده. فهذا الرجل الذي مات قبل بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام كان من أولاده وذريته سعيد الذي هو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه، وهو راوي الحديث، حديث العشرة المبشرين بالجنة. فقد ذكر تسعة ثم سكت، فقالوا له: يا سعيد، من العاشر؟ قال: صاحبكم، أي يعني نفسه. وفي بعض الألفاظ قال: وأبو الأعور في الجنة. ورواه أيضا عبد الرحمن بن عوف، وذكر سعيد بن زيد. سعيد بن زيد من أول من أسلم. جاء في صحيح البخاري عنه أنه قال: لقد رأيتني وإن عمر لموثقي على الإسلام أنا وأخته ولم يسلم بعد. أسلم قبل إسلام عمر، وكان متزوجا بفاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنه. فلما أسلم قيده عمر وقيد أخته: لقد رأيتني وإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لموثقي على الإسلام ولم يسلم بعد. فهو من السابقين الأولين الذين آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وأجابوا دعوته، كان مستجاب الدعوة. جاء في الصحيحين أن أروى بنت أويس خاصمت سعيد بن زيد في أرض، فادعت إلى مروان بن الحكم الأمير أن سعيد بن زيد أخذ من أرضها، فدعاه مروان فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له مروان: وماذا سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض طوقه الله إياه من سبع أراضين. فقال مروان: لا أسألك حجة بعد ذلك. فرفع سعيد يديه قال: اللهم إن كانت هذه المرأة كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال راوي القصة: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وكانت تقول: أصابتني دعوة سعيد، وبينما هي تمشي يوما في أرضها فوقعت في حفرة فماتت فدفنت في تلك الحفرة. وأجاب الله تعالى دعوة سعيد بن زيد رضي الله
2: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا

الله لمن حمده. الله أكبر.

الذين جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد وبشرهم بالجنة، وهم من أعلام المسلمين ومن السلف الصالحين الذين يتأسى بهم ويسلك سبيلهم ويتبع طريقهم الذي في طريقهم العصمة والسلامة والنجاة من الفتن والبدع والمحدثات والمضلات رضي الله عنهم وأرضاهم. والعجب أن هؤلاء العشرة جميعا إلا عليا كلهم كفار مرتدون عند معشر الرافضة. خير هذه الأمة وأفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأكرمها منزلة وأعلاها مقاما، جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد لفضلهم وعظيم منزلتهم وصلاحهم وتقواهم لله جل وعلا.

0: بعد هؤلاء العشرة رضي الله عنهم. فنسأل الله جل وعلا أن يرضى عنهم ويرضيهم، نسأل الله جل وعلا أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يجعلنا معهم، وأن يرزقنا حبهم ويتوفانا على ذلك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال رحمه الله: ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها، أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم، وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع علته، والمودة الإيمانية ترجع، فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان. فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، سببها رجوعهم إلى الإيمان، والله قدير على كل شيء. ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال، والله غفور رحيم، لا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يكبر عليه عيب أن يستره. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وفي هذه الآية إشارة وبشارة بإسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين، وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنة. ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين، وقعت من المؤمنين كل موقع، وقاموا بها أتم قيام، وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين، وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه. تأثموا أي رأوا ذلك إثما أن يصلوا بعض أقاربهم من المشركين، وظنوه داخلا فيما نهى الله تعالى عنه.

0: لك صلت بعض أقاربهم، فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم، فقال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم، حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم، فليس عليكم جناح أن تصلوهم، فإن صلتهم في هذه الحالة لا محذور فيها ولا تبعه، كما قال تعالى في الأبوين الكافرين: إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقوله: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، أي لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا غيرهم على إخراجكم، نهاكم الله أن تولوهم بالنصر والمودة بالقول والفعل. وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتول للمشركين فلم ينهكم الله عنه، بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان توليا تاما كان ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه. هذه الآيات أيضا في تتمة الآيات السابقة في النهي عن موالاة الكافرين، فقال الله سبحانه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، أي سيجعل الله بينكم وبين من عاديتم من المشركين مودة، بأن يسلم بعضهم فتنقلب تلك المودة تلك العداوة إلى مودة. وكان هذا كما ذكر الله تعالى، فقد أسلم كثير من المشركين يوم الفتح وصاروا ممن بينهم وبين المسلمين مودة عظيمة، واختلفت مراتبهم في المودة. أسلم أبو سفيان وأسلم عروة بن مسعود وأسلم عكرمة بن أبي جهل وأسلم أناس كثير ممن كانوا من رؤوس المشركين وصناديدهم وممن كان المسلمون يبغضونهم، فصاروا يودونهم كما قال الله سبحانه: وألف بين قلوبكم، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبكم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فالله تعالى هو الذي ألف القلوب، والله تعالى صير ذلك العدو وليا وحبيبا بالإيمان. فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ولذا جاء في بعض الآثار روي موقوفا وروي مرفوعا: أبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وأحبب حبيبك هونا ما، لا تبالغ فيه، عسى أن يكون بغيضك يوما ما. فرب بغيض يصير حبيبا، ورب حبيب يصير بغيضا، والأمر بيد الله. ولذا قال الله والله قدير، الله تعالى هو قادر على تقليب القلوب وتحويلها من حال إلى حال، قادر أن يجعل بدل الكفر الإيمان في القلوب، وقادر أن يجعل بدل العداوة المحبة والولاء والمودة. فالأمر لله جل وعلا. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم، أي من أهل مكة من كفار قريش وغيرهم، منهم مودة، والله قدير، أي قدير على هذا الأمر بأن يغير تلك العداوة إلى مودة، وقدير على سبب ذلك الأمر وهو أن يغير الكفر والضلال إلى إيمان وهدى. والله غفور رحيم، أي لمن تاب ورجع إليه يغفر الله تعالى ذنبه مهما كان. ثم قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أي هذا صنف من الكفار لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. قال بعضهم أراد النساء الضعاف والصبيان والعاجزين الذين لم يملكوا في أذية المسلمين وإخراجهم شيئا، وقال بعض المفسرين واختيار ابن جرير بل الآية عامة في كل الكفار الذين لم يقاتلوا المسلمين ولم يخرجوهم من ديارهم. أن تبروهم أي تحسنوا إليهم، لا سيما إن كانوا قرابة، وتقسطوا إليهم، والقسط هو العدل، وهذا مأمور به العدل حتى مع الحربي الكافر الحربي. وهذه الآية كانت نزلت في قصة أسماء حين جاءت أمها، وأم أسماء هي غير أم عائشة، فهما أختان لأب، فأم عائشة هي أم رومان صحابية مهاجرة رضي الله عنها، وأم أسماء قيل إنها قتيلة، قيل اسمها قتيلة بنت الحارث أو قتيلة بنت عبد العزة. فقدمت على أسماء في الصلح الذي صالح النبي صلى الله عليه وسلم في قريش في سنة الصلح إلى المدينة، وقدمت معها بهدايا، فلم تقبلها أسماء ولم تأذن لها أن تكون في بيتها. وجاء في الصحيحين أنها قالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، أي راغبة في أن أصلها، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك. جاء في بعض الروايات أن نزلت هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، فهذا من البر، صلي أمك وبريها بذلك. وهكذا كما ذكر السعدي في الأبوين المشركين إذا كان الولد مسلما قال الله وصاحبهما في الدنيا معروفا، أي صاحبهما بالمعروف وأحسن إليهما. وهكذا نحو من الأقارب وإن كانوا مشركين لهم حق الصلة، حق البر، لهم حق الإحسان. عمر رضي الله عنه كان له أخ بمكة مشرك، لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك القباء من حرير أرسله إلى أخيه هدية، وهذا من البر الذي ذكره الله في هذه الآية، أي ليس في حرج، هذا ليس في إثم أن الإنسان يحصل منه بر وإحسان وصلة لقريبه المشرك، لأن هذا ليس في موالاة، إنما المحرم الموالاة كما سيأتي. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والقسط هو العدل، والعدل مأمور به مع كل أحد من الكفار والمشركين. العدل واجب، لا يجوز للمسلم أن يظلم لا مسلما ولا كافرا. إن الله يحب المقسطين، المقسطين أي العادلين، والقاسطين بمعنى الظالمين الجائرين، فالمقسط غير القاسط. ثم قال الله: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. أي هذا هو المنهي عنه، الذين قاتلوكم في الدين من الكفار الحربيين، قاتلوكم لأجل دينكم، لأجل إطفاء هذا الدين وإذهاب هذا الدين، وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا غيرهم على إخراجكم أن تولوهم. فهذا الأمر محرم، وهو التولي، والتولي معناه المحبة والمناصرة. فتولي المشركين ومناصرتهم على المسلمين كفر، ولذا نهى الله تعالى عنه، قال أن تولوهم. والتولي كما سبق مرارا، الولاية والتولي تتضمن معنى القرب ومعنى المحبة ومعنى النصرة والمظاهرة والمعاونة. فإذا حصل منكم تولي للكفار أي محبة لهم ومناصرة ومظاهرة معاونة لهم، فإن هذا التولي كفر. ولذا قال الله: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. وقال في آية أخرى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فلا يجوز توليهم، بخلاف القسط والبر. القسط والبر هذا أمر ليس منهيا عنه، إلا أنه كما قال العلماء في القسط والبر كما نبه عليه الحافظ ابن جرير وغيره، قال: لا يكون البر والقسط في أمر يكون فيه تقوية لهم على المسلمين. فإذا حصل بر وقسط معهم أي عدل، لا يكون في هذا البر والإحسان تقوية لهم على المسلمين في سلاح أو عدة أو كراع، فإنه إذا بلغ إلى هذا الحال صار توليا وصار معاونة ومظاهرة لهم. والتولي لا يصل إلى حد تقويتهم، يعني البر والإحسان لا يصل إلى حد تقويتهم على المسلمين. أما إن كان في تقوية لهم في سلاح أو عدة فهذا من التولي لهم. وهكذا من التولي لهم دلالتهم على مواضع ضعف المسلمين ليتسلطوا من ذلك على المسلمين. وأما من يواليهم وفي قلبه أنه يريدهم ينتصرون على الإسلام ويواليهم وهو في قلبه أن الإسلام يخذل، فهذا والعياذ بالله عمل المنافقين الذين هم أشد كفرا من الكفار الظاهرين. ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قال السعدي: وذلك الظلم يكون بحسب التولي، فإن كان التولي تاما كان كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام، وإن لم يكن توليا تاما قد يكون ظلما دون الكفر، إثما، معاصي، كبائر، وقد لا يبلغ حد الكفر، كمن يحصل منه تولي لهم لبعض مصالح ولا يتضمن ذلك يعني الكيد للإسلام والعداء للإسلام. فالظلم مراتب بحسب التولي. فهذه الآيات من أول هذه السورة إلى هذه الآية كلها في التحذير من موالاة المشركين والكافرين. كلها في بيان الأمور المحفزة والمهيجة على معاداة الكافرين والبعد عنهم وعدم التولي لهم. وكما سبق أن هذا الأمر ضعف كثيرا عند المسلمين، البراءة من الكفار والمشركين. أخ يقول: القريب المبتدع هل يحسن إليه؟ كما سبق، إذا كان الكافر لم ينهى الله تعالى عن بره والقسط معه فكذلك المبتدع من باب أولى أنه يقسط إليه، يعدل فيه، وأيضا لا مانع أن يحصل بينه وبينه الصلة والإحسان والبر بحق القرابة التي بينهم. أخ يقول: بعضهم يقول اليهود والنصارى إخواننا، ويستدل بقول الله: وإلى عاد أخاهم هودا. ما معنى أخاهم في هذه الآية؟ أي أخوهم في النسب، أي منهم من قبيلتهم، ما بعث الله نبيا إلا من قومه. فالمراد وإلى عاد أخاهم هودا ونحوها من الآيات، أي أخوهم في النسب، منهم من قومهم من قبائلهم. أما الأخوة التي هي الدينية فلا، الأخوة ثابتة للمؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، وأما غيرهم فلا. قال الله تعالى عن الكفار: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. معنى أنهم إن لم يتوبوا من الشرك ليسوا بإخوان لنا في الدين، ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة. فالله تعالى جعل الأخوة معلقة بتوبتهم من الشرك والكفر وبعملهم بأعمال الإسلام الظاهرة، وأما بدون ذلك فليسوا إخوة لنا، بل المؤمنون إخوة وهؤلاء ليسوا بإخوة لهم. أخني يقول: الخف إذا كان مخرقا هل يصلح المسح عليه؟ إذا كانت خروق يسيرة وهو لا يزال مغطيا لموضع الفرض، أي الموضع الذي يجب غسله، فيجوز المسح عليه. نعم. أما إذا كان الخروق واسعة بحيث قد خرج كثير من رجله أو أكثر رجله عنه وصار ظاهرا، فهذا لا يمسح عليه. أما الخروق اليسيرة وهو لا يزال يعني قابضا على الموضع الذي يجب غسله فنعم يمسح عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخن يقول: هل الرافضة من البغاة أو من الخوارج؟ الرافضة بغاة، خوارج مرتدون، فهم بغاة يقاتلون قتال البغاة، وهم خوارج ولهم عقائد الخوارج وأشد، ويقاتلون على عقيدة، على بدع، وهم مرتدون لما عندهم من العقائد الكفرية. ومن أعظم ما يدعو به الإنسان، والله من أعظم ما يدعو به الدعاء على الروافض. أفسدوا البلاد وآذوا العباد، أفسدوا العقائد والأخلاق والأموال، أفسدوا الحياة بشكل عام. عقائد الرافضة تبث وتبدل بها عقائد المسلمين في كثير من البلدان، ينشأ الآن جيل على عقائد الرافضة. بعض الناس في كثير من المناطق الآن لا يشب الشاب إلا على الخطيب الرافضي، وعلى المدرس الرافضي، وعلى الموجه الرافضي، وماذا تتوقع أن يصير؟ وبقوة السلاح وبالضغط، وإذا اجتمعت القوة والتعليم المكثف لا يسلم إلا من سلمه الله. فجيل الآن ينشأ دورات الحوثي ويأخذ أولاد المسلمين، ينشأ على عقيدة الرافضة. لك أن تتصور بعد مرور سنين على هذا الحال، ونسأل الله تعالى ألا يبقيهم كذلك، لكن فساد هذا، وعندهم إعلام كثير، حتى بعض إخواننا الذي كان معه مسجد في بعض المناطق التي سيطر على الحوثي سنين في الدعوة، نحو 20 سنة وأكثر، نحو 30 سنة المسجد قائم على السنة وعلى الدروس النافعة والخطب والمحاضرات، قال أتفاجأ ببعض رواد المسجد الذين يعتادون الصلاة عندنا الجمعة والجماعة، يسمعون الخطب والمحاضرات والدروس، وإذا بهم يتشككون في عذاب القبر، في رؤية الله، في الشفاعة، بسبب كثرة التعبئة وكثرة التضليل وكثرة التوعية الخاطئة. فجيل يفسد، جيل يفسده الرافضة الآن بعقائدهم الملوثة، مقابل ذلك الأموال تفسد، انتهاك الأعراض، إهانة للشرفاء والكرماء، فالدعاء على الروافض من أنفع الدعاء، ومن الدعاء الذي تكون ثمرة عظيمة. فنوصي أنفسنا جميعا وإخواننا ألا نغفل عن الدعاء عليهم وتحري ساعات الإجابة والاجتهاد بذلك، فرب دعوة صادقة يغير الله تعالى بها أحوال بلد، وينجي الله تعالى بها من يشاء. نسأل الله تعالى أن يخيب الروافض وأن يعجل بزوالهم وطهارة البلاد منهم. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. هذه 4 آيات بعضها متعلق ببعض، اقرأوها. قال: المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات المنافقون المظهرون إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهم، وكان قد وقع بين الصحابة رضوان الله عليهم فيهم اشتباه، فبعضهم تحرج عن قتالهم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من الإيمان،
1: وبعضهم علم أحوالهم بقرائن أفعالهم فحكم بكفرهم. السبب أنهم حين رجعوا عن غزوة أحد كما ثبت ذلك في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى أحد خرج ناس معه فرجع الطائفة فافترق فيهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة تقول نقتلهم وفرقة تقول لا نقتلهم، فأنزل الله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها طيبة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الحديد، فافترقوا فرقتين وصاروا طائفتين في شأن هؤلاء المنافقين. فأخبر الله تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكوا، بل أمرهم واضح غير مشكل، إنهم منافقون قد تكرر كفرهم وودوا مع ذلك كفرهم كفركم وأن تكونوا مثلهم، ودوا لو تكفرون كما كفروا. فإذا تحققتم ذلك منهم فلا تتخذوا منهم أولياء، وهذا يستلزم عدم محبتهم، لأن الولاية فرع المحبة، ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم، لأن النهي عن الشيء أمر بضده أي لازم لذلك، كما هو قول أهل السنة والجماعة، لأن ألفاظ النهي شيء وألفاظ الأمر شيء آخر، فالنهي عن الشيء مستلزم للأمر بضده، وهذا قد يشتبه عليه قول من يقول بأن كلام الله نفساني، الذين لم يفرقوا بين الأمر والنهي ألفاظ الأمر والنهي، لأن الكل شيء واحد، فانتقد هذا التعبير أن النهي عن الشيء أمر بضده أو الأمر بالشيء نهي عن ضده، هذا منتقد، وإنما الصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده والعكس. قال لأن النهي عن الشيء أمر بضده، وهذا الأمر مؤقت موقت بهجرتهم، فإذا هاجروا جرى عليهم ما جرى على المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجري أحكام الإسلام لكل من كان معه وهاجر إليه، وسواء كان مؤمنا حقيقة أو ظاهر الإيمان، وإنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها عن الهجرة فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، أي في أي وقت وأي محل كان، وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم كما هو قول جمهور العلماء. والمنازعون يقولون هذه نصوص مطلقة محمولة على تقييد التحريم في الأشهر الحرم، ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق، فرقتين أمر بتركهم وحتم على ذلك، إحداهما من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهد وميثاق بترك القتال فينضم إليهم فيكون له حكمهم في حقن الدم والمال، والفرقة الثانية قوم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم، أي بقوا لا تسمحوا أنفسهم بقتالكم ولا بقتال قومهم، وأحبوا ترك قتال الفريقين، فهؤلاء أيضا أمر بتركهم، وذكر الحكمة في ذلك بقوله: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. فإن الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا أعداءكم، وهذا متعذر من هؤلاء، فدار الأمر بين قتالكم مع قومهم وبين ترك قتال الفريقين، وهو أهون الأمرين عليكم، والله قادر على تسليطهم عليكم، فاقبلوا العافية واحمدوا ربكم الذي كف أيديهم عنكم مع التمكن من ذلك. فهؤلاء إن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. والفرقة الثالثة قوم يريدون مصلحة أنفسهم بقطع النظر عن احترامكم، وهم الذين قال الله فيكم فيهم: ستجدون آخرين من هؤلاء المنافقين، أي من هؤلاء المنافقين، يريدون أن يأمنوكم خوفا منكم ويأمنوا قومهم، كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها، أي لا يزالون مقيمين على كفرهم. أي لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم، وكلما عرض لهم عارض من عوارض الفتن أعماهم ونكسهم على رؤوسهم ازداد كفرهم ونفاقهم. وهؤلاء في الصورة كالفرقة الثانية، أي أنهم كفوا عن قتال المؤمنين ولم يقاتلوا قومهم، وفي الحقيقة مخالفة لها، فإن الفرقة الثانية تركوا قتال المؤمنين احتراما لهم لا خوفا على أنفسهم، وأما هذه الفرقة فتركوه خوفا لا احتراما، بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين فإنهم سيقدمون لانتهازها. فهؤلاء إن لم يتبين منهم ويتضح اتضاحا عظيما اعتزال المؤمنين وترك قتالهم فإنهم يقاتلون، ولهذا قال: فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم، أي المسالمة والموادعة، ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئك جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا، أي حجة بينة واضحة لكونهم معتدين ظالمين لكم تاركين للمسالمة، فلا يلوم إلا أنفسهم. لكلام السعدي إن شاء الله إذا بقي فيها يتعلق بعض بيانها في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأخ يقول: ما هو موقف أهل السنة مما يحصل من انتصارات في سوريا ضد الرافضة، وهل نشارك إخواننا في الشام فرحهم؟ سمعنا بانتصارات، وبالنسبة لي أنا ما عندي كبير اطلاع عليه أو الصورة واضحة، إن شاء الله تكون انتصارات صحيحة، فأهل السنة يفرحون بانتصار أهل السنة، ونتمنى أن تكون هذه الانتصارات حقيقة لأهل السنة وليست لأغراض سياسية أو أمور خبيثة المراد منها إبادة من بقي من أهل السنة في ذلك البلد كما فعلوا في بلاد غزة، لكن نسأل الله تعالى أن ينصر أهل السنة أينما كانوا، ووالله إننا نفرح إذا كان هذا النصر فعلا لأهل السنة، والأيام ستبين ما سيأتي، فإن الصورة غامضة، تعرفون المعارضة الذين هناك وراءهم
2: قطر وتركيا، وهذه ممن تشجع الشر أينما كان. هم يدعمون الرافضة هنا في اليمن، تدعمهم قطر ويدعمهم غيرها، فكونهم يدعمون المعارضة هناك إن شاء الله يكونون على خير، وأن الشوكة والغلبة هناك تكون لأهل السنة. وكما سبق أن الأيام ستبين ما يأتي، ولا أخبار كما يخبرنا الأخوة يقولون انتصارات متسارعة، يقولون اليوم أتموا السيطرة على كل مدينة حلب، كانوا في إدلب ثم قبل يومين في أطراف حلب ثم أمس في وسطها، ثم اليوم قالوا أتموا السيطرة على كل حلب. حلب مدينة كان يسكنها نحو 4 مليون حين دخلها الرافضة، فإذا كان هذا فعلا وهذه انتصارات ثبتت واستمرت فيعتبر هذا نصرا عظيما لأهل السنة، كسرة كبيرة للروافض. ونسأل الله تعالى أن ينصر أهل السنة أينما كانوا، وأهل السنة هم المسلمون، فالمسلمون في ذلك البلد كلهم على السنة، أي ليسوا رافضة، ليسوا روافض. ويطلق الناس الآن عليهم سنة أي بمقابلة الرافضة، وقد يكون فيهم من هو مخالف لطريق أهل السنة أو بعض أصول أهل السنة، لكن ليسوا من الشيعة الرافضة. وكما سبق الأيام أمامنا إن شاء الله نرى ما يحصل ذلك، والمؤامرة على أهل السنة كبيرة. انظروا اليهود حين هجموا على الروافض، يعني في الإعلام في لبنان أيام فقط وانتهت الحرب، وقف الحرب، بخلاف أهل غزة لما كان بلد سني ما انتهوا منه، وإلى الآن ما زالوا مستمرين فيه، قد أبادوه ما زالوا يبيدون ما بقي، لكن أولئك لما كانوا رافضة إنما هي مناوشات فقط أيام ووقفت الحرب. والذين هم من المسلمين في الشام من السنة قد نالهم البلاء بشدة أكثر مما حصل للمسلمين هنا في اليمن، فالشدة التي جرت عليهم أشد بكثير، فقد تجمع عليهم الرافضة من كل مكان، من لبنان ومن العراق ومن إيران ومن غيرها. حتى سمعت مرة الرئيس العراقي الرافضي المالكي يقول لو اقتضى الحال أن نرسل كل جيش العراق ويبقى نظام الأسد قال سنفعل ذلك. لما قالوا له تشارك قال نعم نشارك ولو بكل الجيش العراقي. فتجمعوا عليهم، تجمع عليهم الرافضة من كل مكان، وحصل ضرر كبير بالمسلمين هناك، أبيدت مدن، مدينة حلب صارت قفرة صحراء بعد أن كان فيها نحو 4 مليون مسلم، 4 مليون مسلم سني. فنسأل الله تعالى أن تكون هذه الانتصارات انتصارات حقيقية ثابتة، وإذا كان كذلك فهذا سيشجع المسلمين في كل مكان، سيتشجع المسلمون في اليمن، سيتشجع المسلمون في العراق، ويطهرون هذه البلدان الطيبة من هذا النجس الرافضي الخبيث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.

0: سائل يقول، وهو من الإخوان الذين في جبهة كتاف حفظهم الله، إذا أعطي الشخص ملابس للبرد ونحوه وليس به يعني من أنواع السلاح ملابس فقط، ثم أراد الانصراف يأخذها معه، الجواب هناك ألبسة تخص المتارس مثل ألحفة للبرد، وقايات من المطر، هذه ربما يؤتى بها لمن كان في هذا المترس أو من كان حارسا لبسها وتبقى معه لشأنه. فمثل هذا الورع ترك الأخذ منها والذهاب بها. وهناك مثل قمص، مثل أزر، يعطى الإنسان ما تستحق أن تكون لمترس وليس من شأن المترس والمكان، هذه أخذها. ألبسة داخلية، هذه إذا ذهب هم ما أعطوه إلا من أجل أن يأخذها، فلا مانع من ذلك. أما ما كان مخصوصا بالألبسة التي هي أدفئة للمكان مثل بطانيات وكذلك بعض الجباب التي هي مدفئة، يؤتى بها للحراسة فقط، من حرس أخذ وحرس ويبقى لابسا، فإذا ذهب ووضعه وتركه للمجاهدين خير له، أمر طيب، هذا هو الصواب. السؤال الثاني، من كان معدا للطعام وسقاء القوم هل يعتبر مرابطا؟ وهل أجره مثل أجر من يرابط في الصفوف الأمامية أمام العدو؟ لا شك أن من كان في خدمة إخوانه فهو مجاهد ومرابط، سواء واجه أو خدم المواجهين. وقد قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يرعى ظهرهم، وأيضا والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، فالذي يطبخ الطعام أو يأتي بالماء أو يكون ماذا لشؤون إخوانه حسب ما جعلوه، إن كان في الساقة كان في الساقة وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، الكل مجاهد والكل مرابط ولا يظلم ربك أحدا. نعم قد يكون الأجور تتفاوت على قدر الجهد، فمثلاً الذي هناك قد يجد شيئاً من الراحة وفي ظل وفي كذلك أيضاً دفء، بخلاف الذي بين الحر والقر، فأجره أعظم على قدر تعبه. أيضاً الذي هناك وإن كان مرابطاً ومجاهداً ومأجوراً، لكن الذي في الأمام قد يجد من الجهد والسهر وأيضا النباهة يمين وشمال وأمام ومواجهة العدو ومقانصة العدو وهكذا ما لا يجده غيره، أجره أعظم، ولكل درجات ما عملوا، هم درجات عند الله، فالأعمال تتفاوت من حيث أجرها وفضلها وأهلها يتفاوتون من حيث الفضل. فإذن الكل مرابطون، الذي يخدم إخوانه بالطعام والشراب وهكذا أيضا ما يحتاجونه، تجهيز ما يحتاجه إخوانه والإيصال الأشياء إليهم وما كان من هذا الباب، هذا مجاهد ومرابط، وإن مات في خيمته التي يطبخ فيها يعتبر شهيدا إن شاء الله لأنه مجاهد ومرابط. ولكن يعني من حيث الأفضل كل على حسب عمله وجهده وما يقوم به من على قدر تعبه، وليس أحد منهم قاعد، كلهم مجاهد. قال الله تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر المجاهدون في سبيل الله، كلهم مجاهد ما منهم أحد قاعد، هذا مجاهد بجهده وهذا مجاهد بنفسه وأعماله، كلهم مجاهد. وتعلم أن المجاهد إن لم يعتنى به أو المرابط ربما كلفه ذلك الجهد إلى التعب والإجهاد ما لا يطيقه، فإذا خدم وقدم إليه الطعام والشراب والدفء من الملابس ونحوها وما يحتاجه وما يحتاجه للمواصلات للتواصل كروت ونحو ذلك تصل إليه، هذا يعينه على البقاء أكثر. فإذن من الذي أعانه؟ أعانه الذي أعانه الله، الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، مجاهد يعين مجاهد والكل يكمل بعضهم بعضا. يقول أيها أفضل، أيهما أفضل للمرابطين، جمع التقديم أم جمع التأخير؟ لو أنهم يصلون كل صلاة في وقتها أفضل، إلا إذا حصل عندهم زحمة أعمال ومدد وما إلى ذلك، أيضا مواجهة للأعداء ومقانصة يجمعون، شاءوا جمع تقديم أو جمع تأخير يجمعون. لكن في حال ما هو مرابط ويمكنه أن يصلي الصلاة في وقتها قائما فعل، وإن لم يستطع قاعدا حتى ولو لم يكن إلا على جنب. وإن شغلوا وخافوا ذهاب الوقت فرجالا أو ركبانا، يمكن يصلي وهو يعني متجه إلى عدوه ما ولو إلى غير القبلة إذا خشي فوات الوقت. يسر من الله عز وجل في صلاة الخوف، يسر من الله سبحانه. إخواننا أحيوا جبال كتاف ظهر طردوا منها الجن، صحيح قرآن يعني يقرؤون قرآن فيها ويقومون الليل فيها والأذان من كل تبة، القلاع تلك يعني هذا يعذر من تلك القلعة وذاك من تلك القلعة، وصارت كأنها مدينة عامرة بذكر الله بغير معاصي، أحيوها بذكر الله. وأولئك وإنما معاهم ذاك الشريط يشغلونه بعض الأوقات هكذا وهم رقود، وما هم إلى ما هم حول دين. جاهدون جاهدون، ما عليهم صلاة، لا صلاة ولا صوم ولا عبادة، بس مجاهد، بس جاهد في سبيل إبليس. سائل أيضا سؤالهم هذا يقولون هل الجمعة واجبة يعني عليهم؟ على ما تقدم هم في الحقيقة ليسوا ثابتين في مكان، ربما تقدموا ربما يعني ماذا حصل لهم ما يقتضيه الحال، فلهذا لا بأس أن يقصروا ما داموا هناك لأمور، منها أنهم مواجه العدو ومنها أنهم مترددون، لا بأس بالقصر ولا تجب عليهم جمعة في مثل هذا التردد الحال. وننصح أن يقيموا جمعة لمن أراد، ومن أراد يسمع الجمعة أو يحضر يحضر، ولكن حيث الوجوب لا ما تجيب. الجمعة حق واجب إلا على أربعة ومنهم مسافر، وهذا شأنهم كما سمعتم. والجماعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه جماعة حتى في الخوف، يصلون جماعة وإن خافوا مثلا يعني من بعض الشيء يصلي هناك جماعة وهناك جماعة، وهكذا جماعة تصلي وجماعة بعدها وجماعة في مترس وجماعة في آخر وجماعة، هكذا على حسب حالهم، لا يصلون فرادى، يصلون جماعة على حسب الحال وعلى حسب ما يقتضيه الحال. الجماعة واجبة في السفر والحضر، وفي الخوف والأمن. وما وتذكر أحاديث صلاة الخوف جماعة صلى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجمعة فلا ما تجب، وإذا أقاموا جمعة من أحب أن يسمعها ويحضرها لا مانع، ممن ليس مشغولا بأمر، يعني ليس دوره في ذلك الشأن المهم، ولا يجوز أن يذهب يحضر الجمعة ويترك مكانه يؤتى المسلمون من قبله، فإن وقوفه في ذلك المكان فواق ناقة خيرا من الدنيا وما عليها. ويقول أيضا أخ يقول يعني يحثون على تعليم العوام، أنا لا أشك أنهم مجتهدون في هذا جزاهم الله خيرا وفي غيره، ففيهم دعاة أجلة، فيهم معلمون درسون خطباء واعظون مؤلفون، فيهم وما فيهم إلا خير صحيح. وإن وجد بعض العوام إن شاء الله في هذا المجتمع الزكي النقي، في هذا المجتمع السلفي إن شاء الله يحصل على خير، يحصل على خير وعلى دعوة، ونحثهم على المزيد من ذلك. وقد طلبت منهم وإن شاء الله يكون ذلك كان أو يكون أن يعتنوا بالمدارس على الأقل في الأسبوع درس محاضرة في كل أسبوع للمدرسة، درس خاص في التوحيد في العقيدة فيما يحتاجه في تعليم الصلاة فيه، ويليه في اليوم الثاني محاضرة، وهكذا يدور عليهم الزوار، من زارهم يدور على المدارس ويعطيهم نصائح وتوجيهات، اهتدى فيها خير كثير، ناس كثير اهتدوا فيها، صار فيها دعوة. بلغنا أن واحدا كان عامي وذهب حالته حالة، وبعد ذلك جاء من ضمن المتقدمين هجموا على بعض الحوثيين، هم من الهاجمين، قتل حوثيا وجد عنده قات في المدرسة، بز الحوثي ورى جنبه وأخذ القات وسطها أمامه وخزن. قال أما أنا هذه غنيمتي. وبعد حين يعني صار من الأخيار. طيب كل حين هو إلى الأحسن. وعندهم أيضا عناية بالصيام جزاهم الله خيرا، وحتى بالقيام، عناية بالقيام صلى الله يبارك فيهم، عندهم عناية بالقيام في المدارس في أماكن، وبذكر الله سألناهم كيف أنتم في الذكر، قالوا على حال جيد الحمد لله، الكل ذاكر الكل شاكر الكل داعي الكل مقبل على الله عز وجل، وإن وجد من ربما يغفل شيء ماذا يذكرونه، يوجد الغافل يوجد الجاهل يوجد من يحتاج إلى تعليم، هذا فرصة تكفيه، استلموا تعليم ودعوة يهديه الله على يديك. إذا كان المرابط يصلي وزحف العدو هل يترك الصلاة؟ نعم له أن يتجوز فيها إن كان يمكنه، وله أن يتركها ويتقي عن نفسه وعن إخوانه ويصلي ما تيسر الله له، هذا أذن له أن يقتل الحية، يخرج من الصلاة ويقتل الحية، أما هذا رافضي ألف حية أرحم منه، ألف حية أرحم من رافضي. من الذي قال أتني بزيدي صغير أتيك منه برافضي كبير؟ نعم قابله الشعبي، وأتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا، من قال هذا؟ أيضا هو غيره، أتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، وأتني برافضي صغير أخرج لك منه زنديقا كبيرا،
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أم حسبتم ما تدخلوا الجنة لما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء فزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، فاثبتوا وأبشروا يا إخواننا، فإن نصر الله قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. فهو عز وجل نعم المولى ونعم النصير، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وثقتنا به في نصره لهذه الدعوة الزكية المباركة لا تتزعزع إن شاء الله، وذلك منوط بأسباب إن نحن حققناها نصرنا الله، وإن تخلينا عنها خذلنا. قال سبحانه: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يقتلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. الآية من أسباب النصر والتمكين الإيمان والتوحيد. قال سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فقال عز من قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فقال سبحانه: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنه

قال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. وعد الله عز وجل من نصر دينه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفلاح، فقال سبحانه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ومن أسباب النصر على الأعداء ظلمهم وبغيهم وتطاولهم في الأرض واستضعافهم للمؤمنين الصالحين وأذيتهم لهم. قال سبحانه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا فلا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه:

لنسكن لهم في الأرض. وقال سبحانه: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها الذي باركنا فيها فالمظلوم منصور والظالم غير منصور. قال الله سبحانه: أما للظالمين من أنصار. وقال سبحانه: أما للظالمين من نصير. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. من أسباب النصر على الأعداء دعاء الله عز وجل والإلحاء عليه. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء عند أحمد والنسائي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه: اتقوني الضعفاء فإنما تنصرون وترزقون بضعفائكم. ففي لفظ: ينصر المسلمون بدعاء المستضعفين. قال ابن بطال في تأويل الحديث: إن الضعفاء أشد إخلاصا في الدعاء وأكثر خشوعا وأكثر

أذكار المساء، أذكار المساء، أذكار المساء. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. أمسيت أثني عليك حمداً وأشهد أن لا إله إلا الله. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به،
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن

0: ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، يقولها 100 مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يقولها 10 مرات، أو يقولها 100 مرة.

عديد أبي سفيان وما في عديد أبي سفيان مع قصة قيصر في الصحيحين في البخاري عن مصعب بن سعد أن سعد الرؤى أن لو ظلم على

0: إلا بضعفائكم. ضوب علي البخاري باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحق. وقد أهلك الله عز وجل أما كثيرة بدعاء أنبيائهم لما لم يستجيبوا لهم. قال الله عن نوح عليه السلام: فدعا ربه أني مقلوب فانتصر. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وبجرنا الأرض عيونا، فالتقى الماء على أمر قد قدر. وحملناه على ذات ألواح وجسر، تجدي بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ما علينا عباد الله إلا الاجتهاد في الدعاء، والإلحاء على الله عز وجل، والصبر والثبات من أجل الله الذي نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له. اللهم شكونا إليك ضعف حالنا وقلة حيلتنا، دعوناك دعاء المضطرين، فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم اكشف عنا ما حل بنا، اللهم اكشف عنا ما حل بنا، اللهم ارفع عنا الضر والبلاء الذي نزل بنا، وفرج عنا ما نحن فيه. اللهم صلنا على الروافض الحوثيين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تبقي منهم احدا. اللهم صلنا عليهم نصرا عزيزا مؤثرا. اللهم صلنا على القوم المفسدين. اللهم سلط عليهم من لا يرحمهم، وارنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم أيدنا بنصرك. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم إنا مغلوبون فانتصر. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا يا خير الناصرين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: بارك الله فيك، أصلحك الله ونفع بك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب درجات المجاهدين في سبيل الله. يقال: هذه سبيلي وهذا سبيلي. قال أبو عبد الله، يعني البخاري: غزا واحدها غاز، هم درجات، أي في قول لهم درجات عند الله، لهم درجات. قال: حدثنا يحيى بن صالح قال: حدثنا فليح عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة. جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقال: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعد الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أراه قال: وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. قال محمد بن فليح عن أبيه: وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن، أي أنه لم يشك، جزم بذلك. إنه هنا قال: وأراه، أي أظنه. قال: حدثنا موسى قال: حدثنا جرير قال: حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها، قال أما هذه الدار فدار الشهداء. هذا الباب في درجات المجاهدين في سبيل الله، وهذا شامل لكل من جاهد في سبيل الله، قتل في سبيل الله أو لم يقتل، أعد الله تعالى لهم هذه الدرجات، فليست خاصة بالشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، بل هي للمجاهدين، لمن جاهد في سبيل الله قتل أو لم يقتل. 100 درجة ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. جاء في بعض الروايات ما بين كل درجتين 100 عام، أي مسيرة 100 عام، وفي بعض الألفاظ 500 عام. قال الحافظ: فإن كانتا محفوظتين، أي الروايتان، كان اختلاف العدد بالنسبة إلى اختلاف السير، أي فرق بين من يسير على رجله ومن يسير على الإبل ومن يسير على الخيل، فهذا الاختلاف في التحديد باختلاف السير. زاد الترمذي من حديث أبي سعيد: لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن، أي في إحدى هذه الدرجات، كل العالمين لوسعتهم. فدرجات المجاهدين 100 درجة أعدها الله لمن جاهد في سبيله، وهذا دليل على سعة الجنة وعظمتها. إذا كانت هذه درجات المجاهدين، لو اجتمع العالمون كلهم في درجة واحدة لوسعتهم كما بين السماء والأرض. قال: يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي، والمراد من هذا أن لفظ السبيل يذكر ويؤنث، فيقال هذا سبيلي أي طريقي، وهذه سبيلي أي طريقي. فالمجاهدون في سبيل الله معناه في الطريق الموصل إلى الله. قال أبو عبد الله: غزة واحدها غاز، أو كانوا غزة في الآية، أي جمع غازي. هم درجات، لهم درجات، هم درجات عند الله. فسرها البخاري تبعا لأبي عبيدة معمر بن المثنى، فإن غالب تفسيرات البخاري للآيات يأخذها من كتاب معمر بن المثنى مجاز القرآن، ففسر قوله هم درجات أي لهم درجات. وقال غيره: هم درجات، قال هم ذو درجات، هم ذو درجات، وهذا أظهر في التفسير أن معنى هم درجات أي هم ذو درجات، درجاتهم مختلفة. وذكر حديث أبي هريرة:

أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله

0: بمعنى أخير، كما قال الله تعالى: قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، أي أخيرهم وأفضلهم. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وسطا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم قال: عدلا خيارا من الوسطية. فمعنى فإنه أوسط الجنة، أي أفضل الجنة وأحسن الجنة. ويبين هو الحديث الذي سيأتي ذكره البخاري الحديث لبيان الحديث الأول، فإنه قال: لم أرى دارا أدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. فمعنى إذن أوسط الجنة أي أفضلها وأخيرها، وأعلى الجنة أي من حيث المكان، من حيث الموضع الفردوس هو أعلى الجنة. ويبين هذا قوله: وفوقه عرش الرحمن، وعرش الرحمن هو أعلى المخلوقات. فعرش الرحمن كالسقف لجنة الفردوس، سقف لجنة الفردوس. هذا هو الأشهر في تفسير قوله أوسط الجنة وأعلى الجنة. وقال بعض الشراح كما نقله الحافظ عن الطيبي، قال: المراد بأحدهما العلو الحسي وبالآخر العلو المعنوي. وهو راجع إلى العلو المعنوي أي الفضل والمكان المنزلة. وقال ابن حبان: المراد بالأوسط السعة، وبالأعلى الفوقية، أي فإنه أوسط الجنة أي أوسعها، وأعلى الجنة أي الفوقية أرفعها مكانا. لكن التفسير الأول أحسن، أن معنى أوسط الجنة أي أفضلها وأخيرها وأحسنها. ولذا ذكر البخاري حديث قطعة من حديث سمرة عقب هذا الحديث ليبين المراد في قوله أوسط الجنة أنها أحسن وأفضل. وأعلى الجنة من حيث المكان والموضع هو أعلى موضع في الجنة، لأن فوقه عرش الرحمن كالسقف لجنة الفردوس. قال: ومنهم تفجر أنهار الجنة، منهم أي من الفردوس. قال الحافظ: ووهم من زعم أن الضمير للعرش، وفوق عرش الرحمن ومنهم، قال بعضهم ومنه أي ومن العرش تفجر أنهار الجنة، وهذا وهم، بل من الفردوس. والشاهد من الحديث أن في الجنة درجات خاصة بالمجاهدين، أما كل المؤمنين يدخلوا الجنة سواء من جاهد في سبيل الله أو قعد في أرض التي ولد فيها يدخلوا الجنة، لكن من جاهد له فضيلة منزلة، وهي أن يكون في هذه الدرجات العالية. وذكر قطعة من حديث سمرة التفسير لقوله أوسط الجنة، قال: رأيت الليل رجلين أتيان، في الحديث الطويل، وقد جاء أنهما جبريل وميكائيل، فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. فقال: أما هذه الدار فدار الشهداء. والشاهد من هذا ذكر درجات المجاهدين وبيان الفضيلة العظيمة لمن جاهد في سبيل الله. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قتل الأسير وقتل الصبر. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر. فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خثل متعلق بأستار الكعبة. فقال: اقتلوه. وقال رحمه الله: باب هل يستأسر الرجل؟ ومن لم يستأسر؟ ومن ركع ركعتين عند القتل يستأسر أي يسلم نفسه للأسر، هل يفعل ذلك أو يمتنع؟ حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عمرو ابن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي، وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عينا
0: أي يتحسسون أخبار المشركين،
1: وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري جد عاصم ابن عمر ابن الخطاب، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة وبين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان، فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رام، فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا تزودوه من المدينة.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، هيا على الصلاة هيا على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
3: استووا استووا.

وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم

الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر. الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

يا الله لمن حميده. الله أكبر.

المجوس النصيريين بلاد الشام الغراء التي دنست اليوم بأوساخ اليهود والنصارى ومن تبعهم ومن هو إليهم من النصيريين الرافضة الرافضة المارقين. هذه البلاد عزها عظيم وقدرها عظيم في نفوس أهل الإسلام إذا عرفوا تاريخها وعرفوا مجد أبنائها من أصحاب رسول الله ومن التابعين ومن العلماء. ويوم أن جهل أهل الإسلام بتاريخهم ومجدهم لم يعرفوا عنها شيئا ولم يستعظموا ما حل بها ونزل في هذه الأيام وقبل ذلك، أيها المسلمون عباد الله، إن معركة مؤتة هي الباب الذي من خلاله دخل المسلمون في فتح بلاد النصارى، فدكوا عروشهم وأزالوا ملكهم. هذه المعركة العظيمة سببها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى عظيم بصرى، فاعترض له في الطريق، أرسله بكتاب له كما كان عليه الصلاة والسلام يرسل الكتب إلى الملوك في البلدان، يرسل إليهم الكتب يدعوهم إلى الإسلام ويدعوهم إلى هذا الدين، فإن لم يستجيبوا له فهناك أمر آخر قد ضمن في كتبه وفي رسائله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أرسل الحارث بن عمير إلى عظيم بصرى بكتاب النبي عليه الصلاة والسلام، فاعترضه شرحبيل بن عمرو الغساني وكان واليا على البلقاء من قبل هرقل، فأخذه فأوثقه رباطا ثم قدمه وضرب عنقه. إنه منكر فظيع وجريمة شنيعة قتل الرسل، أمر شنيع عندهم. ولذلك فإن من صفات النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يقتل الرسل الذين كانوا يأتون إليه من بعض البلدان، ولربما لاقى منهم بعض الإساءة، ولكنها خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن أولئك لا يرعون في لهذه العهود والمواثيق إلا ولا ذمة. بلغ الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجمع الناس وجهز جيشا عظيما لم يتجهز هذا الجيش قبله أبدا إلا في غزوة الأحزاب، وكان عداد ذلك الجيش 3000 مقاتل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جمع النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجيش العظيم، إنهم خيرة خلق الله، إنهم حماة دين الله، إنهم أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتخلفون عن أمره ولا يعصون أمره صلى الله عليه وسلم، يطيعونه رضوان الله تعالى عليهم في يسرهم وعسرهم لمحبتهم له ولعلمهم أنه لا يأمر إلا بأمر الله. اجتمعوا رضوان الله عليهم حول النبي عليه الصلاة والسلام، حول النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر عليهم 3 من أصحابه، أمر عليهم زيد بن حارثة حبه صلى الله عليه وسلم، قال: فإن قتل زيد فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين. ثم أمرهم أن ينطلقوا وأن ينزلوا في المكان الذي قتل فيه الحارث بن عمير رضي الله عنه، فإذا نزلوا ذلك المكان أن يدعوا من كان هناك إلى الإسلام. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة إلى الصفح ودعوة إلى العفو ودعوة إلى إخراج الناس.
الناس من الظلمات إلى النور، مع أن الاعتداء تم منهم، لكنه صلى الله عليه وسلم رحيم بهم، أمر أصحابه أن يدعونهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فذلك، وإن لم يستجيبوا فليستعينوا بالله على قتالهم. ثم أوصاهم بوصايا كثيرة تتعلق بحربهم وسلمهم. فلما خرج الجيش وتهيأ للرحيل إلى بلاد القتال والنزال، أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يخرجون من المدينة ويجتمع حولهم الناس ليودعونهم ويسلمون عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. هذه جهود أصحاب رسول الله، يا من أهدر جهد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الويل لك ثم الويل لك، إنهم الذين أعزوك ورفعوا راسك وحفظوا لك مجدك يا أيها الجاهل الذي لم تعرف لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حقا. يا عباد الله، خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وخرج من معهم يودعهم ويسلم عليهم، فقالوا لهم: صحبكم الله بسلامته وردكم إلينا صالحين غانمين. فلما سمعها عبد الله قبل ذلك بكى عبد الله بن رواحة. فلما بكى عبد الله بن رواحة تعجب القوم من بكائه، فقالوا له: ما يبكيك؟ قال: والله ما بي حب الدنيا ولا صبابة بكم، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ آية من قرأ آية من كتاب الله. يا أيها الناس، هؤلاء الصحابة الكرام وهو في هذا الموقف العصيب الرهيب متوجه إلى أرض القتال، مفارق لأبنائه ولزوجته ومفارق لبلده، وأعظم من ذلك إنه سيفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل تأخر عبد الله بن رواحة عن الجيش ليبقى الجمعة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فعاتبه النبي عليه الصلاة والسلام. أحب أن يكون آخر أهله في المدينة أن يحضر خطبة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: والله إني لسمعت آية قرأها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن منكم إلا واردها. اسمع يا عبد الله، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، فكيف لي بالصدور بعد الورود. خاف من هذه الآية الذي أقسم الله فيها أن الكل سيرد النار، أن الكل سيرد النار حتما مقضيا. قال رضي الله عنه. ثم بعد ذلك قال الصحابة لهم: صحبكم الله بسلامته وردكم علينا صالحين غانمين. فسمعها عبد الله بن رواحة ثم قال: لكنني أسأل الرحمن مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبد، أي ضربة واسعة المجال ينبعث منها الزبد فوق الدم كما هو معروف، أو ضربة بيدي حران مجهزة بضربة تنفذ الأحشاء والكبد، حتى يقال إذا مروا على قدثي: يا أرشد الله من غاز وقد رشدا. رضي الله عنك وأرضاك يا ابن رواحة. ثم انطلق الجيش، صحبهم النبي عليه الصلاة والسلام مشيعا لهم إلى ثنية الوداع، ثم انطلقوا على بركة الله. وهم في الطريق يتلمسون الأخبار ويتحسسونها لتعلم أيها المسلم، وليعلم ذلك المخدوع، وليعلم ذلك المخدوع ببهارج الأعداء الذين ينسبون إلى هذا الدين أن ليس فيه نظام وأنه عشوائي. لا والله، إنما أولئك، إنما الغرب والشرق
يستقي مخططاته ويستقي مدبراته. كثير منها من سير أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يستقونها من ديننا الذي رسمه لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم انطلقوا يتلمسون الأخبار، فإذا بالخبر يأتيهم، إذا بهرقل ينزل بمئات ألف مقاتل من الرومان، وإذا بالقبائل والبلدان المجاورة فتجمعوا في مئات ألف مقاتل، فإذا بها مئات ألف مقاتل مع 3000 من المسلمين. ثم بعد ذلك مكث المسلمون في معان يتشاورون ويفكرون في الأمر، فقالوا نرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام كتابا ونضع عليه ما حصل، فإما أن يمدنا بالرجال وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي على ما أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن عبد الله بن رواحة خالف هذا الرأي، ثم قام رضي الله تعالى عنه وشجع الناس، ثم قال: يا قوم، والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم الشهادة في سبيل الله، والله إن لا نقاتل الناس بكثرة ولا بقوة ولا بعدد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، إنه الدين يا عباد الله الذي به سندك عروش الكفر وعروش الشرك وعروش الرفض وعروش من وقف لدين الله أو ناوى شرع الله. اعلم أيها المسلم واعلم أيها الشاب أنه لا نصر ولا قوة ولا ملك ولا هيمنة للمسلمين إلا بالتمسك بهذا الدين. قالها ابن رواحة، قالها ابن رواحة: تخط بماء الذهب، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله به. كم من فئة قليلة، نعم، نصرها الله على فئة عظيمة وفئة كثيرة. ثم انطلقوا واستقر الرأي على رأي عبد الله بن رواحة، فانطلقوا إلى ساحة القتال ووصلوا بلاد البلقاء، فانحاز المسلمون في قرية تسمى مؤتة، فعبأوا الجيش وتهيأوا وقسموه ميمنة وميسرة وقلب، ثم استعانوا بالله سبحانه وتعالى، فالتحم الفريقان والتقى الصفان واحتدم القتال. أقول ما سمعتم وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم بعد ذلك أيها الناس، احتدم القتال والتقى الصفان، فأخذ الراية زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقاتل قتال الأبطال المنقطع النظير حتى انغمس في وسط العدو، فقتل رضي الله تعالى عنه شهيدا. ثم أخذ الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم أخذها رضي الله عنه واقتحم على فرسه الشقراء ثم عقرها، وهذا يدل على قوة شجاعته وبسالته وصلابته رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فعقرها ثم انطلق تجاه العدو وهو يقول: يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إن لاقيتها ضرابها. فقاتل رضي الله تعالى عنه فأخذ الراية بيمينه فقطعت يمينه، ثم أخذها بشماله فقطعت شماله، ثم احتضنها بعضديه، يقال أن
بنصفين، ولذلك أبدل بجناحين فسمي بجعفر الطيار أو بذي الجناحين يطير بهما في الجنة حيث يشاء، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال عبد الله بن عمر: فقد رأينا جعفر بن أبي طالب وإذا به بضعا وتسعين ضربة ما بين طعنة برمح أو رمية بسهم، كلها فيما أقبل من جسده. يدل هذا على أنه لم يدبر، وأن الضربات كلها في مقدمة جسده، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقتل وأخذ الراية عبد الله بن رواحة، فلما أخذها جعل يستنزل نفسه ويقول لها: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة ما لي أراك تكرهين الجنة، قد طالما قد كنت مطمئنة هل أنت إلا نطفة في شنة. ثم قال لها: يا نفس إلا تقتلي تموتي، هذا حمام الموت قد صليتي، هذا حمام الموت قد صليتي. ثم قال لها رضي الله عنه: إن تفعلي فعلهما هديتي، أي فعل جعفر وفعل زيد رضي الله تعالى عنهما. ثم نزل رضي الله تعالى عنه: إنه نزول حملة الدين. يا أيها المسلمون، هؤلاء أصحاب رسول الله الذين رفعوا راية الدين، والذين حفظ الله بهم كيان الإسلام، احذروا أن تخدعوا بأفكار الحركة وأفكار الروافض الشيعة الذين يستنقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم عالة عليهم. إنهم أيها الناس تاج الرؤوس، إنهم المفاخر، إنهم الرجال الذين اختارهم الله لحماية هذا الدين. نزل ابن رواحة إلى ساحة القتال، فاستقبله ابن عم له وأعطاه عرق أو عذق من لحم، وقال له: اشدد به صلبك، فقد أصابك في أيامك ما أصابك. فأخذه من يده ثم نحسه نحسه، فسمع الحضنة في جانب الناس، سمع ضرب السيوف، وسمع صهيل الخيول، وسمع الجلاد والنزال، فرماه من يده وقال لنفسه: وأنت في الدنيا. ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أخذ الراية رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: اصطلحوا على أمير لكم. فأخذها خالد بن الوليد: سيف من سيوف الله. قال عليه الصلاة والسلام: أخذ الراية زيد فقتل، ثم أخذها جعفر فقتل، ثم أخذها ابن رواحة فقتل، ثم أخذها سيف من سيوف الله. وكان هذا أول مرة يسمى فيها خالد بأنه سيف من سيوف الله. قال عليه الصلاة والسلام: ثم أخذها سيف من سيوف الله، فتح الله عليهم. ثم انتهت المعركة بعد أن دبر خالد وأعاد الخطة وغيرها. ثم انتهت المعركة بمقتل 12 رجل من المسلمين، وأما الرومان فلم يستطاع عد قتلاهم. نعم أيها المسلمون عباد الله، إنه دين الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة من هذا. إنما يدار اليوم في سوريا وفي غيرها من بلاد المسلمين مما يفعله أعداء الإسلام من اليهود والروافض وغيرهم من أعداء الإسلام، لا يقلقنك يا عبد الله
اجعل عبارة عبد الله بن رواحة نصب عينيك. إننا لا نقاتل الناس لا بكثرة ولا بعدد ولا بقوة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين. قالها أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: إننا قومنا عزنا الله بهذا الدين، فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. فحكام المسلمين وحكوماتهم وشعوبهم جميعا نرجع إلى دين الله، نتمسك بدين الله حتى نكون أهلا لأن ننصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والملحدين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا، وانصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في الأفغان وفي العراق، وانصرهم في بلاد صعدة وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم كن معهم يا قوي يا متين. اللهم إن الروافض قد طغوا وبغوا في البلاد وأفسدوا فيها، اللهم عليك بهم ومن تمالى معهم أو تعاون معهم. اللهم افضحه على مرأى ومسمع، اللهم افضحه واكشفه.

0: عاجلا غير آجلا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أخواني يذكر كلاما حاصل يقول كلام الإمام الشوكاني في الرافضة وتكفيره لهم، قال: المقارنة بينه وبين ما من ينتسب لأهل السنة في هذا الزمان ومع ذلك لا يقول بكفر الرافضة ولا بجواز مقاتلتهم. أولا، أهل السنة يقولون بكفر الرافضة، ولا أعلم من أهل السنة من العلماء المعتبرين من يقول إن الرافضة الذين يعتقدون هذه العقائد المشهورة اليوم، الرافضة الاثني عشر، ليسوا بكفار. وأما قتالهم فقد نقل عليه شيخ الإسلام الإجماع، نقل إجماع أهل العلم على أن قتالهم قتال مشروع. والذي ترى يدافع عن الرافضة في هذه الأزمنة إما أنه لا يعرف الرافضة، الذين يدافع عنهم لا يعرف عقائدهم وأقوالهم الشنيعة وكفرياتهم، وإما أنه لا يعرف العلم، ولا يمكن يوجد رجل عرف العلم وهو من أهل العلم وعرف الرافضة في هذه الأزمنة وأقوالهم ثم يقول هم من المسلمين. وإن رأيت من يقول ذلك فاجزم أنه ليس من أهل العلم، لا يمكن أن يقول هذا عالم أبدا. هل يقول عالم من العلماء إن الذي يقول إن القرآن ناقص ومحرف بل يقول إن القرآن عمى، هل يقول عالم إن هذا مسلم؟ هل يقول عالم إن من يطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، في أهل بيته، في صحابته، في زوجاته، يكذب القرآن الذي نزل ببراءة أم المؤمنين، هل يقول عالم إن هذا ليس إن هذا من المسلمين؟ لا يمكن هذا أبدا أن يقوله عالم، وإنما يقول هذا إنسان لم يعرف الرافضة أو إنسان لم يعرف العلم، إنسان جاهل. الرافضة اليوم يقولون لأئمتنا مكانة لم يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب، هذا يقول الخميني وقرره دينا وعقيدة لأتباعه. الرافضة اليوم يقولون إن لأئمتنا أو إننا نهاب نصوص أئمتنا أكثر مما نهاب نصوص القرآن، هذا يقوله الخميني ويقوله محمد عبد العظيم الحوثي، وأن نصوصهم وكلامهم مهاب أكثر من هيبة القرآن. الرافضة اليوم ورافضة اليمن يقولون هذا القرآن ليس ناقص فقط بل هو عمى، هذا يقوله مفتيهم، مفتي الحوثيين اليوم، قل ليس القرآن فقط ناقص بل هو عمى، يقول صار حجة للمجرمين والظالمين والمفسدين. الرافضة اليوم يقولون إن جميع الأنبياء حتى خاتم الأنبياء محمد فشلوا في تحقيق العدالة في الأرض ولم ينجحوا في ذلك، ولا يحقق العدالة إلا المعصوم أي المهدي الموهوم الذي يذكرونه، هذا مذكور في كتاب الخميني الحكومة الإسلامية. ولما أنكر عليه بعض الناس هذه الكلمة في ذلك الزمان في زمانه كالإمام ابن باز وأمثاله، ردوا عليه وأن هذه الكلمة كفر، رد عليهم، تكلم بها عن عقيدة، وقام في لقاء صحفي له يرد على من سماهم بعلماء السلاطين الذين

0: غضب من كلمتي هذه ويصمم قال وأنا أقولها عقيدة ويكرر أن كل الأنبياء فشلوا في تحقيق العدالة وإبعاد الظلم في الأرض. الشوكاني رحمه الله في كتابه نثر الجوهر على حديث أبي ذر يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي يقول قال لو لم يكن عند الرافضة إلا واحدة لكفت في تكفيرهم وهي تكفيرهم للصحابة. قال لو لم يكن عندهم إلا هذه لكفت، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في أحاديث عدة معناها متقارب قال عليه الصلاة والسلام من قال لأخي يا كافر من قال لمسلم يا كافر فإن كان كما قال إلا رجعت عليه. قال فهؤلاء كفروا خيار خلق الله فهم الكفار. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، وهؤلاء يبغضون الأنصار. قال لو لم يكن عندهم إلا هذه لكفت في كفرهم. فيا لله العجب من إنسان ينتسب إلى العلم ثم يقول هؤلاء مسلمون، كذب والله على العلم وكذب على الله وكذب على دينه من يقول إن هؤلاء مسلمون. حرب على الإسلام، بدلوا الإسلام في كل مكان تمكنوا فيه ثم يقول قائل هؤلاء مسلمون. ولكن كما قال الشوكاني هذه الأمور لا يفهمها المقصرون أي الجهلة الذين تصدروا العلم وليسوا أهلا له. هذا كان بمناسبة التعليق على كلام الشوكاني هنا الذي تألم من الرافضة ومن صنيعهم.
1: قال أبو عمر رحمه الله وقرأت على أبي حمزة أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثهم قال قال باب جامع، باب جامع لنشر العلم. يا إخوان ترون من البلوى إشغالنا عن صلاتنا وعن دروسنا، فحبذ لو يكونون يأتون في أوقات ليس فيها دروس ولا صلوات، فإنه والله أنه يحصل لنا من الألم ما الله به عليم إذا فاتتنا صلاة الجماعة وإذا فاتنا الدرس. ولكن إيش نعمل، أنا أعتبر هذا أخرج وأنا مغموم، وأعتبر هذا من البلوى أن نصرف عن دروسنا أو نصرف عن صلواتنا في جماعة، ولا ندري لماذا ما يأتون إلا في أوقات الصلوات، ما أن الأوقات واسعة يقضونها في تخاذيل. والله المستعان، نسأل الله أن يصلحهم وأن يصلح الجميع. أصلا يا إخوان ما يقدر عظمة العلم إلا أهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. فهذه المجالس عندنا مجالس العلم وكذلك أيضا صلاة جماعة، نحن لسنا مسافرين، نحن مقيمون، يرعى شعورنا ترعى أوقاتنا، وهناك أوقات إن احتاج إلى جلوس فيها يجلس فيها والله المستعان، مع أنه والله أنه لا داعي لكثرة الجلوس، فالحق واضح. وصدرت رسالة بيان علماء اليمن، لعلكم طلعتم عليها، معك هي رسالة جيدة، نعم رسالة جيدة بيان علماء اليمن، وفيها مضمون ذلك أن ما تقدم ذكره حق واضح. والحقيقة أنهم يعني رأينا منهم التألم على إخوانهم هنا ويشكرون، وبيانهم بيان واضح في موضعه. وإن كان كما قيل يا ابن الكرام لا تدنوا وتبصر ما قد حدثوك فما رأينك من سمع، فما عبروا به دون ما رأيناه ولا حضناه، ولكن أقصد من ما رأيناه ولا حضناه أشد مما ربما تصوروه، ومع ذلك كلامهم جيد نصح طيب. وفي موضعه. وهذا من معاني الحديث الذي أشرنا إليه آنفا. قال رحمه الله: باب جامع لنشر العلم. روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم بتسكين الميم، حمر جمع حمراء، هي الإبل. العرب يتنافسون في الإبل الحمراء، والإبل الحمراء جميلة عند العرب لما فيها من جودة، وهي تسمى الإبل العربية من أنواعها إن لم تكن هي بذاتها. والإبل العربية في هذه الآونة، سألنا بعض الناس قال بعض أنواعها بالملايين، بعض أنواع الإبل العربية بالملايين الآن. حتى أنشأوا في قطر أو في الإمارات كذلك، وفي بعض الدول الذي أخبرني الأخ من الإمارات، مكان تلقيح لتكثير الإبل العربية، فيأتون ببعير عربي، جمل عربي، ثم يأخذون من منيه اللقاحة ويجعلونه في آليات، ثم يأتون بالناقة التي هي في حالة طلبها لذلك الشأن، ويلقحونها من ذلك الفحل العربي، فتحمل كما هو التلقيح في النساء وكذلك التلقيح معروف، هذا تلقيح الحيواني. وإذا حملت يستلم ذلك المؤسسة 20,000 إماراتيا من صاحب الناقة بعد نتاجها. قلنا إذا كان هذا التلقيح 20,000، إيش يربح فيها؟ إيش معه بقي؟ إيش بقي معه من قيمة هذا البعير؟ قال ربما يبيعونه بالملايين، البعير الواحد العربي. إنما كانت المناسبة عند هذا الحديث حمر النعم، أي حمر الإبل العربية، أجود الإبل. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد رجل خير لك من ذلك، لأن حمر النعم تتمتع بها مهما كانت كثرة حليبها وجودتها، ومهما كانت أيضا نفاسة تلك الإبل، كل متاع الدنيا قليل. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث، يتبع الإنسان أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. طيب، أما هداية هذا الشخص، هذا الرجل الواحد، فإنه أمر مدخر لك، مهما صلى وصام وزكى وحج وعمل أي عمل من أعمال الخير، لك من وراء ذلك نصيب. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. طيب، هذا المصلي الصائم مصدق الحج في كل عمل له فيه أجر، وهذا العمل لك فيه أنت أجر، يصلي وهو مأجور على صلاته، وأنت لك مثل أجره على صلاته بمقابل أنك دعوته للهداية. يصوم كذلك، يحج كذلك، يزكي كذلك، يأمر معروف ينهى عن المنكر، كل عمل ظاهر وباطن يقوم به هذا المهتدي جراء دعوتك له، فلك نصيب من جميع أعماله الصالحة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، فضل الله عليك وعليه. طيب، هذا أظن لو كان عندك ملايين الإبل وأنفقتها، الإبل الحمراء وأنفقتها، ما كان مساويا لمثل هداية هذا الشخص في ميزان حسناتك في حياتك وبعد موتك. وهكذا هداية من اهتدى على يديه، فربما يرجع داعيا إلى الله، ربما ما يدرك أنه يرجع عالما، ومن وراء دعوته وعلمه أمم يتبعونه، وآثار دعوتك له جارية في كل عمل صالح لمن تبعه سواء منه أو ممن تبعه على ذلك. من دل على هدى فله أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا هذا هو والله مناط الخير والهدى. هذا الحمال، لا حمال خيبرا، هذا أبر ربنا وأكبرا. من أجل ذلك تالله وبالله أن مجالس الرئاسة والملك لا تساوي مجالس العلم وما أراده الله لأنبيائه ورسله. هذا الذي أراده الله لأنبيائه ورسله أن يكونوا دعاة إلى الله، وهي أرفع رتبة ومنقبة على وجه الأرض. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليطمئن سائر المجتمعات على أن كل من صحت سنيته وكل من صح للعلم طلبه أنه لا هدف له غير العلم والسنة ونشر العلم والسنة وسلوك طريق أنبياء الله، وأن الرئاسة والملك صار مرغوبا عنها في هذه الأزمنة وفي غيرها لما فيها من التعب والنكد وضياع الأوقات وارتكاب المعاصي وكثير مما لا يعلمه إلا الله. هذا بيانهم مشكورين. نشر يوم الثلاثاء 27 ديسمبر. أتى يا أخوان هذه ديسمبر؟ بالأمس؟ يلا ديسمبر. قال أخبار اليوم: استنكر علماء، يقول اسم عبد الحافظ الصمدي الذي ناشر، استنكر علماء اليمن ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة، يعني من حصار حوثي ظالم منذ شهرين واعتداء آثم من قبل ميليشيات الحوثي بصعدة التي تواصل قصها على المنطقة. واعتبر العلماء في مؤتمر صحفي عقدوه بصنعاء أمس ما يحدث في دماج اعتداء سافرا لا مبرر له. والله لا يستطيعون أن يبرروه بشعرة ولا بكلمة ولا بشيء يرضي الله عز وجل، ولا يطمئن قلب مؤمن. إنما هو اعتداء سافر وبغي وعدوان وإثم، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين. اعتداء سافر لا مبرر له، داعين الوساطة القبلية بدماج إلى القيام بواجبها على النحو الأكمل، وأن يرفع الظلم ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح يا أخي، هذا اعتداء على دماج. صبوا عليهم رصاصهم من أكثر من 6 جبال، ناهيك عما يحصل من الوطن والنقوع وما إلى ذلك من أمكنة. اعتداء سافر ظلم لا مبرر له. إيش مطلوبكم؟ إيش قصدكم؟ هل هناك شيء يعني هناك شيء مبرر؟ لا مبرر له. إضافة إلى الحصار، إضافة إلى الأذى، إضافة إلى البغي، إضافة إلى تقليب الحقائق عند الناس. نعم. ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح، فوالله نرى أن الأمر حاصل فيه خير، ونحن شاكرون للواسطة. يا جماعة، أناس بغي عليهم ارفعوا عنهم الظلم والبغي لا أكثر ولا أقل، قولوا للظالم قف عند حدك والله يكفي المسلمين شرك وخلاص، هؤلاء نحن ضامن عليهم عدم الاعتداء. أفي أكثر من ذلك؟ لا شغله يعني هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا ودفن هذا مقابل هذا. يا أخي كلام كله والله فيه ضيق للصدر. فنسأل الله أن يوفق هذه الواسطة، وعلى رأسهم الشيخ حسين الأحمر وفقه الله وجميع من يسمع، ونحن شاكرون لهم ولكل الواسطات جهودهم، والله شاكرون لهم جهودهم وربما عندهم من التألم علينا وعلى دماء المسلمين الشيء الكثير وهم يقولون ذلك. ولكن يا أخي الحق واضح، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون إعانة الظالم على ظلمه أو مجاراته على ظلمه على حساب ما الله به عليم، والله هذا لا يعود على المسلمين بخير. ولا نتهم أحدا، ولكن هذا من باب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وقد تعودنا ولله الحمد النصح، والنصح مقبول عند الجميع، ونحن وسائر الواسطة مؤمنون مسلمون نحب دين الله ونحب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالبعد عن الفتن. فلا نزال والله نشعر بأننا يعني ما زالوا في البلاد متواجدين، وفي الجبال متواجدين، وفي هكذا هيمنة من كبر. يا إخوان لم نرى كبرا مثل كبر الرافضة، امتلأت قلوبهم بالكبر، أهانهم الله. اي والله يا إخوان كبر ملأ قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، نعوذ بالله من ذلك الكبر. يعني يبغون يقتلون ويجرحون ويهدمون، ويريدون ما زالوا على ما هم عليه أنهم ليسوا ظالمين وليسوا محاصرين وليسوا باغين وليسوا معتدين، بل يريدون ما عند الناس أنهم هم العدول وهم الذين يعني الشهماء وهم إلى آخره. هذا هو. وفي المؤتمر حذر العلماء من تصاعد هذه الاعتداءات المعتمدة على النعرات الطائفية، انتبههم الله. والله ما نحن لم يحصل منا من قبل ولا من بعد أي نعرة تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة وهاكم الدعوة كما ترون، ما نقول هذه من عندنا فقط، أنتم رأيتموها، شرحها حاصل ماثل، وتعيش في هذه البلاد وفي غيرها دون اعتداء على أحد من الناس. وإن حصل إنكار لما يحصل من المنكرات والأخطاء والمخالفات فإنه على ضوء كتاب الله وسنة رسوله، وذلك أرسل الله به وأنزل به كتبه. وأما على مستوى البغي والقتل والعدوان وما إلى ذلك، معاذ الله على النعرات الطائفية والعصبيات الجاهلية والتي من شأنها تأجيج العداوة والبغضاء وزرع بذور الفرقة والفتن بين أبناء الشعب، مستنكرين تقاعس أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجبها في صيانة الدماء وحماية الأعراض والممتلكات وردع المعتدي وفك الحصار وتقديم الإغاثة. كلام جيد هكذا، والله كلام جيد نشكرون عليه. وإلى هنا بارك الله فيكم.
2: العمالقة جنة فنفوسهم بيد العمالقة.
3: صار ذكر العمالقة كابوسا عند الرافض الكوفي.
4: صار ذكر العمالقة كابوسا عند الرافض الكوفي.
5: قل يا حياة الذل إنك طالق، ما دام في أرض الجنوب عمالقة، ودماء دماج العقيدة لم تزل تغلي وفي ذمم الضراغم عالقة، يتسبب الإخلاص من جبهاتهم وتلوح منها للتحرر بارقة.

0: لا تظلمون.
1: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم.
2: الله يعلمهم.
1: أعدوا لهم لا بد من الإعداد ما استطعتم من قوة.
3: عمالقة عمالقة جيوش بان بسربها جيوش قوة صاحب.
4: معشر المسلمين لا يجوز لأحد في مثل هذه المواقف أن يداخله ضعف أو خور، وإنما يجب عليه أن يأخذ بالعزم والحزم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
5: إظهار القوة التجلب في سبيل نصرة الحق عدم إظهار الضعف والوهن، فإن الضعف أمام الأعداء ليس بمحمود، إن الضعف أمام الأعداء ليس بمطلوب، بل الواجب الصبر، بل الواجب التجلب والثقة بنصر الله جل وعلا. قال الله سبحانه مخاطبا للمؤمنين: ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا يصبكم وهن، إياكم أن تهنوا، إياكم أن تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
6: ما يصلح معهم إلا جهاد هؤلاء وبعين حمراء أيضا. والله والله هؤلاء ما يصلح معهم غير الجهاد، العين الحمراء يحتاجون بطش.
3: والحرب احنا جانها احنا لها احنا لها، والخافضين احمالها من بعد ما جبالها، واليافعي والضالعي وقت الشدائد نلتقي، احنا المدد ما نتشدد والكل منا مستعد.
4: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم، والذين كفروا فتعسل لهم واضل اعمالهم. ومن نصرة الله سبحانه وتعالى النفاح عن دينه، والنفاح عن شرعه، والنفاح عن الأعراض، والنفاح عن الأنفس، والنفاح عن الأموال. وهذا أوجب ما يكون من الجهاد الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى. والله لقد أخلد الناس إلى الدنيا، كثير من الناس أخلد إلى الدنيا ونسي الآخرة. وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدار الآخرة، وفي مثل هذا الحال يتذكر الإنسان الدرجات العلى، وفي مثل هذا الحال يقوى إيمان المؤمن. كما أخبر الله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاحشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين.
3: من هو مع الله يوفقه عمالقه عمالقه أهل العزائم والثقة جيوش قوة ساحقة عمالقه عمالقه أهل العزائم والثقة.
1: كل الرسل وكل أتباع الرسل هم المنصورون وهم الأعلون في هذه الأرض. كتب الله: لا أغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز.
7: يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها، يا نار أرضي أشعليها
4: الحوثيون. وعد الله لا يخلف، وعد الله لا يخلف، وسنة الله جارية ماضية في المجرمين المعتدين البغاة الظلمة الفجرة القتلة. تأملوا كتاب الله إن كنتم من أهله، ولستم كذلك والله، لا من أهل القرآن ولا من أهل السنة، ولكن أهل العدوان وأهل النفاق والزندقة والعمالة لأعداء الله. هذا هو تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا.
7: يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها، يا نار أرضي أشعليها بالذرافض واحرقيها.
4: شعرنا بالعزة، شعرنا بالنصر من الله سبحانه وتعالى. قال الله: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. كم قد ردوا على أهل السنة، كم قد تكلموا فيهم، هتكوا أعراضهم من لدن زوجة رسول الله وعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى يومنا هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصالحين وعباده المؤمنين أهل السنة، يردون عليهم ويجاهدونهم تارة بالسيوف وتارة بالأقلام والألسن من أزمنة قديمة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن يمسسكم قرحا فقد مس القوم قرحا مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. هذا أمر ليس بجديد، لو قرأت البداية والنهاية عرفت تاريخ أهل السنة مع الرافضة من ذلك الزمن، أنهم يدالون عليهم ويدالون على أهل السنة تارة بتارة. ربما كانت الغلبة على الرافضة أكثر وأكثر وأكثر، ولكن لا يمنع أن يحصل الابتلاء. تاريخ أهل السنة أمام الان كل زائغ ومعتد وباغي ولله الحمد والمنه. اهل السنه ابيض امام كل زائغ ومعتد وباغي ولله الحمد والمنه. اهل السنه ابيض امام كل
0: الله اكبر.
2: يخون يقول هل يجوز إحراق الروافض؟ فإن هذا الفعل يفعل علي يستدل به الخوارج على تحريق، أما أثر علي هذا فليس فيه دليل، لأن ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه، ولما بلغه قول عبد الله بن عباس أعجبه، بل جاء عن علي قال لو كان ذلك قبل أن أحرقهم، أي كنت لا أحرقهم. فأثر علي ليس فيه دليل، لكن يستدل الخوارج بحديث أنس في الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم يتبعون ذود الإبل، ذود الصدقة، الإبل الصدقة، فيشربون من ألبانها وأبوالها حين مرضوا، فشربوا فلما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينيه، وسمر العينين تحريق حديد مسمار أو حديد ثم يوضع في العينين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، قتلهم وسمر أعينهم. استدل به بعضهم على جواز تحريق العدو إذا أحرق المسلمين، أي مقابل عمله. ومن أهل العلم من جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار ناسخا، قال ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أو بعث رجالا من أصحابه فقال إذا وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من المشركين فأحرقوهما، كان أمرهم بذلك أولا. ثم لما أرادوا الخروج قال إني كنت قلت لكم إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. فقالوا هذا الحديث فاقتلوهما ناسخ لما سواه، على أن حديث سمر العينين ليس فيه إحراق كامل أو فيه إحراق جزئي، إنما فيه شبه الكي، تحمية شيء من الحديد ويوضع في العين، فليس إحراقا بمعنى إحراق الجسد ونحو، إنما هو شيء شبه الكي. وقد مرت معناها هذه الأبواب، الباب الأول والباب الثاني في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، بوب على باب تحريم التحريق بالنار، ثم ذكر بابا قال في من حرق العدو إذا حرقوا المسلمين، واستدل بحديث أنس في سمر النبي صلى الله عليه وسلم عينهم. وحديث النهي عن الإحراق أوضح، لأن السمر ليس في إحراق، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى بعد أن كان أذن في الإحراق نهى عنه.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى قال حدثنا هشام عن محمد عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم الأحزاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا، شغلونا عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن ذكوان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو في القنوت: اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم سنين كسني يوسف. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد أنه سمع عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما يقول: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب على المشركين فقال: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ظل الكعبة، فقال أبو جهل وناس من قريش: ونحرت جزور بناحية مكة، فأرسلوا فجاءوا من سلاها وطرحوه عليه، فجاءت فاطمة فألقته عنه، فقال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لأبي جهل بن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط قال عبد الله: فلقد رأيتهم في قليب بدر قتلى. قال أبو إسحاق: ونسيت السابع. وقال يوسف ابن إسحاق عن أبي إسحاق أمية بن خلف، وقال شعبة أمية أو أبي، والصحيح أمية لأن أبي بن خلف قد ذكر، فالسابع أمية بن خلف. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السلام عليك، ولعنتهم. فقال: ما لك؟ قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: فلم تسمعي ما قلت وعليكم. هذا الحديث في هذا الباب في الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة. والزلزلة تنتج عنها الهزيمة، إذا حصلت لهم زلزلة رجفت قلوبهم وتزلزلت نفوسهم ينهزمون. ينبه البخاري رحمه الله بهذا الأمر وبهذا الباب على أنه من المشروع للمقاتلين ألا يغفلوا عن الدعاء بهزيمة المشركين وزلزلتهم، وأن يجعلوا هذا الأمر من الأمور المهمة عندهم، فإن الله تعالى يزلزل المشركين ويهزمهم بدعاء المؤمنين: هزمهم يوم بدر دعا النبي صلى الله عليه وسلم حتى قتل هؤلاء القتلى الذين سماهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأسمائهم. وهكذا هزم الله المشركين يوم حنين حين نزل النبي صلى الله عليه وسلم فاستنصر الله ودعا. وهكذا يوم ضاق عليهم الحال في غزوة الأحزاب وفي كل غزواته عليه الصلاة والسلام يستنصر الله، وكان إذا غزا يقول: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحاول وبك أقاتل، ولا حول ولا قوة إلا بك. فأمر دعاء المؤمنين على المشركين بالهزيمة والزلزلة من أهم الأمور في قتالهم، وينصر الله جل وعلا به المؤمن.
0: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: استو استو ولا تختلفوا. الله أكبر الحمد لله.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

0: تستمعون الآن إلى درس في شرح كتاب.
1: أخ يقول هل العلم أفضل من الجهاد؟ كل شيء في وقته هو الأفضل، فالتسبيح بعد الصلاة أفضل من قراءة القرآن، مع أن القرآن هو أفضل الذكر بلا خلاف، لكن كل إنسان حين ينصرف من صلاته يسبح ويحمد ويهلل هذا أفضل من أن يقرأ القرآن. ونحو ذلك من الأمور التي لها تكون في وقتها أفضل من غيرها، وإن كانت في وقت ما فاضلة، جرح أو تعب أو مفارقة للأهل والولدان، والله إنه يحتقر ما هو عليه وإن كان في طاعة وعبادة عظيمة.
2: أقول تنبيها بارك الله فيكم على هذا الإرجاف أنه سيكون مثلا باسم الدولة، الدولة وفقها الله نحن وإياها أصحاب وإخوان وهم دولتنا ونحن رعاياها، نحن رعاياها وتحت مسؤوليتها أمام الله سبحانه وتعالى، كلكم راع ومسؤول عن رعيته. حتى كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يذكر عنه أنه قال لو أن بعيرا هلك في شعب كذا وكذا لخشيت أن يسألني الله عنه. والدولة مشكورة على جهودها التي تقوم بها ضد الفتن، الرئيس وفقه الله ومن دونه نحن شاكر لهم جهودهم، وليعتبروا ويعتبرون إخوانهم أهل السنة عضدا لكل خير يقومون به. وليس من أهل السنة أي سوء في أي زمان ولا في أي مكان، وقد عرفوا ذلك وجربوه منذ سنين دعاة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفقهون المجتمع ويحرصون على الأمن والأمان ويحرصون على السلم من الفتن، السلام من الفتن مع طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر منكم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وهكذا معروف لبلادنا اليمنية حكمتها، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان يمان والفقه والحكمة يمانية والفقه يمان، سواء كان مسؤول أو كان عالم أو كان من ذوي الرأي والرشد. والبعد عن ما يضر بلدها وإخوانها وأبنائها المؤمنين، وقد قال رسول صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، والعدو يريد أن يضرب الدين ويضرب المسلمين بعضهم ببعض ويجعل الناس في هلكة في هلكة. هذا مع شكرنا لله سبحانه وتعالى ثم لحكومة بلادنا ثم لرئيس البلاد وفقه الله ثم لكل من له جهود خير في نصرة هذا الخير وهذه الدعوة الخيرة المباركة، والله من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. هذا الذي نحن نتواصى به وننصح به نشكرهم ونشكر جهودهم ونحب لهم الخير والنفع، ونسأل الله أن يمكن لهم في الأرض حكومة، نسأل الله عز وجل حكومة أن يوفقها وأن يمكن لها ويثبت قدمها وأن يعينها على القيام بمهامها الشرعية والبعد وإبعاد المجتمع عن الفتن وعن الشر. فهذه مهام عظيمة القيام بها، من قام بذلك يرجى، لا سيما الحماية للمؤمنين المسلمين وقيام بالعدل يرجى له أن يكون في ظل عرش الله إن احتسب ذلك عند الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وافترق عليه ورجل دعتهم رأى ذات منصب وجمال قال إني أخاف الله رجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا فاضت عيناه. لا بد من ذكر الفضل وأهله، فأهل السنة حفظهم الله أهل خير وأهل بعد عن الفتن وبعد عن الشر دائما وأبدا، ولقد أصيبوا وأصيبت البلاد وأصيبت الجيوش وفقها الله وحرص وحرصها وأثابها وأصلحها، أصيبت الجيوش يعني ماذا بما قد تعلمونه من بغي الرافضة، أصيب كثير من الناس البلاد من بغي الرافضة ومن مكايد الشيطان. فلنحرص وفقكم الله على الأخوة الإيمانية الإسلامية ومضافرة الجهود على طاعة الله، على إقامة الخير في البلاد، على التعاون على البر والتقوى، على صد عدوان الباغي الظالم أيا كان. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولا يظن أبدا بدولتنا حفظها الله ووفقها لا من قرب ولا من بعد ممالعة الرافضة بإذن الله عز وجل، هذا شيء إن شاء الله عز وجل نحن يعني عارفون له ونأمله أبدا. ما نرى هذا، ما نعتقد أبدا فيها، بل هي ترى أن الرافضي معتدي وأنه باغي وأنه ظالم وأنه فعل وفعل وأنه ما إلى ذلك من الأشياء، ولكن لله حكمة، نسأل الله أن يقوي عزيمتها على دفع هذا الشر عن رعاياها ومواطنيها جيوشا وأفرادا ودولة وحكومة وسائرهم في صعدة وفي غيرها. نحب والله لهم التمكن، نحب والله لهم يعني ماذا الخير، ونحب لهم يعني ماذا لا أن يجنبوا البلاد من سائر المساوئ بفضل الله سبحانه وتوفيقه، ونسأل الله ذلك. هذه تنبيهات على أنه إن جاء إلينا أو إلى متارس إخواننا من يلبس الميري فيعني للهجوم عليهم في ليل أو نهار، ونحن براء إلى الله عز وجل من فعله، لأن دولتنا حفظها الله ما تفعل ذلك، وإنما هذا رافضي يلبس الميري يهجم علينا، هكذا ولا لا يا إخوان؟ نعم، لا نحب، لا نعتقد في دولتنا وفقها الله وحفظها أنها تأتي تهجم، هي الآن تريد لنا الخير وتريد رفع الشر عنا ودفع البلاء عن البلاد والشر، لا على أنها تجمع جيوشها وتأتي تهجم على طلاب علم المساكين الصالحين العباد الزهاد، على ناس عزل وتدمرهم وتطحنهم بجيوشها أو دباباتها شيء، هذا بعيد، هذا ولله الحمد والمنة، هذا للتنبيه أنه إنما يحصل ذلك من أناس حوثيين رافضيين أو موالين لهم أو من يدفع بهم ممن يلقطونهم من الجيوش. وأنتم تعرفون أن العساكر الرافض في صعدة، الرافض العساكر باسم يعني على أنه عسكري هو رافضي كثير، ممكن يجمع مثلا أبو علي أو غيره أو يجمع من هنا ومن هنا وقال باسم الدولة، هذا ما هو صحيح، هذا أريد أن أنبه عليه. دولتنا حفظها الله ووفقها وأيدها بنصره وجعلها مفتاح خير لسلامة البلاد والعباد. نعم، أنبه على هذا، وأنبه إخواني أنها ما تقوم بهذا أبدا من طرفها، لأنهم رأوا البارحة إخواننا عساكر يحومون حول متارسنا حول أماكننا وحول مواقعنا وحول بيوتنا، وعلى أن هذا ما يصلح، ولا شك أنهم روافض وأن الدولة أبعد ما يكون عن ذلك. فمن قدم من ليل أو نهار بس بصورة ميري أو حميري إلى المتارس اخبطوه وجزاكم الله خيرا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين، ودولتنا المسلمة أبعد ما يكون عن ذلك وأنزه ما يكون عن ذلك وأشرف ما يكون عن ذلك، ونحن شاكرون لها جهودها، وهي نصرة لرعاياها لا حطم عليهم، وجزى الله الجميع خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ورقة يقول صاحبها، يقول الله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون سهو إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين. وقال: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول: تألم كثير من الناس مما صدر من الحوثيين من الاعتداء على بعض طلاب العلم في مدينة صعدة الذين ذهبوا لقضاء بعض حوائجهم فقط، ومما زاد في التألم أنهم قاموا بتصوير جثث من اعتدوا عليهم بالفيديو، وأن أحد الحوثيين يدوس تعمداً على مصحف لأحد القتلى منهم، فكررت الدوس عليه مرة أو مرتين، وهذه جريمة عظمى تعرب عما في قلوبهم من الحقد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى من يحمل ذلك، وإن زعموا أنهم أنصار الله. فهل من تعليق؟ الجواب: بلغني ذلك، وما ذكر في الكلمة من أنهم يحملون حقداً على دين الله، وبالأخص أيضاً على حملة دين الله، هذا لا شك فيه. ومن هنا فإنه يتحتم على المسلمين أن ينافحوا عن دينهم، ويتحتم عليهم أن لا يرضوا بهذه المهانة لكتاب الله عز وجل ولا لحملة كتاب الله. وربما حصل نظير ذلك من بعض النصارى أو الكفار، فيضج المسلمون بأجمعهم، وفي هذا الحال نرى سكوتاً عجيباً، وإننا نحمل المسؤولية في هذا وفي الاعتداء على طلاب العلم قبل كل شيء وبعد سؤال الله سبحانه وتعالى أن ينتصر لدينه ولكتابه ولعباده المؤمنين. نحمل المسؤولية، الواسطة وفقهم الله، سواء في الاعتداء على إخواننا أو الاعتداء على كتاب الله عز وجل. هذا أمر. الأمر الذي يليه: هذا مما يوجب على المؤمنين ومن عنده غيرة على هذا الدين أن يقوموا لله مثنى وثلاثة، مثنى وفرادى، مجتمعين ومنفردين، ومتعاونين ومتضافرين في نصرة جبهة كتاف وجبهة حجور، مادياً وشخصياً، فإنهم مستحق الزكاة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فريضة من الله. ففريضة الله عز وجل المحكمة التي لا تغير ولا تبدل أن من مصارف الزكاة في سبيل الله. ووالله وتالله إن لم يكن جهاد الرافضة في سبيل الله فما في على وجه الأرض جهاد. والله وتالله إن لم تكن تلك الجبهات في سبيل الله لصد عدوان الرافضة والبغي على دين الله وعباد الله المؤمنين الأبرياء المساكين الذي يمشي بعد حالته وحاجته، أن هذا أمر مهم جدا أن يتنبه له المسلمون لدين الله، وهم الآن ركزوا على جبهة كتاف وحاولوا أن يخمدوا جبهة حجور، فيا أهل حجور نداء لكم بالسنة والقبيلة والشرف والشيم والمعروف والأخوة أن تقوموا على هؤلاء الأنجاس متظافرين متعاونين مع إخوانكم أهل كتاف، ونداء لأهل السنة وسائر القبائل أن يوجهوا 3000 أو أكثر من المقاتلين الشرس لنصرة إخوانهم في الله عز وجل وجهاد هؤلاء الواطئين على كتاب الله والمهينين لحملته. نعم هذا واجب، والله لأن يتقطع لحمك ويتقاطر دمك وتتمزق أشلاؤك أهون من أن يهان دين الله. وليس المقصود حجور ولا كتاف، المقصود هو ما يحمله أهل اليمن من العقيدة الصحيحة، سواء عندنا هنا وهو رأس المقصود أو غير ذلك. فهيا وإياكم والتخاذل، واعلموا أن الأمر جد وأن الأمر واجب محتم، وليس هو بالاختيار، صار الأمر عينيا على من استطاع ذلك. والله يتعين على من استطاع ذلك، وعلى من ليس مستطيعا أن يخلف من ذهب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. فإن لم تكن قادرا على ذلك فيا أخي اخلف أخاك واكفه في أهله بخير، ويحصل التعاون بين المسلمين. ومن خذل عن ذلك خذل عن دين الله، ولا يجوز له والله، فإن الخذيلة عن ذلك خذيلة عن السنة، وخذيلة عن التوحيد، وخذيلة عن الحق والهدى. كيف يطاع كتاب الله؟ هذا شيء لا يقره دين ولا يرضى ولا يمكن أن ولا يمكن ذلك لمسلم. هذا حقد دفين على دين الله. كيف يعتدى على مساكين بعد أحوالهم يذاهبون إلى أغراضهم الخاصة، لا يعتدون على أحد، وهكذا يلتف عليهم هذا من هنا وهذا من هنا، ويتجمعون على مساكين طلاب علم. هذا هو، بارك الله فيكم، الأمر عيني، إلا اللهم من كان معذورا بعذر شرعي كما عذره الله، وإلا فواجب على المسلمين أن ينفروا في سبيل الله، فإن هؤلاء ينفرون في سبيل الشيطان ويجمعون الأموال في سبيل الشيطان، ونحن يجب أن ننفر في سبيل الله. أو ننتظر حتى تداس مصاحفنا؟ أو ننتظر حتى يقتل حملة كتاب الله عز وجل وسنة رسوله؟ هذا ما هو صحيح. وقد يقولون: وأنتم لما لا تنفرون؟ نقول: نحن على ثغرة، ونحن جالسون نطلب علم، ومن اعتدى علينا ندفع عن أنفسنا، وبيننا وبينهم ما قد علمتم، ونطالب الواسطة بما قد استقر في وجوههم. على رأسهم الشيخ حسين وفق الله الجميع، طالبهم بما قد علم في وجوههم من تأمين الطرق وعدم التفتيش وعدم الاعتراض وعدم الرجوع إلى دماج جملة وتفصيلا جبالا وسهولا، وعدم الاعتداء والفتن. هذا حسب ما اتفقنا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون عند شروطهم، والله يقول: من أوفى بما عاهد عليه الله فسيأتيها أجرا عظيما. قالوا: من نكث فإنما ينكث عن نفسه. فنحن نخاف الله ولا نريد أن يكون علينا تبعات من مخالفات شرعية، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نفي لهم ونستعين الله عليهم، أي للمشركين ونفي لهم، ونحن نحن نفي، وإذا اعتدي علينا نستعين الله عز وجل وندفع عن أنفسنا. هذا هو، ولا زال نكرر النداء على هؤلاء القبائل الأشراف حفظهم الله، قبائل اليمن، قبائل لا ترضى الله بالظلم في مثل هذا الاعتداء على

لا سيما في هذا البلاد، لأن أناسا غرباء يقاتلون. يا أخي تعتدون على الناس وما تريدون أحد يدفع عن نفسه؟ لا شك أن من لم يدفع على نفسه بعد الاعتداء أنه قد يلام وربما قد يأثم. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الله يقول لا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. هذا نصيحة، هذه نصيحة، وهذا توجيه، وهذا نداء للانتصار لهذا المصحف الشريف كتاب الله عز وجل، ولتلك الدماء الزكية النزيهة، ولإخوانهم في كتاف، وإخوانهم في حجور، وغير ذلك ممن قتلوا ظلما وبغيا وعدوانا. 3000 مقاتل بإذن الله عز وجل، ولا يتردد اليمنيون قبائل وسائر أهل السنة في تجهيز 3000 إلى جهة كتاف. ونسأل الله عز وجل أن يمن على من فيه خير من الأثرياء والموسرين بتجهيزهم وإعانتهم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يخذل من خذل عن هذا الخير وعن نصرة هذا وعن نصرة هذه الجبهة، وأن ينصر من نصرها، وأن يعز من عز دين الله، ويدفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وانظروا هؤلاء الذين يقولون ما في إلا المصحف، ما في سنة، القرآن فقط. حتى القرآن ما سلم منهم، داسوا يدوسوا. وانظروا هؤلاء الذين يقولون الموت لأمريكا، قدموا لهم طلبا وهو منشور على بعض المواقع أن يعودوا للحوار الوطني ويتركوا الحرب على الناس، فاقترحوا على الدولة أمورا، من تلك الأمور أن يعتذروا لهم في حروبهم الستة أنهم مخطئون عليهم وظلموهم. دولة تعتذر لهم، هذا أمر. الأمر الثاني أن تعتمد قتلاهم، تعتبرهم وتعتمدهم جميعا للحروب الستة إلى آخر مطاف شهداء. المطلب الثالث إعمار صعدة، إعمار صعدة. المطلب الرابع هو الذي أريد أن تفهموه، أن يكون تحت أن يكون ذلك تحت رقابة الأمم المتحدة. الموت لأمريكا، الموت لأمريكا، وهم يطالبون تكون مشرفة على هذه الأمور. الكذب كذب. المطلب الخامس أن لا وصاية لأحد أجنبي، يعني ولا الدولة بس الأمريكا، وهي أمريكا ما هي أجنبية. أمريكا صارت يمنية، اليمنيون أمريكيون، حتى إن بعضهم يقول من أين جاي؟ يقول له جاي من واشنطن، يعني بعض الباصات من صنعاء ولا من دماج خارجة، يقول له من وين جاي أنت؟ من حين محمد؟ قال له محمد من واشنطن. يعني صارت عندهم قرى اليمنية واشنطن، هم أمريكيون، ويتكلمون بين أوساط أصحابهم، يقول لهم أمريكا جاية من كتاف، أمريكا جاية. أيوة أمريكا جاية، لكن الأمم المتحدة التي هي أمريكا لها الوصاية على البلاد، وتحت الإشراف يكون هذه الأمور. هذا ما يصلح، الخذيلة ما يصلح، مصرف من مصارف الزكاة في سبيل الله. هكذا يقول الله عز وجل، وأن تجهيز الغزاة أو خلفهم في أهلهم من مصارف الزكاة، أو كذلك يعني إعانة المجاهدين في سبيل الله المواجهين للأعداء مصرف من مصارف الزكاة، صحيح. أو المرابطين مصرف من مصارف الزكاة، لأن المرابط مجاهد هناك أو هنا أو سائر الأماكن. لحنا والله أننا والله الحمد في غاية العفة، ولكن إنما نذكر حكما شرعيا في سورة التوبة، يقرأه كل مسلم، يقرأه كل مسلم يقرأ كتاب الله. انظروا يا أخوان أنصار الله كيف يدعسون كتابه، أنصار الله يدوسون كلام الله.

أنصار الله يدوسون كلام الله، هؤلاء أنصار الله. لنا فتوى في حكم إهانة كتاب الله تضاف إن شاء الله خطيا، تضاف إن شاء الله إلى ما قيل آنفا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى الثامن خمسمائة وخمسة وعشرين، وقد اتفق المسلمون على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم. فالبدع تكون في أولها شبراً ثم تكثر في الإتباع في الأتباع حتى تصير أذرعاً وأميالاً وفراسخاً. وهذا الجواب لا يحتمل بسط هذا الباب، فإنه مبسوط في غيره. يعني هذا جواب مختصر، هذا ولو لم يكن منهم ذلك يعني الوطء، فإنهم قد اعتدوا على المؤمنين وقاتلوا بغير حق وقتلوا بغير حق. ما هناك والله إلا جهاد دفع عن الأنفس والأعراض والعقيدة. وفي الحقيقة هم يقولون إنما هؤلاء يريدون أن يجتاحوا المذهب، أن يقاتلوا من أجل أن هؤلاء يريدون اجتياح المذهب. ولا، الناس يعبدون الله عز وجل وبعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومذهبكم ذاهب بأفعالكم، أنتم اجتحتموه حتى بغضتم الناس فيه، أنتم اجتحتم المذهب وأنتم ما أنتم حول المذهب، لا مذهب شافعي ولا مالكي ولا حنفي ولا حنبلي، ولكن حول البغي والعدوان والدماء. وفي الزمن القديم قالوا كان واحد يصيح بين الناس كاد المذهب أن يذهب وأنتم رقود وأنتم سكوت. فقال له واحد: لأننا لا نستطيع نأمن ولا نضم ولا نأمن إلا في البيوت، يعني ما لا المذهب عملتم به حتى هذا الذي هو من المذهب ما فعلتم به، إلا يفعله الإنسان تسترا. وتحت فتنة المذهب واعتدوا على المذهب من زمن قديم، وهم يقاتلون المسلمين المذهب، سيحصل المذهب، المذهب سيعتدى. ما أحد، كل واحد في دعوة إلى الله عز وجل، والله ينصر دينه. أما الزبد فيذهب جفاء، ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. وأهل صعدة أيضا لا يظن أن القصد ليس الخطاب يشملنا، يشمل أهل صعدة، هم ذروة من يشملهم الخطاب، يا إخوانهم يناصرونهم، فليس يجوز لهم التخاذل عن نصرتهم، كان أوجب عليهم أن يكونوا ذروة من يقوم مناصرين لأهل الكتاب. هذا هو الحق الذي أمر الله أن يقال، سواء من هنا أو من هناك. صحيح ما يجوز حتى يذعن الحوثي للتعايش السلمي ويترك الدماء، إلا إذا كانوا راضين نفوسهم طيبة أن يعودوا مصلين مسبلين وحي على خير العمل، ويسبوا أم المؤمنين والصحابة، وراضي وكانت نفوسهم طيبة أن يعودوا إلى يعني ما كان عليه إلى ما عليه أهل إيران، هذا عائد إليهم، وإلا فالخطاب لنا جميعا. والله يقول: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. نحن لا نريد اعتداء على أحد، ولكن نريد تعايشا سلميا فعلا. لا اعتداء، لا بغي، لا تفتيش، لا أذى. الأذى نالنا ومسنا من قبل ومن بعد. لو كان الأمر مقصورا على أنك تصلي مسبل وتعمل لك بدع وتأذن على بحية على خير العمل لكان أهون، لكن والله لن يرضوا من
لن يرضوا منك إلا بأشد من ذلك حتى تصير على ما هم عليه، حذو القذة بالقذة، وإلا لينالك ما لم ينل من ساكن في إيران، والله لينال الصعديين أهل صعدة لينالهم ما لم ينل من في إيران، وما لم ينل من هو ساكن في أوروبا بين أوساط الكفار. هذا هو الواقع.

نعم، الذين ثاروا على الدنمارك، الذين يعني لما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعتداء من بعض الدنماركيين قاطعوا حتى الجبنة. صحيح. والآن أين هم؟ كتاب الله، كتاب الله يعتدى عليه، وحفاظ كتاب الله يعتدى عليهم، يقتلون لا هكذا من حين إلى آخر ويبغى عليهم. أين هم صدقتها أصحاب الجبنة الدنماركيين؟ لكن يعني أنهم اعتزلوها وتلك غيرة يشكرون عليها، ولكن كانت الغيرة على مثل هذا أشد. ولا نعني أننا يعني يحصل منهم اعتداء على هؤلاء، والله ما، لكن القصد أنه يدفع عن دين الله، ويدفع عن المؤمنين، ويدفع عن كذلك أيضا العقيدة الصحيحة. يا أخي هم أهل باطل، والله أنهم أهل باطل. قال عمر: يا رسول الله، أهم أهل على الحق أم على الباطل؟ قال: الباطل. قال: فلمن أعطي الدنية في ديننا؟ نعم، ضابط منهم رافض داس المصحف في مسجد القبة الخضراء في صنعاء. هذا يثبت أنهم ما هم عند الدين، الرافضة ما هم عند الدين أبدا. أسأل الله أن يشرح صدور المؤمنين للدفاع عن دينهم، وإلا فهؤلاء ما هم عند الدين. صحيح نشرة المصحف ما هي على أهل دماج ولا على فلان، لا، على سائر المسلمين الغيورين على دينهم. نشرة كتاب الله كل من كان مسلما، نشرة كتاب الله على كل من كان يعظم كتاب الله، ما هي على أهل دماج فقط. نحن نغار على كتاب الله ولا حملة كتاب الله فقط، على كل المسلمين. ولما دخلوا دار القرآن في عاهم قطعوا المصاحف ونثروها، وهذا أيضا منشور، يعني امتهنوها وأهانوا المصاحف ومزقوها. نعم، هذه أشياء معلومة. كتاب ربنا: يا أيها المسلمون اتقوا الله، وسنة نبينا، وعقيدة رسولنا صلى الله عليه وسلم، ما يجوز التخلي عنها من أجل حيل الكفار، ولا حيل يهود ولا نصارى ولا حيل الرافضة الزنادقة الذين يطؤون كتاب الله وينكرون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول لكم الحق أن هذا مما يحرق القلب، هذا الذي يحصل لكتاب الله ولحملة كتاب الله وهكذا من الاعتداء والبغي والعدوان، هذا لا يسكت عليه مسلم.

0: أخ يقول هل يجوز إحراق الروافض؟ فإن هذا الفعل يفعل علي يستدل به الخوارج على تحريق، أما أثر علي هذا فليس فيه دليل، لأن ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه، ولما بلغه قول عبد الله بن عباس أعجبه، بل جاء عن علي قال لو كان ذلك قبل أن أحرقهم، أي كنت لا أحرقهم. فأثر علي ليس فيه دليل، لكن يستدل الخوارج بحديث أنس في الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم فجعلهم يتبعون ذود الإبل، ذود الصدقة، الإبل الصدقة، فيشربون من ألبانها وأبوالها حين مرضوا فشربوا، فلما صحوا قتلوا الراعي وسمروا عينيه، وسمر العينين تحريق حديد، مسمار أو حديد، ثم يوضع في العينين. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمر أعينهم، قتلهم وسمر أعينهم، فاستدل به بعضهم على جواز تحريق العدو إذا أحرق المسلمين، أي مقابل عمله. ومن أهل العلم من جعل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا رب النار ناسخا، قالوا ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلين أو بعث رجالا من أصحابه فقال إذا وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من المشركين فأحرقوهما، كان أمرهم بذلك أولا. ثم لما أرادوا الخروج قال إني كنت قلت لكم إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما وإنه لا يعذب بالنار إلا الله، فإذا وجدتموهما فاقتلوهما. فقالوا هذا الحديث فاقتلوهما ناسخ لما سواه، على أن حديث سمر العينين ليس فيه إحراق كامل أو فيه إحراق جزء، إنما فيه شبه الكي، تحمية شيء من الحديد ويوضع في العين، فليس إحراقا بمعنى إحراق الجسد ونحو، إنما هو شيء شبه الكي. وقد مرت معناها هذه الأبواب، الباب الأول والباب الثاني في صحيح البخاري في كتاب الجهاد، بوب على باب تحريم التحريق بالنار، ثم ذكر بابا قال في من حرق العدو إذا حرقوا المسلمين، واستدل بحديث أنس في سمر النبي صلى الله عليه وسلم عينهم. وحديث النهي عن الإحراق أوضح، لأن السمر ليس في إحراق، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى بعد أن كان أذن في الإحراق نهى عنه.
1: وأخ يقول نرجو التذكير لطلبة العلم والدعاء وأئمة المساجد وجميع الناس أن يجتهدوا بالدعاء على الروافض الحوثيين خاصة في هذا الشهر المبارك، والدعاء فيه مستجاب، وللصائم في دعوة مستجابة. نعم، وهذا تنبيه طيب، ألا نغفل عن الدعاء، فرب دعوة يستجيبها الله تعالى يهلك الله جل وعلا بها أمة مجرمة. ألم يهلك الله أمم من أمم الأنبياء بدعوة واحدة من نبي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا له دعوة مستجابة دعا بها على قومه، وإني أخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الشاهد أن الله تعالى أهلك أمما بدعوة أنبيائه، فدعاء الصالحين لا سيما في هذا الشهر دعاء مستجاب، لا سيما وهم مظلومون، فإن أهل هذه البلدان مظلومون من الرافضة، ظلمهم الرافضة، اعتدوا عليهم إلى بيوتهم إلى قراهم أتلفوا أموالهم، قتلوا من قتلوا من أطفالهم ونسائهم، واعتدوا على رجالهم، اضطروا الناس إلى البقاء بين الجبال وفي الشعاب في شهر الصيام والقيام، فمظلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمعاذ: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويفتح لها أبواب السماء. ويقول: وعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فدعوة المظلوم مستجابة، فلا يغفل المسلمون عن دعاء الله، لا يغفل خطباء الجمعة في خطبة الجمعة أن يدعوا على الرافضة، لا يغفل أئمة المساجد أن يدعوا في قنوت الوتر على الرافضة. فهذا شأن الصحابة الذي أجمعوا عليه. عمر رضي الله عنه لما جمع الناس كانوا يدعون للمسلمين ويلعنون. قد أمهلهم الله جل وعلا، فما يدريك، بدعوات صادقة تصادف وقت إجابة فيجيب الله جل وعلا الدعاء، فالدعاء في نفع عظيم. بعض الأمراء، قتيبة بن مسلم لما غزا بلاد الترك كان معه بعض العلماء ومحمد بن واسع، فجعل يرتب الجيش لقتال الترك، فلما صار في ترتيبهم سأل عن محمد بن واسع هذا الرجل العالم، قال: أين محمد بن واسع؟ فقيل له: هو ذاك، وأشاروا إلى جانب في الجيش بعيد وهو قاعد ورافع يديه إلى السماء يدعو. فقال أمير الجيش قتيبة بن مسلم: والله إن تلك الأصبع، أصبع محمد بن واسع المرفوع إلى السماء، أحب إلي من 100,000 سيف شهير وشاب طرير. تلك الأصبع التي تدعو أحب إلي من 100,000 سيف ومئة ألف شاب طرير، أي قوي جلد. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لما قاتل التتار، كما ذكر عنه ابن عبد الهادي في ترجمة في الدرر البهية، أتى إلى الأمير أمير الجيش فقال له شيخ الإسلام رحمه الله: ضعني في موضع الموت، ضعني في موضع الموت، أي اذهب بي إلى أخطر مكان في القتال. قال: فأخذه الأمير حتى أوصله إلى بين يدي التتار وهم كالسيل، فقال له: يا سيدي، هذا موضع الموت. قال: فجثى شيخ الإسلام على ركبتيه ورفع يديه إلى السماء يدعو ويبكي ويناشد الله جل وعلا في الدعاء، حتى قام بعد ذلك من دعائه ويحلف للأمير ومن معه من الناس أنهم منصورون. فقال له الأمير: على أي شيء تحلف؟ قل إن شاء الله. فجعل شيخ الإسلام يحلف أنهم منصورون، فقال له: قل إن شاء الله. قال: أقول إن شاء الله تحقيقا لا استثناء أو تعليقا. ثم تقدموا وهزموا التتار، ونكس الله تعالى رايتهم بعد أن عاثوا في الأرض بالفساد. قبل ذلك قول الله جل وعلا حين ذكر جالوت وجنوده: ولما برزوا لجالوت وجنوده، أي من كان من قوم موسى طالوت ومعه داود، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هكذا نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم أحد 300، في يوم بدر 300، والمشركون 1,000، ليس معهم إلا فرس، والمشركون معهم الفرسان الكثير. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يبكي يرفع يديه: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنزل نصرك الذي وعدتني. حتى سقط الرداء من على منكبيه، فجاء أبو بكر فرد رداء على منكبيه وقال: يا رسول الله، كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم وهزم المشركين شر هزيمة، حتى سمى الله تعالى ذلك اليوم بيوم الفرقان، بيوم الفرقان. قتل منهم 70 من كبارهم وصناديدهم. فلا تستهينوا بالدعاء. الرجل العاجز في بيته يدعو، المرأة في بيتها تدعو. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابغوني الضعفاء، إنما تنصرون بضعفاء.

0: دعائكم بدعائهم وصلاتهم. إنما تنصرون بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم. فالضعفاء العجزة النساء يدعون الله جل وعلا. هكذا الأئمة الخطباء المصلون لا يغفل الجميع عن دعاء الله جل وعلا أن يهلك الله تعالى هذه الأمة أمة الرافضة التي هي رجس على المسلمين. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعجل بزوالهم. نسأل الله جل وعلا أن يطهر البلاد وأن يريح العباد من شرهم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يقول تعالى: ولا يأتل من الألية وهي الحلف، أي لا يحلف أولو الفضل منكم، أي الطول والصدقة والإحسان والسعة أي الجدة، أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله، أي لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين، وهذا في غاية الترفق والعطف على صلة الأرحام. ولهذا قال: وليعفوا وليصفحوا، أي عما تقدم منهم من الإساءة والأذى، وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم. وهذه الآية نزلت في الصديق رضي الله عنه حين حلف أن لا ينفع مصطحى ابن أثاثة بنافعة بعدما قال في عائشة ما قال، كما تقدم في الحديث. فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وطابت النفوس المؤمنة واستقرت، وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين في ذلك، وأقيم الحد على من أقيم عليه، شرع تبارك وتعالى وله الفضل والمنة يعطف للصديق على قريبه ونسيبه وهو مصطح بن عثاثة، فإنه كان ابن خالة الصديق وكان مسكينا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه، وكان من المهاجرين في سبيل الله، وقد ولق ولقة تاب الله عليه منها، ضرب الحد عليها. وكان الصديق رضي الله عنه معروفا بالمعروف، له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. فلما نزلت هذه الآية إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، أي كان الجزاء من جنس العمل، فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك، وكما تصفح يصفح عنك. فعند ذلك قال الصديق: بلى والله إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا. ثم رجع إلى مصطح ما كان يصله من النفقة وقال: والله لا أنزعها منه أبدا، في مقابلة ما كان قال والله لا أنفعه بنافعة أبدا. فلهذا كان الصديق هو الصديق رضي الله عنه وعن ابنته. وفي قول الله عز وجل، وهذا غاية في السماحة، يعني مقابلة الأذى بالعفو والصفح والإكرام، وبأمر الله عز وجل أمره الله بذلك، نزل القرآن يأمر أبا بكر بهذه الأوصاف ويصفه أنه من أهل الفضل والسعة، ولا يأت لأولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. وفيه أن الفاضل قد يذل، فمصطح من المهاجرين في سبيل الله، كذا وصفه الله أنه في سبيل الله. قوله في سبيل الله بمعنى أن الله علم منه أنه هاجر بصدق وإخلاص، ومع ذلك ربما سمع ابن سلول ومن يتكلم بهذا الكلام في أم المؤمنين فأخذ ذلك الكلام ولقى منه، وهي ذلة. وفيه فضيلة العفو، وأن العفو من أسباب عفو الله، إذا عفوت زلة مسلم عن زلة مسلم عفى الله عنك، يكون هذا من أسباب عفو الله عنك، كما ذكر ابن كثير الجزاء من جنس العمل، تعفو يعفو الله عنك، تغفر يغفر الله لك، وهي من الابتلاءات للناس، يبتلي المؤمن بالمؤمن ويبتلي المؤمن بالكافر ويبتلي الكافر بالكافر والفاجر وهكذا. فمن حسن الحال إمضاء هذه الحياة على سلامة مع العفو والصفح والخير والصبر وملازمة الأخلاق الحميدة والمكارم الحسنة، سددوا وقاربوا، يحصل الخلل، يحصل الضعف، يحصل سوء الخلق، يحصل ما لا يرضى، ولكن ملازمة التسديد والمقاربة مطلوبة. قال رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. خرج مخرج الغالب، فأمهات المؤمنين أولى بالدخول في هذا من كل محصنة، ولا سيما التي كانت سبب النزول، وهي عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما. وقوله الغافلات أي عما يخوض الناس فيه في شأنها، الشخص الغافل عما يخوض الناس فيه في شأنه. والإحصان هنا المقصود به العفة، المحصنات العفيفات، فإنه يأتي بمعنى الزواج محصنة المتزوجة، ويأتي بمعنى الحرائر محصنات غير مسافحة، وقال يعني ماذا في سورة النساء، ويأتي بمعنى العفة، وهنا محصنات المحصنات أي العفيفات الصينات، ترمى وهي عفيفة غافلة عما يخوض الناس في شأنها، أو الشخص غافل عما يخوض الناس في شأنه ويلغون في عرضه. وهذا بخصوص المؤمنين، أما الكفار فإنهم عند أسوأ الظن. ومع ذلك والله لا يجوز أن يقال في كافر إنه وقع في فحشة كذا وكذا نصا، ولا في كافرة إلا أن يتبين ذلك منه، يحكم عليه بالكفر ولا يرمى بما لم يقع منه من الفواحش إلا ما وقع منه، مع أنه مظنة ذلك، إلا أن الظلم ظلمات. ولا يجوز الظلم حتى للحيوان، ولما قال بعض الناس خلعت القصواء دافع النبي صلى الله عليه وسلم عنها، قال ما خلعت ولا ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. خرج قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة، وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر، ومن لم يكفره فهو كافر. زاد شيخ الإسلام هذه الزيادة إضافة إلى هذا الإجماع، فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر، لأن من رماها بما برأها الله عز وجل منه كذب القرآن وطعن في عرض المؤمنين، في عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عرض المؤمنين، إذ أن الطعن طعن في أمهم. وآذى الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي لولا الشبهة كان ذلك، الشبهة التي حاصلت دفعت عنهم، لكان ذلك خطيرا على من تكلم فيه. أما بعد نزول القرآن فإنه لا حجة ولا عذر لمن رماها بما برأها الله عز وجل منه، فيصير كافرا كفرا أكبر. ومن تشكك في كفره بعد أن سمع ما يقول وعلم ما يقول من الطعن الحقيقي الواضح في أم المؤمنين ورميها بما برأها الله يكفر. وهذا إجماع على الأول والثاني، إجماع على كفر من رماها لما برأها الله منه. ولاحظ كلمة ما برأها الله منه، يعني لو رماها بكلمة أخرى دون هذا المعنى يكون فاسقا، قد يكون على حسب ما يستحقه، إن الطعن في الصحابة كفر، لكن هذا أشد لأن هذا يتضمن تكذيب الله ورسوله. والمعنى الثاني أيضا يتضمن التشكيك، يتضمن الهوادة ماذا لا لا التشكيك في أو الشك فيما جاء فيه القرآن، ويتضمن عدم تطبيق شرع الله. والحاصل من ذلك أنك قل في كل رافضي أو كل من سب عائشة بهذه العظيمة الجريمة أنه ملعون بنص القرآن، لأنه آذى الله ورسوله. ولهذا يا إخوان لما اشتد بغيهم وعدوانهم وظلمهم على البراء الصلحاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسلم عرضه، تراكم عليهم الشر حتى قست قلوبهم، وحتى استلانوا جميع أصناف وأنواع الجرائم والمعاصي، وحتى كانوا ذروة في النفاق، وحتى ردوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى اعتقدوا في كتاب الله أنه ناقص، وحتى اعتقدوا أن جبريل يخون ويقول خان الأمين في تسليمه خان الأمين، وحتى صارت ألسنتهم تلهج بالعداء السب والشتم السحيق على سائر المؤمنين جملة وتفصيلا، وحتى ابتلوا بالدماء فلا تجد رافضيا إلا وهو خارجي. وكم تعدد من هذه العظائم والجرائم التي واحدة منها تكفي في مروقهم عن دين الله. وعلى هذا فوالله إن القول بعدم كفر الرافضي الذي يسب الذي تتوفر فيه الصفات المذكورة قول أبعد ما يكون عن الحق والصواب. هذه فقرة واحدة تقع منهم يكفرون بها إجماعا، وهي قولهم في أم المؤمنين إنها زنت وقعت في كذا وكذا تصريحا أو تلميحا، ما يلزم أن يقول زنت حتى لو لمح كما يفعل بعض الناس، أمنا زلت، أمنا فعلت كذا وكذا من الشماتة وما إلى ذلك، أمنا خانت، أمنا، من هذه الألفاظ. كل هذا يؤدي مؤدى واحد، المؤدى الذي تقدم ذكره. ما بالك بالشركيات التي يرتكبونها، الحسينيات وغيرها؟ ما بالك بالعظائم التي يقترفونها والإباحية التي هي عندهم فيما يتعلق بالمتعة، يتعلق بالمتعة استمتاع حتى على مستوى الصبية؟ ما بالك بالعظائم التي يقولونها؟ إن يقول بعضهم هو الخميني إن لأئمتنا نصوصا كنصوص القرآن وغير ذلك الأشياء. فالمسألة ما هي بالعواطف، المسألة ببراهين. إنهم يشرك بالله فقد حرم الله في الجنة، والله لا يغفر أن يشرك به وما دون ذلك لمن يشاء. هاتوا رافضيا موحدا، يمكن يكون رافضي موحد؟ ما تجد أبدا. ورافضي مطبق للشريعة التوحيد الله طيب. تستر بأن نحن قرآنيون معناها أنك رددت القرآن والسنة. القرآن يأمر بالسنة، يأمر باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، أي يأخذون بسنته. كل من يرجو الله اليوم الآخر هذا طريقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فليس لمؤمن أبدا أن يرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حديثا واحدا منها مما ثبت منها. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. يوشك أن يتكئ أحدكم على أريكته شبعان ريان يقول ما جاءنا عن الله أخذناه وما لم يأتي عن الله رددناه، على وإنما جئت به وحي يوحى. هكذا قال عليه الصلاة والسلام. والله يقول والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فانظروا كيف جر الشر بعضه بعضا عليهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يعني الشر بعد الشر بعد الشر بعد الشر كل هذا. وصدق ربنا إذ يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. يستحسنون العظائم والجرائم والمعاصي وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. زين لهم الشيطان، سول لهم وأملى لهم، زين لهم أعمالهم. وغيرهم كثير، أعني ممن يقع في العظائم وتجره العظائم إلى مثلها أو أشد منها، يقع في المعاصي فتجره المعاصي، المعاصي تجر بعضها بعضا. الشاهد أن هذا العظيم التي وقعوا فيها جرتهم إلى عظائم أخرى. ولعل بعضكم رأى من ملامح إدائهم في أيام غدرهم أيام الغدير، يأتون بنعجة وينتفون شعرها ويضربونها نعجة شاه. عائشة ركضها برجله عائشة قال أنت شعرها عائشة قال عائشة لا أنا الله عائشة وهكذا سب وشاء حتى تموت الشاه وهي عائشة. إذا من صميم القلب على أم المؤمنين على أمهم إن كانوا مسلمين على أم كل مسلم أما هم ليست بأم لهم من كان يتهمها بما برأها الله منه وهكذا يتصور جبلا أو حجرا يقول هذا رأس معاوية حجر هذا رأس معاوية قال نعم أشدخه ويصبون عليه الرصاص وكل واحد يريد الرأس ما يريد يعني في البقية الرأس رأس معاوية رأس معاوية رأس معاوية في يوم الغدير ويضربون عليه بآلاف الرصاص على أنه يضرب معاوية تقربا رأس معاوية يتخيل في نفسه أنه يقتل معاوية صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن كان يكتب له الوحي. نذكر هذا نماذج أن من زاغ قليلا جره زيغه إلى زيغ كثير إلا أن يتداركه الله برحمة منه فيسرع الفيئة ويؤوب إلى ربه ويتوب من ذنبه. قال رحمه الله في هذا الآية فإنه قال وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به الذين ذكروا في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن ومن رد حرفا من القرآن كفر كيف إذا رد صفحات في براءة أم المؤمنين وفي بقية أمهات المؤمنين قولان أصحهما أنهن كهية يعني لو قال عائشة ما نرميها بهذا الرمي لكن نرمي خديجة أو فلانة أو فلانة من الصحابيات نفس المؤدة نفس الحكم والذي يكذب برسول واحد كذب جميع الرسل والذي يؤذي رسولا واحدا آذى جميع الرسل والذي يرمي زوجة نبي من الأنبياء بما برعها الله منه أيضا نفس المؤدة ما هو فقط في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين الخيانة هنا لا خيانة زنا وفاحشة ولكنها خيانة نفاق فإن الله يقول الخبيثات الخبيثين الخبيثون الخبيثات الطيبات للطيبين الطيبون الطيبات من حيث العفة جميع نساء الأنبياء ملازمات للعفة ذوات عفة لكن حصل عند امرأة نوح عند امرأتي نوح ولوط ممالأت قومهما على النبيين كما هو معلوم في يعني تفسير الآية وهذا نوع من النفاق لا على أنها فاحشة ونقل الإجماع على ذلك أنه لا يجوز رمي نبي زوجة نبي من الأنبياء بالفاحشة الآية المذكورة ولأن الله عز وجل يحمي جناب الأنبياء ويغار على عباده المؤمنين وذروة المؤمنين أنبياء الله ورسله إلى هنا بارك الله فيكم.
2: هلك هلك قوم هلك إيرانهم وعراقهم ويمنهم وشامهم أينما كانوا قوم هلك. أي أيوة والله نسأل الله أن يقطع دابرهم. الذي يظن أنهم يعني سيتركونه بعيد. قال بعض كبار المسؤولين والله يعني عندنا أخبار مؤكدة أنها لا تدخل كل قرية بعز عزيز أو ذل ذليل يعني أنها ستدخل رافضة كل قرية إما أن يقف أمامهم موقف الصمود والرجال ويهين الرافضة والحمد لله يروحوا خلاص الذين يرون أمام مثل الشيطان إذا استعدت منه خنس وإما أن يتركوا لهم البلاد وشردوا بقوا يعبثون يفسدون وإما أن يصير عندهم مثل أهل الذمة يقتلون من شاءوا يأسرون من شاءوا يضربون من شاءوا ويأخذون مال من شاءوا ويسلبون من شاءوا فهذا هو ما هم تاركي خاصة بلاد صعدة كان معهم عليها صكهم، كان معهم عليها صك من إيران، ما هم تاركين أحد فيها إلا إما معهم وإلا عليهم هكذا. فليس إلا خياران، يعني إما أن يعيش الإنسان بعز ووقوف أمام هؤلاء غير مبالي بهم ولا لهم شأن فعلا والله، وإما أنه يعني يستدل لهم على المراتب التي تقدم ذكرها. الحمد لله قد خمدوا ولله الحمد. يعني الواقع أنهم يريدون أن يتغدوا بالقبائل، لكن القبائل صبعوا بهم، يعني معناه أنهم ما نفذ نفوذهم على القبائل ولا حتى الدولة أيضا، يريدون أن يجعلوهم غدا، ولكن هم قالوا نحن ما زلت تريدون غدا نخلكم صبوح، ما سيأتي وقت غداكم لما أتبقي منكم أحد. ثم لا تنسوا أن إيران جبانة، والله جبانة جبانة، اي والله، يعني إنما يتسللون لواذن الرافضة هكذا، بس خيانات ولا كذا، أما من حيث أنها تصادم وتهاجم وكذا للدول هي جبانة، يعني رعددة ومن هنا ومحاولة الدفع بأناس من جهة كذا، سواء بنصر الله من هنا أحمدنا يعني حسن نصر الله من هناك أو الرافضة من هنا أو كذا، أما أنها يعني تصادم دول إسلامية أو كذا جبانة، الآن تدفدف أو تشجع ولا هي جبانة جبانة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها

0: قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. آيات كثيرة يأمر الله سبحانه وتعالى فيها بطاعته وطاعة رسوله، وينهى عن معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آيات كثيرة يبين الله عز وجل فيها فضل من أطاعه وأطاع رسوله، وما أعد له من الأجور والثواب العاجل والآجل. آيات كثيرة فيها أن من عصى الله وعصى رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه متوعد بالعذاب الأليم عاجلا أو آجلا. عباد الله، وإن من أعظم الطوائف وأشرها التي تنأى عن الكتاب والسنة، وتبعد المسلمين عن الكتاب والسنة، وتحضهم وتحثهم وتزين لهم الكفر والمعصية والبدعة، وتجعلها في ثوب إسلامي وفي ثوب الطاعة والقربة. هذه الطائفة عباد الله هي طائفة الرافضة، هذه الطائفة والفرقة المارقة الخارجة من ملة الإسلام، لا من العقائد الفاسدة، لا من المناهج المنحرفة، لا من الأفكار المدمرة للإسلام وللقرآن وللسنة، مما يجب على كل مسلم أن يكون خبيراً بهذه الطائفة ليحذر شرها وليحذر مكرها. فإن هذه الطائفة أصلها ومنشأها على يد رجل يهودي أظهر الإسلام في زمن عثمان رضي الله عنه، ألا وهو عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام من أجل أن يبث سمومه وأفكاره اليهودية بين المسلمين، فلبس على كثير من العامة ودجل عليهم، فاغتر به من اغتر حتى وقعوا في الضلال، بل وقعوا في الكفر بالله عز وجل. هذه الطائفة من تأمل في عقائدها، في عباداتها، في معاملاتها، في أخلاقها، في سلوكها، لوجد أنها في شبه كبير باليهود. وقد ألف العلماء وكتب الكتاب في مشابهة الرافضة لليهود، فذكروا ما يزيد على 70 وجهاً في مشابهة الرافضة لليهود. من نظر في عقائد الرافضة أيقن أنهم غير مسلمين، وأنهم من الكفار والمعتدين والبغاة على الإسلام وأهله. ونحن نذكر في هذا المسلم إذا سمع بأنهم كفار ولو قالوا لا إله إلا الله ولو قالوا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام، فإن هذه العبارات هي مندرجة تحت عقيدة من عقائدهم. أولى عقائدهم الفاسدة أنهم يؤمنون برجعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا ينافي القرآن وينافي السنة وينافي ما عليه أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يرجع إلى الحياة الدنيا، وإنما إذا قامت القيامة. وهؤلاء يؤمنون برجعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ثاني عقائدهم الفاسدة، يعتقدون أن القرآن الذي بين أيدينا محرف ومبدل وأنه ناقص، وأن عندهم ضعفي هذا القرآن، وأن الذين حرفوه وبدلوه هم الصحابة، وأنهم فعلوا ذلك لسببين. السبب الأول أن فيه فضائل أهل البيت فحذفوا فضائل أهل البيت. السبب الثاني أن فيه فضائح المهاجرين والأنصار فحذفوا ذلك. أهذا يقول به أحد من أهل الإسلام أن القرآن الذي بين أيدينا ناقص ومحرف والله عز وجل قد تكفل بحفظه؟ وهذا شأن اليهود، يحرفون الكلمة عن مواضعه. هذا شأن اليهود الذين يزيدون في كتبهم ويدعون أنها من عند الله. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. البائقة الثالثة من بوائق الرافضة أنهم يدعون لعلي بن أبي طالب أنه رب يخفض ويرفع ويقبض ويبسط، وأنه يعلم ما في الكون، وأنه يدبر الأمور ويعلم ما في اللوح المحفوظ. فهذه من البوائق العظيمة المناقضة للإسلام. هذه البائقة مناقضة للإسلام. أيضا من بوائقهم أنهم يدعون لأئمتهم علم الغيب، وأنهم يعلمون ما في السماوات وما في الأرض وما في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأنه لا يخفى عليهم شيء. والله عز وجل يقول: فقل إنما الغيب لله، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، في آيات كثيرة. وهؤلاء يدعون لأئمتهم أنهم يعلمون الغيب. البائقة الخامسة من بوائق هؤلاء الرافضة أنهم يدعون أن أئمتهم لهم المقدرة على إحياء الأموات من الإنس أو من الحيوان. البائقة السادسة أنهم يعتقدون أن عليا لم يمت وأنه لن يموت حتى يملك الأرض. أهذا من القرآن؟ أهذا من الإسلام؟ أهذا من السنة؟ فإن إحياء الأموات بيد الله سبحانه وتعالى. البائقة السابعة من بوائق الرافضة أنهم يدعون أن لعلي من الفضائل ما ليس لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. البائقة الثامنة تكفيرهم لأصحاب رسول الله ولعنهم والتحقير منهم والحط من منزلتهم والطعن فيهم إلى غير ذلك من الألفاظ الخبيثة النتنة التي يستخدمونها مع صحابة رسول الله رضي الله عنهم. ولا يسلم من شرهم إلا نزر يسير يعتقدون فيهم عقيدة باطلة بأنهم يعلمون الغيب وأنهم وأنهم إلى غير ذلك. البائقة التاسعة رميهم لأمهات المؤمنين أزواج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفاحشة وبالفسق والفجور. ومن آخر شرورهم أنهم يحتفلون في 17 من رمضان من هذه السنة ويقيمون هذا الاحتفال بلندن ويملؤون احتفالهم بالطعن والسب في عائشة وأبيها رضي الله عنهما ويقولون عائشة بنت أبي بكر لعنهما الله. انظروا على فجور وعلى كفر وزندقة. أهذا من الإسلام؟ أهذا من القرآن؟ أهذا من السنة؟ ويدعون أن من ذلك اليوم أدخلت النار وأدخلت العذاب. البائقة العاشرة من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن أئمتهم يرون أبا بكر وعمر عند الجمرات فيرجمون الأول بحصتين ويرجمون الثاني بثلاث حصيات لأنه أخبث وأشد من الأول. أهذا من عقائد المسلمين؟ أهذا من دين الإسلام؟ البائقة الحادية عشر أنهم يعتقدون لأئمتهم العصمة وأن عصمة أئمتهم كعصمة الأنبياء فهم لا يخطئون ولا يقعون في خطأ ولا نسيان ولا شيء، بل وهذه البائقة الثانية عشر ينزلون نصوصهم كنصوص القرآن، يجعلون نصوص أئمتهم كنصوص القرآن، بل وهذه البائقة الثالثة عشر أن من جادل أئمتهم فإنما يجادل الله رب العالمين. وهذه العقائد مزبورة في كتبهم، فلهم كتب مصنفة في هذا الكفر وهذا الضلال وهذا الشرك وهذا الباطل. فاحذروا عباد الله من الرافضة، وأن يدخل في قلوبكم الشفقة عليهم، فإنهم قوم كفار، قوم ضلال، منحرفون عن هذا الدين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. البائقة الرابعة عشر من بوائقهم أنهم يقولون إن الأنبياء لم يكملوا مهمتهم حتى يأتي مهديهم فيكمل هذه المهمة. البائقة الخامسة عشر أنهم يعتقدون برجعة أئمتهم الاثنى عشر، وأن لهم مهديا اسمه محمد بن الحسن العسكري، ولد في سنة 55 و200، ودخل السرداب سنة 65 و200، وأنهم ينتظرون خروجه، وأنه إذا خرج ينادي الله باسمه بالعبرانية. هؤلاء قوم أصلهم من أصل اليهود، وهكذا اليهود أيضا ينتظرون مسيحهم المنتظر على نفس هذا المنوال. فاحذروا من عقائد الرافضة، احذروا من أفكارهم، احذروا من الرحمة بهم، فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، البائقة السادسة عشر من بوائق الرافضة أن أركان الإسلام عندهم خمسة، فتأملوا فيها: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، الولاية. شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير موجودة في أركانهم، وزادوا عليها الولاية وهي أفضلها وآكدها وأوجبها. يؤمنون بالولاية، بأن لأئمتهم ومن عقائدهم. وهذه البائقة السابعة عشر أن الله عز وجل يجعل وصيا بعد الأنبياء يوحى إليه ويكلم، وهذا إبطال للقرآن والسنة، وإبطال لما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الهدى والنور. البائقة الثامنة عشر التقية، وهذا من أعظم دينهم، وهو النفاق، وهو في دينهم يعتبر تسعة أعشار دينهم، فتسعة أعشار دينهم قائم على النفاق. فربما يظهر أحدهم الإسلام وأنه من أهل السنة، أو أنه من الإخوان المفلسين، أو أنه من الصوفية، وهكذا، من أجل أن يتجسسوا على المسلمين وأن يعرفوا أحوالهم ومداخلهم ومخارجهم. ومن بوائقهم أنه لا يجوز أن يدخل أحد من غيرهم، فيختبر اختبارا ويمتحن امتحانا. فهؤلاء يتخلقون بأخلاق اليهود، وكما سمعتم أن أصلهم يهودي، وأن منشأهم على يد يهودي، وأنهم يشابهون اليهود، وهكذا من بوائقهم. وهي البائقة 19: غلوهم في أئمتهم وبناؤهم للقباب على قبورهم، والإشادة بالمشاهد واتخاذ مواطن قبورهم مكانا للعبادة. وهذا العمل وهذا المعتقد عليه الصوفية أيضا. ولا بد أن يعلم أن الصوفية هي وليدة الشيعة، وأصل دخول الصوفية كان متسترا عليه بالانتساب إلى مذهب الإمام الشافعي، فإنهم قد أتوا بداية وهم شيعة فرفضوا وردوا، فلما لم يقبل ما هم عليه دخلوا بعد قرن أو نحو ذلك متسترين بمذهب الإمام الشافعي. وانظروا إلى من ينتسبون إليه، أين هو مدفون وأين هو مقبور؟ أمقبور في بلاد حضرموت وفي مدنها المعروفة، أم هو مدفون في شعب من الشعاب؟ لأنه كان مرفوضا مردودا، ولكنهم استخدموا التقية، وهذا من أعظم دينهم كما عرفتم وعلمتم. البائقة 20 من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أنهم خلقوا من نور الله ومن طينة غير طينة البشر، أو من طينة مكنونة تحت العرش، وهذا يخالف القرآن ويخالف السنة. البائقة 21 أنهم يعتقدون نجاسة مخالفيهم. البائقة 22 أنهم يعتقدون كفر مخالفيهم، وأن دماءهم وأموالهم وأعراضهم حلال، وهذا ما يقومون به مع أهل السنة في هذه الأيام من حصار لهم عن الطعام والشراب والدواء وغير ذلك. البائقة 23 من بوائق الرافضة أنهم يعتقدون أن الله عز وجل راض عنهم دون سائر الأمة. فيا معاشر المسلمين، إن هذه الطائفة لا يجوز الاغترار بها، ولا أن يظن أنهم من المسلمين. فإذا رأيتهم في لبنان أو في العراق أو في غير ذلك فهم عملاء لليهود، وإنما من دينهم التقية، فيظهرون أنهم أعداء لليهود وهم معهم. فكم لهم وهم يقولون الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، وإلى يومنا هذا لم يدخلوا في سجل الإرهاب وفي ملف الإرهاب، لأنهم عملاء لليهود وعملاء لأمريكا وعملاء لأعداء الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شرهم، وأن يقطع دابرهم، وأن يمزقهم كل ممزق، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يشتت شملهم، ويفرق جمعهم، ويدمرهم تدميرا. والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد والسير، باب فضل الجهاد والسير. السير قال الحافظ بكسر المهملة يعني السين وفتح التحتانية الياء، جمع سيرة، وأطلق ذلك على أبواب الجهاد، أي أطلق عليها أنها سيرة لأنها متلقاة من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته. وقول الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إلى قوله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: الحدود الطاعة، والحافظون لحدود الله في الآية، الحدود قال هي الطاعة. قال: حدثنا الحسن ابن صباح قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا مالك ابن مغول قال سمعت الوليد بن العيزار ذكر عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استزدته لزادني. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا خالد قال حدثنا حبيب بن أبي عمره عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لكن أفضل الجهاد حج مبرور. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عفان قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن جحادة قال أخبرني أبو حصين أن ذكوان حدثه أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه وقال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ قال: ومن يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله، الطول هو ما ربط به، الحبل الذي يربط به، يستن معناه يمشي، يذهب يأتي، يذهب ويأتي. قال الحافظ: يستن أي يمرح بنشاط، وقال الجوهري هو أن يرفع يديه ويطرحهما معا، وقال غيره أن يلج في عدوه، أن يلج في عدوه مقبلا أو مدبرا، ومعنى في طوله هو الحبل الذي يشد به الدابة ويمسك طرفه ويرسل في المرعى. إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات. هذا الكتاب كتاب الجهاد والسير، والجهاد كما هو معلوم بذل الجهد في قتال الكفار، هذا الأصل فيه إذا أطلق. والجهاد مشتق من الجهد، ومعنى الجهد أي المشقة، والسير أي السيرة، جمع سيرة، سير النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت في غزواته وفي أحواله في الجهاد. فهذا الكتاب ذكر فيه البخاري غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه سيرة، وذكر فيه أحكام الجهاد ومسائله وأمورا كثيرة مما يتعلق به. وبدأ في باب فضل الجهاد والسير، وسيأتي أيضا في أبواب بعده تتوالى أيضا في ذكر فضل المجاهدين، ولهم فضائل كثيرة منها ما ذكر في الآية، أن المجاهد باع نفسه من الله جل وعلا، وأن الله تعالى هو الذي اشترى هذه النفس، وأن الثمن هو جنة الله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، أي يقتلون من الكافرين ويقتلون، وكلها مبعدة للعبد عن نار الله، وهكذا مسبب له في دخول الجنة، القتل في سبيل الله سواء قتل أو قتل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا، من قتل كافرا فلا يجتمع معه في النار وإن لم يقتل هو شهيدا، وهكذا إذا قتل في سبيل الله فهو أيضا في الجنة. وهذا وعد وعد الله به في أعظم كتبه في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، أي ليس أحد أوفى بعهده من الله جل وعلا. ثم ذكر هذه الأحاديث التي تبين فضل الجهاد وأنه من أفضل الأعمال، كما أرشد إلى ذلك عبد الله بن مسعود، وهكذا قالت عائشة نرى الجهاد أفضل العمل، وقارنه النبي صلى الله عليه وسلم أو مثله بمن يقوم في صلاته أبدا لا يفتر عن الصلاة، وبمن يصوم لا يفتر عن الصيام منذ أن يخرج المجاهد إلى أن يرجع، وهذا لا يقدر عليه. وللجهاد فضائل كثيرة سيأتي يذكر منها البخاري رحمه الله في أبواب. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
2: تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى. تستمعون إلى إذاعة دار الحديث السلفية للعلوم الشرعية بالضالع، حرسها الله تعالى.
1: إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، كان مما مضى الحديث عنه ذكر مناقب وفضائل المهاجرين من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام الذين هاجروا إليه لنصرة الإسلام وابتغاء الفضل من الله والرضوان. وتقدم أن طبقة المهاجرين هي الطبقة الأولى في الصحابة رضي الله عنهم، لأنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة، ولأن الله تعالى كلما ذكر المهاجرين والأنصار في كتابه الكريم قدم ذكر المهاجرين، ولأن الخلفاء الأربعة والعشرة المبشرين بالجنة كلهم من المهاجرين رضي الله عن الصحابة أجمعين. ثم بعدهم الأنصار رضي الله عنهم، والأنصار هو اسم لقبيلتين، قبيلة الأوس وقبيلة الخزرج، وكانوا يسمون في الجاهلية بالأوس والخزرج، أو كانوا يسمون ببني قيلة، وقيلة هي أم أوس وأم خزرج، آباء هاتين القبيلتين فهما أخوان وأمهما قيلة. فلما جاء الإسلام سماهم الله تعالى بالأنصار، وهم ساكن المدينة، ساكن طيبة التي هاجر إليها الرسول عليه الصلاة والسلام. جاء في صحيح البخاري عن غيلان ابن جرير قال: قلت لأنس رضي الله عنه: اسم الأنصار هل كان اسماً تتسمون به، أي قبل الإسلام، أم سماكم الله به؟ قال: بل هو اسم سمانا الله به، فهو اسم إسلامي، أي لم يطلق عليهم إلا بعد الإسلام لما لهم من المواقف العظيمة في نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت أصولهم رضي الله عنهم من قبائل يمنية، وهذا مصداق قول النبي عليه الصلاة والسلام: إني أجد نفس ربكم من قبل اليمن. نفس ربكم أي تنفيسه وتفريجه عن المسلمين
3: من قبل اليمن، فكان أولهم طليعة الأنصار الذين نفس الله تعالى بهم عن المؤمنين المستضعفين في مكة، فهاجروا إليهم ونصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك توالى أهل اليمن في نصرة هذا الدين في زمن الخلفاء رضي الله عنهم، وفتح الله تعالى بهم الفتوح. فهؤلاء الأنصار الذين يشملون عددا كثيرا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يتمثلون في هاتين القبيلتين الأوس والخزرج، هم من خيار الناس، هم الذين أثنى الله تعالى عليهم بالثناء الكثير ووعدهم جميعا بالجنة بقوله سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فأثنى الله تعالى عليهم بالجنة، أو أثنى الله تعالى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم ووعدهم بجنته. ولذا لما جاءوا يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام حين خذله الناس، فكان يقول عليه الصلاة والسلام: من يؤويني فأبلغ دين ربي، من ينصرني فأبلغ رسالة ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ رسالة ربي. فأتاه الأنصار قالوا: نحن ننصرك ونحن نؤويك، فما لنا؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. فنصروا النبي عليه الصلاة والسلام وآووه وآووا المسلمين وقدموا المسلمين على أنفسهم. كان من أتاهم مهاجرا قدموه على أنفسهم وأحسنوا إليه. ولذا أثنى الله تعالى عليهم بقوله: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الدار أي المدينة، سكنوا المدينة قبل المهاجرين، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. أي لو أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين ما أعطاهم لا يجدون في نفوسهم ولا يحملون عليهم في نفوسهم لسلامة صدورهم ونقاء قلوبهم وحبهم للمسلمين. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والخصاصة هي الحاجة الشديدة، أن يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانوا محتاجين حاجة شديدة. وهذا من أعظم الصفات ومن أفضل ما يكون في الإنسان. ولذا جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الأنصار قالوا: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا من المهاجرين النخيل، عندنا مزارع ونخيل، اقسمها بيننا وبين المهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، يريد أن يبقى لهم مالهم. قالوا: إذن تكفون المؤنة أن يعمل المهاجرون في مزارعنا ونشترك في الثمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. جاء أيضا في صحيح البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الأنصار ليقطع لهم البحرين. لما فتحت البحرين أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطي أرضها ومزارعها للأنصار مكافأة لهم، فماذا قال الأنصار؟ قالوا: لا يا رسول الله، حتى تعطي إخواننا المهاجرين مثل ذلك، أي لا نريد أن نأخذ أخذا. أو ننال عطاءً، وليس للمهاجرين كذلك، بل إما أن تعطيهم كما تعطينا وإلا فلا نريد. قال: أما لا فاصبروا فإنكم تلقون بعدي أثره، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. كرم عظيم عندهم رضي الله عنهم وإيثار، حتى شعر المهاجرون بذلك. جاء في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، لقد ذهبت الأنصار بالأجر كله، أي يجاهدون كما نجاهد، ويصلون ويصومون كما نصلي ونصوم، ومع ذلك يبذلون ويؤوون وينفقون ويشركون المهاجرين في أموالهم. ذهبت الأنصار بالأجر كله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، ما دعوتم لهم وأثنيتم عليهم، ما دمتم داعين لهم ومثنين عليهم فإنكم تشاركونهم في الأجر. آووا المسلمين. كان المسلمون يعذبون في مكة، يشردون، منهم من قتل تحت وطأة التعذيب، ومنهم من فر إلى الحبشة وإلى بلاد بعيدة، ومنهم من استخفى بإيمانه ولم يستطع أن يظهره، حتى فتح المهاجرون الأنصار بيوتهم وبلدهم وبذلوا أموالهم لنصرة المسلمين، فأعز الله الإسلام، وكان عطاؤهم وكرمهم شيئا لا نظير له، يستغرب الناظر فيه. ومما يدل على ذلك قصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف. آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين عبد الرحمن بن عوف وهو من المهاجرين، وبين سعد بن الربيع وهو من الأنصار، فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، إني من أكثر الأنصار مالا، فتعال أقاسمك مالي. آخى بيني وبينك الرسول عليه الصلاة والسلام، فنقسم مالي بيني وبينك، وإن لي زوجتين، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها، فإذا مضت عدتها تزوج بها. فهذا الكرم كرم لا نظير له. فقابله عبد الرحمن بن عوف بكرم عظيم وعفة كبيرة، فقال: لا، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلوني على السوق. فدلوا على السوق، فاتجر عبد الرحمن وصار من أثرياء الصحابة وتجارهم رضي الله عنهم أجمعين. فهذا بذل الأنصار وإيواءهم للمهاجرين وتقديمهم لهم على أنفسهم في مواطن كثيرة، والشاهد على ذلك كثير، وهذه إشارة إليه. ولذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام حب هؤلاء الأنصار علامة الإيمان، وجعل بغضهم علامة النفاق. فلا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. فإذا أردت أن تختبر الناس وتتبين المؤمن من المنافق فهذه علامة بينها الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. ففي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: علامة المؤمن، وفي رواية: علامة الإيمان حب الأنصار، وعلامة النفاق بغض الأنصار. وجاء في الصحيحين عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وجاء في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر، فلن يكون بغض للأنصار إلا من منافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ولا يكون حب للأنصار إلا من مؤمن صادق الإيمان. كيف لا يحبهم المسلم وهم الذين قدموا أموالهم وأرواحهم وفتحوا بلدهم وبيوتهم لنصرة الإسلام؟ هم الذين صبروا، هم الذين منعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خذله الناس، هم الذين نصروه حين تخلى عنه الناس، هم الذين آووه حين ضيعه الناس عليه الصلاة والسلام. فكان للأنصار السبق في ذلك، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. فنشهد الله جل وعلا على حبنا لهم وحب من يحبهم، ونشهد الله جل وعلا على بغضنا وعدائنا لمن يبغضهم ولمن يعاديهم. ولذا كانوا هم أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أحب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدموه من نصرة للإسلام. جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأى النبي عليه الصلاة والسلام نساء وصبيانا من نساء الأنصار وصبيانهم مقبلين من عرس، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام ممثلا، أي قام منتصبا، وفي بعض الروايات قام قياما طويلا، فجعل يقول: اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، اللهم هؤلاء أحب الناس إلي، كررها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. وهكذا جاء في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن امرأة من الأنصار أتت النبي عليه الصلاة والسلام ومعها صبي لها، فكلمته، فكلمها عليه الصلاة والسلام ثم قال: والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، والذي نفسي بيده لأنتم أحب الناس إلي، كررها مرتين عليه الصلاة والسلام لما لهم من نصرة لله ولرسوله ولدينه، فكانوا أحب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، الأنصار رضي الله عنهم أقرب الناس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم أخص الناس به، ولذا أوصى بهم وحرَّض على الإحسان إليهم، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وسلم:

أخبار كرشي وعيبتي، أي هم موضع سري، وهم الذين آوي إليهم، وهم أقرب الناس إلي. وأيضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار. والدثار والشعار هما من اللباس، فالشعار هو الثوب الذي يلاصق الجسد، ما يسميه الناس بالثياب الداخلية. والدثار هي الثياب التي تكون فوق الشعار، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الأنصار شعار، أي هم الثوب الملاصق للجسد، والناس بعدهم. فالناس دثار، أي وهم الثياب الظاهرة، وهذا لحبه لهم وقربهم منه رضي الله عنهم. فقد كان يقول عليه الصلاة والسلام حين جاء في بعض الغزوات: أعطى أناسا ولم يعطي الأنصار، أعطى المؤلف قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا. فقال بعض شباب الأنصار، قالوا: يغفر الله لرسول الله، يعطي قريشا ويدعنا؟ قال: يا معشر الأنصار، ألا ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير، وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيوتكم؟ فجعلوا يبكون رضي الله عنهم حتى بلوا لحاهم، وقالوا: رضينا يا رسول الله، أي لا نريد الدنيا. ولذا كان يوصي بهم، جاء في الصحيحين أو جاء في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرض موته، وجاء في بعض الألفاظ أن أبا بكر وعمر مروا على أناس من الأنصار وهم يبكون، أو أبو بكر والعباس، فقالوا: ما يبكيكم؟ قالوا: خشينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيبه شيء، أي الموت، وذكرنا مجلسنا منه. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ورأسه معصوب بعصابة، فجلس على المنبر، وكان آخر يوم جلس فيه على المنبر. فأوصى الناس وقال: أيها الناس، إن الناس يكثرون وإن الأنصار يقلون، حتى يكونون أو حتى يكونوا كالملح في الطعام، فمن ولي من أمر أمتي شيئا يستطيع أن ينفع به أحدا أو يضر به أحدا فليقبل من محسنهم، وليتجاوز عن مسيئهم، وليكرم محسنهم رضي الله عنهم. فكانت هذه من آخر وصاياه عليه الصلاة والسلام، بإكرام محسنهم والقبول منه، والمجاوزة عمن أساء منهم مهما أساء. ولذا قدر هذا كبار الصحابة وعرفوه. جاء في الصحيحين عن أنس قال: سافرت يوما مع جرير ابن عبد الله البجلي، جرير ابن عبد الله من بجيلة من اليمن، سيد قومه كبير قومه، سافر يوما مع أنس. قال أنس: فكان يخدمني وهو أكبر مني، فقلت له: لا تفعل، لا تخدمني. قال: والله لقد رأيت الأنصار تصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم شيئا، عاهدت نفسي أو آليت على نفسي ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. عرف هذا كبار الصحابة للأنصار رضي الله عنهم وما قدموه للرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لولا الهجرة لكان منهم، جاء في الصحيح في البخاري وبنحو عن أبي قتادة خارج الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار شعبا وواديا لسلكت شعب الأنصار ووادي الأنصار، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، من ولي من أمر أمتي شيئا فليقبل من محسنهم وليتجاوز عن مسيئهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده
إنما

0: أفزع أحدا منهم لقد أفزع هذا الذي بين هاتين، وأشار إلى نفسه. من أفزع رجلا منهم فقد أفزع الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. وجاءوا يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد، وقد تعبوا من سقي المزارع ومن إخراج الماء من الآبار، فقالوا: إلى متى نبقى ننزع الماء من الآبار؟ لو أتينا النبي عليه الصلاة والسلام فسألناه أن يدعو الله لنا أن يفجر لنا الأرض أنهارا. فاجتمعوا بجماعتهم ثم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما رآهم قال: مرحبا وأهلا، ما جاء بكم اليوم إلا حاجة، والله لا تسألوني شيئا إلا أعطيتكم إياه، ولا أسأل ربي شيئا إلا أعطاني إياه. فالأنصار تراجعوا، قالوا: جئنا نطلب أن يفجر لنا الأرض أنهارا، وقد وعدنا بهذا الوعد أننا لا نسأل شيئا إلا أعطانا إياه، ولا يسأل ربه شيئا إلا أعطاه إياه. الدنيا تريدون؟ قالوا: لا، غيروا السؤال، سألوا الآخرة. قالوا: يا رسول الله، ادعوا الله أن يغفر لنا. قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار رضي الله عنهم. كان المجيء لسؤال شيء من الدنيا، ولكن لحبهم للآخرة ورغبتهم فيما عند الله، لما سمعوا هذا الوعد من رسول الله عليه الصلاة والسلام اختاروا الآخرة، اختاروا الآخرة وأن يغفر الله جل وعلا لهم. فدعا لهم بالمغفرة ولأبنائهم ولأبناء أبنائهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا هم المغفور لهم، فكانوا المطهرين من الذنوب، غفر الله لهم في وجودهم، وغفر لأبنائهم وأبناء أبنائهم قبل أن يوجدوا. وهذا من كرامات الله لهم، أن غفر لمن لا يزال في علم الغيب قبل أن يوجد بفضل آبائهم وما كانوا عليه من الصلاح. فهؤلاء الأنصار الذين ناصروا الرسول عليه الصلاة والسلام بايعوه، فارقوا كل العرب لإيواء الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله عز وجل. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تسجيلات دار الحديث السلفية بدماج تقدم:
2: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد، بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين.
1: تسجيلات دار الحديث السلفية بدمج تقدم هذه المادة، والتي هي عبارة عن خطبة الجمعة بعنوان التبيين لعواقب المفسدين.
2: وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة.
1: لشيخنا المحدث الناصح الأمين أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله تعالى.
2: ولا تبغي الفساد في الأرض أيا كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك. الفساد في الأرض لا تبغيه. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاق خلقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم، أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عادى إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته، أين المفر؟
1: سجلت هذه المادة في 15 من محرم لعام 1431 للهجرة.
2: لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمكين بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة، لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل. وعد وعد من الله لا يخلف، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا.
1: نسأل الله تعالى أن ينفع بها الإسلام والمسلمين.
2: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن المسلم يجب عليه أن يسعى في صلاح نفسه وصلاح المسلمين وخير نفسه والخير للمسلمين، هذا هو المسلم حقا، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. وقد قال الله عز وجل مادحا هذا الصنف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فمن كان يصلح نفسه ويصلح غيره من المسلمين يدعوهم إلى الصلاح لا يضيع الله أجره. ومن أعظم الصلاح إقامة الصلاة وتمسيك الناس بكتاب الله، فإنهم إذا تمسكوا بكتاب الله صلحت أحوالهم وسددت أقوالهم. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. والله عز وجل أنزل كتبه وأرسل رسله لإصلاح العباد وسد الفساد، قائلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالمطلوب من المؤمن مع إيمانه أن يصلح، يؤمن ومع ذلك يصلح نفسه ويصلح غيره، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. هذا شأن المؤمن، أنه ساعي في صلاح نفسه وصلاح غيره. والله سبحانه أبان أن هذا أمر محتم على سائر المصلحين، فأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ذروة المصلحين وذروة الدعاة إلى صلاح العباد والبلاد، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته. وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل عنه: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فكانت وصية موسى لأخيه هارون عليهما الصلاة والسلام أنه يخلف في قومه حين ذهب إلى موعد ربه عز وجل. أمر أخاه أن يخلفه في قومه وأنه يصلح، أمره ووصاه بذلك وحذره أن يتبع سبيل المفسدين، وفعلا قام بذلك قياما حسنا، نبي أوصى نبيا. والشاهد من ذلك أن اتباع سبيل المفسدين ضرر على العالمين، ضرر. فمتابعة سبيل المفسدين سواء كان هذا الفساد بالشرك بالله عز وجل أو كان بالبدع والخرافات أو كان ذلك بغيره من الأقوال والأفعال من قتل وتشريد وتقطيع للطرقات وغير ذلك من الموبقات والمهلكات، كل ذلك يضر العباد والبلاد. لهذا فإن الله عز وجل من شرعه وحكمته أنه لا يحب الفساد، الله يحب الصلاح في بلاده وعباده ولا يحب الفساد. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. شيء لا يحبه الله، الفساد في الأرض مبغوض ومبغوض أهله، مع ادعاء أهله أنهم أهل الإصلاح وهو ألد الخصام وهو مفسد. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فما من مفسد إلا وله دعوة عريضة على أنه بسلوكه لذلك الفساد، بسلوكه لذلك الفساد يريد الإصلاح. حتى قال فرعون عليه لعائن الله: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ويقول عن نبي الله موسى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. ذروة المفسدين في ذلك الزمن، رأس المفسدين في ذلك الزمن يزعم داعيا ومدعيا على أنه يحذر قومه من فساد نبي الله موسى فيما يزعم. كل هذا لتعلموا عباد الله على أن الفساد قد يأتي من دعاوى ومن شبهات وشهوات وتلبيسات على المسلمين. ومن هنا فإن الميزان الذي يعرف به الصلاح وأهل الصلاح هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. المفسدون مع أن الله عز وجل لا يحب الفساد لا يحب أهل الفساد. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يا سبحان الله، مفاتح كنوز قارون العصبة أولي القوة تنوء بهم وتثقلهم، عصبة أعداد الأقوياء لا يستطيعون حمل مفاتح كنوزه تثقلهم، وكان هذا سبب فساده. لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. قدم قومه له نصيحة، والله إنها نصيحة ثمينة، ولكن البغي والطغيان حمله على الفساد والعدوان. لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض. أيا كان، سواء كان هذا الفساد في العقيدة، في الشرك بالله، في البيع والشراء، في المعاملات، في الأقوال والأفعال والتشبه بالكافرين وإسفك دماء المسلمين أو تقطيع الطرقات أو غير ذلك، الفساد في الأرض لا تبغيه، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. أين ملجأك أيها المسلم؟ أين مفرك أيها المسلم؟ أين وأنت قد أبغضك الله عز وجل وعاداك إذا كنت مفسدا في أرضه، مفسدا لقلوب عباده، مفسدا لأخلاق خلقه، مفسدا في معايش عباده، مفسدا في دمائهم وأعراضهم وأخلاقهم؟ أين المفر؟ الله إذا أبغض إنسانا عاداه، وإذا عادى إنسانا أين يذهب؟ يحاربه الله من فوقه ومن تحته وعن يمينه وعن شماله ومن ظاهره وباطنه ومن أقواله وأفعاله وسائر حياته. أين المفر؟ نعم، فإذا كان الأمر كذلك فإن الفساد في الأرض خطر عظيم جدا، هو شأن الكافرين وهو سبب عذابهم الأليم. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم مبينا أنه عذبهم بذلك: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. كفار، ولكن مع هذا الفساد لا يذهب سدى، يزدادون على كفرهم على عذابهم على الكفر عذابا بكل فساد أحدثوه في الأرض، عذابا بشربهم الخمور، عذابا بالزنا، عذابا بالربا. يمكن الله لأهل الإصلاح في الأرض، لأن الله يقول في كتابه الكريم: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فمن كان لا يريد بغيا ولا عدوانا ولا فسادا في الأرض، وإنما قصده تقوى الله ونصرة دينه، فإن الله يمكنه. ومن كان على غير ذلك فالأمر بالضد. لا تظن أن التمكين بشجاعة، لا تظن أن التمثيل بكثرة قوة، لا تظن أن التمكين بشراسة لا تظن أن التمكين ميراث كابر عن كابر، لا، إنه بتوحيد الله وبدين الله عز وجل. وعد وعد من الله لا يخلف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا وعد لا يخلف، هذا سبيله، سبيل التمكين. فاحرص أيها المسلم صغيرا وكبيرا، مأمورا أو أميرا، على إقامة دين الله والتمسيك بكتاب الله عز وجل. هذا سبيله، سبيل التمكين. وانظر إلى أمم، وانظر إلى أمم جاسوا خلال الديار وأفسدوا في الأرض بالبوار، كيف أذاقهم الله سوء العذاب والدمار من أزمنة قديمة وحديثة. والله في قصصهم عبرة، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. شاء سائر المفسدين جعلهم الله عز وجل نكالا، لأن الله بسط أرضه وأقام سماءه وأنزل كتبه وأرسل رسله ليعبد وليصلح في الأرض وليجتنب الفساد، ورفع منزلة من نهى عن الفساد وميزه على غيره. قال الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وقال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، ولكن الله شرع الجهاد للمفسدين والزنادقة المعتدين حتى لا تفسد الأرض، سواء للكفار أو لغيرهم، ويقام دين الله ويقام توحيد الله وتكسر شوكة البغاة بتوحيد رب العالمين سبحانه وبتوكل عليه، نعم، وبالثقة به وبإقامة توحيده وشرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا والله هو قرة عين كل صالح، نعم. وقال الله سبحانه وتعالى بعد أن بين أن ذلك كله مراد لله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. أيها الناس، إن أمر الفساد في الأرض يثقل المجتمعات ويجعلها تئن، سواء كانت كثيرة أو قليلة. الناس يبغضون الفساد ويريدون أن يعيشوا في نعمة وبعد عن ذلك. قال الله عز وجل أن تلك الأمة آنة وشاكية إلى ذلك الملك المعزز المكرم من ربه عز وجل: يا ذا القرنين إن أجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقب الآيات. أمة تئن من يأجوج ومأجوج، أمة مفسدة، أمة مفسدة، ولكن الله سلط عليهم أن بقوا في ردم محدود، ومكن الله لذي القرنين ومن معه فردم عليهم. إن الفساد في الأرض لا يجنى من ورائه إلا الخسارة، والله لا يجتني صاحبه إلا الخسارة، لقول الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هل علمتم على مر التاريخ مفسدا مفلحا؟ أبدا. لا يفلح المفسد، لا يصلح الله عمل المفسدين أبدا. كل مفسد خربان العمل، عمله غير صالح، لقول الله سبحانه وتعالى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فاسد العمل، المفسدون أعمالهم لا خير فيها، شتى أعمالهم لا تركن إليها أبدا. فالواجب اتباع سبيل المصلحين والبعد عن سبيل المفسدين. موسى عليه الصلاة والسلام يقول لأخيه: أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وربنا يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. طاعة المفسدين حرام، اتباعهم، تأييدهم، مناصرتهم حرام، التخاذل أيضا عن أهل الحق حرام، يسبب الفساد في الأرض. يقول ربنا سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأهل الباطل متضافرون، وإن كانوا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، لكنهم ضد أهل الحق. فإذا حصل التخاذل من أهل الحق حصل الفساد كما أبان الله سبحانه وتعالى. هل علمتم مفسدا مفلحا على مر التاريخ؟ سواء كان هذا الفساد بالمحاربة للمسلمين أو تقطيع الطرقات أو سفك الدماء أو بغي في الأرض أو غير ذلك من المحرمات وإفشائها والرضا بها، أبدا والله. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. المفسدون في الأرض أحدهم ربما اقترف ذنوب الأمة، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. انظر، المفسدون معذبون في الدنيا والآخرة، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حرام حرام حرام الإفساد في الأرض. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أمر أن لا يفسد في الأرض بعد إصلاحها، أقام دينه، أنزل كتبه، أقام شرعه، فالواجب على المسلمين أن يسعوا بالإصلاح. نعم، وشعيب عليه الصلاة والسلام يقول لقومه: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. يا أخي تأمل، قد خلت أمم من قبلكم فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. تأمل، اقرأ القرآن وتدبر، لست بأول واحد ولا آخر واحد من المفسدين. قد خلت أمم من المفسدين دمرها الله. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. دين الله، الله له الحق وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. فمن أفسد في أرض الله أهلكه الله في الدنيا وفي الآخرة. هذه أمم دمرها الله بفسادها. ولما كان فرعون من المفسدين، عند أن أغرق في البحر أراد التخلص من ذلك الفساد، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما نفعه ذلك، لأنه لج في الفساد وأغرق فيه وأهلك الحرث والنسل وقتل الصبيان واستحيى النساء ودمر العباد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. هذه عبر، إياك والغفلة أيها العبد، مهما كنت لا تفتئت عن قبضة رب العالمين، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم السميع العليم. قال الله: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. اختبأت، ظهرت، كان الفساد في ظاهرك أو باطنك، في أقوالك أو أفعالك، تظهره أو تخفيه، لا تخفى من الله خافية، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.

0: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ثبت من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بخير من إنفاق الذهب والورق؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. لا أقول حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين. هذا إذا كان الخلاف بين أخ وأخيه مسلم ومسلم، وحصل فساد بينهما، فإن هذا يحلق الدين. فما بالك إذا كان الفساد في الدين، في العقيدة، في الأقوال، في الأفعال، في سفك الدماء، في تقطيع الطرقات، في إفشاء المحرمات، في التوثب والبغي. كل هذا والله أشد وأبعد، أشد ضررا وأبعد وأسحق لصاحبه في الدنيا والآخرة. ألا فليتأمل الإنسان ما يقدم عليه أيا كان، فإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم مبينا خطر الظلم وخطر البغي: يا أيها الناس، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. أين تذهب من بغيك؟ بغيك راجع على كاهلك، بغيك راجع على كاهلك. ترهق بالذلة وترهق بالمهانة، وكل ما تقترفه هو ذنوب عليك، كلها عائدة عليك، لا تنفك منها في الدنيا ولا في الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، وإلى الله المصير. والحمد لله.
1: كما نسأل الله جل وعلا أن يوفق أهل دماج في اليمن على ما يدفع عنهم كيد الكائدين وإذلال الرافضة المجرمين، وأن يوفق القبائل اليمنية، لأنهم في دولة واحدة، لا حرج عليهم أن ينتصروا وينصروا المظلومين. والأمة العربية في السابق في الجاهلية ربما يتحالفون على نصرة المظلوم وقمع الظالم، كما في حلف الفجار الذي يقول: النبي لو دعيت إلى مثله في الإسلام لفعلت. فأرجو من قبائل اليمن الذين يرون ما يحصل من الحوثيين الرافضة أن يهبوا لينصروا المظلومين ويرفعوا الظلم عنهم ويذلوا الظالمين. ثم هؤلاء الحوثيون، ما الذي جعلهم يريدون أن يكونوا موضع قدم لعمائم طهران حتى فيدنسوا جزيرة العرب بضلالات مجوس فارس والشيعة التي هناك؟ فنسأل الله جل وعلا أن يحبط كيدهم ويحبط كيد من كل من يريد للأمة الإسلامية شرا، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
2: قال أبو عمر رحمه الله: وقرأت على أبي حمزة أحمد بن محمد أن محمد بن عيسى حدثهم قال: قال باب جامع، باب جامع لنشر العلم. يا إخوان، ترون من البلوى إشغالنا عن صلاتنا وعن دروسنا، فحبذا لو يكونون يأتون في أوقات ليس فيها دروس ولا صلوات، فإنه والله أنه يحصل لنا من الألم ما الله به عليم إذا فاتتنا صلاة الجماعة وإذا فاتنا الدرس. ولكن إيش نعمل؟ أنا أعتبر هذا أخرج وأنا مغموم، وأعتبر هذا من البلوى أن نصرف عن دروسنا أو نصرف عن صلواتنا في جماعة، ولا ندري لماذا ما يأتون إلا في أوقات الصلوات، مع أن الأوقات واسعة يقضونها في تخاذيل. والله المستعان، نسأل الله أن يصلحهم وأن يصلح الجميع. أصلا يا إخوان ما يقدر عظمة العلم إلا أهله، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذووه. فهذه المجالس عندنا مجالس العلم، وكذلك أيضا صلاة جماعة، نحن لسنا مسافرين، نحن مقيمون. يرعى شعورنا، ترعى أوقاتنا، وهناك أوقات إن احتاج إلى جلوس فيها يجلس فيها، والله المستعان. مع أنه والله أنه لا داعي لكثرة الجلوس، فالحق واضح. وصدرت رسالة بيان علماء اليمن، لعلكم طلعتم عليها، معك هي رسالة جيدة، نعم رسالة جيدة، بيان علماء اليمن، وفيها مضمون ذلك أن ما تقدم ذكره حق واضح. والحقيقة أنهم يعني رأينا منهم التألم على إخوانهم هنا، ويشكرون، وبيانهم بيان واضح في موضعه. وإن كان كما قيل: يا ابن الكرام لا تدنوا وتبصر ما قد حدثوك، فما رأينك من سمع. فما عبروا به دون ما رأيناه ولا حضناه، ولكن أقصد من ما رأيناه ولا حضناه أشد مما ربما تصوروه، ومع ذلك كلامهم جيد ونصح طيب وفي موضعه. وهذا من معاني الحديث الذي أشرنا إليه آنفا. قال رحمه الله: باب جامع لنشر العلم. روى سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم بتسكين الميم، حمر جمع حمراء، هي الإبل. العرب يتنافسون في الإبل الحمراء، والإبل الحمراء جميلة عند العرب لما فيها من جودة، وهي تسمى الإبل العربية من أنواعها إن لم تكن هي بذاتها. والإبل العربية في هذه الآونة، سألنا بعض الناس قال بعض أنواعها بالملايين، بعض أنواع الإبل العربية بالملايين الآن. حتى أنشأوا في قطر أو في الإمارات كذلك، وفي بعض الدول الذي أخبرني الأخ من الإمارات، مكان تلقيح لتكثير الإبل العربية، فيأتون ببعير عربي، جمل عربي، ثم يأخذون من منيه من لقاحه ويجعلونه في آليات، ثم يأتون بالناقة التي هي في حالة طلبها لذلك الشأن، ويلقحونها من ذلك الفحل العربي، فتحمل كما هو التلقيح في النساء، وكذلك تلقيح معروف، هذا تلقيح الحيواني. وإذا حملت يستلم ذلك المؤسسة 20,000 إماراتيا من صاحب الناقة بعد نتاجها. قلنا: إذا كان هذا التلقيح 20,000، إيش يربح فيها؟ إيش معه بقي؟ إيش بقي معه من قيمة هذا البعير؟ قال: ربما يبيعونه بالملايين، البعير الواحد العربي. إنما كانت المناسبة عند هذا الحديث حمر النعم، أي حمر الإبل العربية، أجود الإبل. فلأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، واحد رجل خير لك من ذلك. لأن حمر النعم تتمتع بها مهما كانت كثرة حليبها وجودتها ومهما كانت أيضا نفاسة تلك الإبل والمتاع الدنيا قليل. إذا مات الإنسان قطع عمله إلا من ثلاث: يتبع الإنسان أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان يبقى واحد، يرجع أهله وماله يبقى عمله. طيب، أما هداية هذا الشخص، هذا الرجل الواحد، فإنه أمر مدخر لك. مهما صلى وصام وزكى وحج وعمل أي عمل من أعمال الخير، لك من وراء ذلك نصيب. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه إلى يوم القيامة. طيب، هذا المصلي الصائم تصدق الحج، في كل عمل له فيه أجر، وهذا العمل لك فيه أنت أجر، يصلي وهو مأجور على صلاته، وأنت لك مثل أجره على صلاته بمقابل أنك دعوته الهداية. يصوم كذلك، يحج كذلك، يزكي كذلك، يأمر معروف ينهى عن المنكر. كل عمل ظاهر وباطن يقوم به هذا المهتدي جراء دعوتك له، فلك نصيب من جميع أعماله الصالحة، لا ينقص ذلك من أجره شيئا، فضل الله عليك وعليه. طيب، هذا أظن لو كان عندك ملايين الإبل وأنفقتها، الإبل الحمراء وأنفقتها، ما كان مساويا لمثل هداية هذا الشخص في ميزان حسناتك في حياتك وبعد موتك. وهكذا هداية من اهتدى على يديه، فربما يرجع داعيا إلى الله، ربما ما يدرك أنه يرجع عالما، ومن وراء دعوته وعلمه أمم يتبعونه، وآثار دعوتك له جارية في كل عمل صالح لمن تبعه، سواء منه أو ممن تبعه على ذلك. من دل على هدى فله أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ونكتب ما قدموا وآثارهم، كل شيء أحصيناه في إمام مبين. فإذا هذا هو والله مناط الخير والهدى. هذا الحمال لا حمال خيبرا، هذا أبر ربنا وأكبرا. من أجل ذلك تالله وبالله أن مجالس الرئاسة والملك لا تساوي مجالس العلم وما أراده الله لأنبيائه ورسله. هذا الذي أراده الله لأنبيائه ورسله أن يكونوا دعاة إلى الله، وهي أرفع رتبة ومنقبة على وجه الأرض. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فليطمئن سائر المجتمعات على أن كل من صحت سنيته وكل من صح للعلم طلبه أنه لا هدف له غير العلم والسنة ونشر العلم والسنة وسلوك طريق أنبياء الله، وأن الرئاسة والملك صار مرغوبا عنها في هذه الأزمنة وفي غيرها لما فيها من التعب والنكد وضياع الأوقات وارتكاب المعاصي وكثير مما لا يعلمه إلا الله. هذا بيانهم، مشكورين. نشر يوم الثلاثاء 27 ديسمبر. أتى يا أخوان هذه ديسمبر؟ بالأمس؟ يلا ديسمبر. قال أخبار اليوم: استنكر علماء، يقول اسم عبد الحافظ الصمدي الذي ناشر، استنكر علماء اليمن ما يجري في منطقة دماج بمحافظة صعدة، يعني من حصار حوثي ظالم منذ شهرين واعتداء آثم من قبل ميليشيات الحوثي بصعدة التي تواصل قصها على المنطقة. واعتبر العلماء في مؤتمر صحفي عقدوه بصنعاء أمس ما يحدث في دماج اعتداء سافرا لا مبرر له. والله لا يستطيعون أن يبرروه بشعرة ولا بكلمة ولا بشيء يرضي الله عز وجل، ولا يطمئن قلب مؤمن. إنما هو اعتداء سافر وبغي وعدوان وإثم، ونسأل الله عز وجل أن ينتقم من المجرمين. اعتداء سافر لا مبرر له، داعين الوساطة القبلية بدماج إلى القيام بواجبها على النحو الأكمل، وأن يرفع الظلم ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح يا أخي، هذا اعتداء على دماج، صبوا عليهم رصاصهم من أكثر من 6 جبال، ناهيك عما يحصل من الوطن والنقوع وما إلى ذلك من أمكنة. اعتداء سافر ظلم لا مبرر له. إيش مطلوبكم؟ إيش قصدكم؟ هل هناك شيء؟ هل هناك شيء يعني هناك شيء مبرر؟ لا مبرر له. إضافة إلى الحصار، إضافة إلى الأذى، إضافة إلى البغي، إضافة إلى تقليب الحقائق عند الناس. نعم. ويكاشف الظالم بظلمه دون تحفظ. صحيح، فوالله نرى أن الأمر حاصل فيه خير، ونحن شاكرون للواسطة. يا جماعة، أناس بغي عليهم ارفعوا عنهم الظلم والبغي لا أكثر ولا أقل، قولوا للظالم قف عند حدك والله يكفي المسلمين شرك وخلاص، هؤلاء نحن ضامن عليهم عدم الاعتداء. أفي أكثر من ذلك؟ لا شغله يعني هذا مقابل هذا وهذا مقابل هذا ودفن هذا مقابل هذا. يا أخي كلام كله والله فيه ضيق للصدر. فنسأل الله أن يوفق هذه الواسطة، وعلى رأسهم الشيخ حسين الأحمر وفقه الله وجميع من يسمع، ونحن شاكرون لهم ولكل الواسطات جهودهم، والله شاكرون لهم جهودهم. وربما عندهم من التألم علينا وعلى دماء المسلمين الشيء الكثير وهم يقولون ذلك، ولكن يا أخي الحق واضح، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ فأنا تصرفون إعانة الظالم على ظلمه أو مجاراته على ظلمه على حساب ما الله به عليم، والله هذا لا يعود على المسلمين بخير. ولا نتهم أحدا، ولكن هذا من باب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وقد تعودنا ولله الحمد النصح، والنصح مقبول عند الجميع، ونحن وسائر الواسطة مؤمنون مسلمون نحب دين الله ونحب النصح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر والتواصي بالبعد عن الفتن. فلا نزال والله نشعر بأننا يعني ما زالوا في البلاد متواجدين، وفي الجبال متواجدين، وفي هكذا هيمنة من كبر. يا إخوان، لم نرى كبرا مثل كبر الرافضة، امتلأت قلوبهم بالكبر، أهانهم الله. اي والله يا إخوان، كبر ملأ قلوبهم، إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير، نعوذ بالله من ذلك الكبر. يعني يبغون يقتلون ويجرحون ويهدمون، ويريدون ما زالوا على ما هم عليه أنهم ليسوا ظالمين وليسوا محاصرين وليسوا باغين وليسوا معتدين، بل يريدون ما عند الناس أنهم هم العدول وهم الذين يعني الشهماء وهم إلى آخره. هذا هو. وفي المؤتمر حذر العلماء من تصاعد هذه الاعتداءات المعتمدة على النعرات الطائفية، انتبه لهم الله، والله ما نحن لم يحصل منا من قبل ولا من بعد أي نعرة تخالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه الدعوة وهاكم الدعوة كما ترون، ما نقول هذه من عندنا فقط، أنتم رأيتموها، شرحها حاصل ماثل، وتعيش في هذه البلاد وفي غيرها دون اعتداء على أحد من الناس. وإن حصل إنكار لما يحصل من المنكرات والأخطاء والمخالفات، فإنه على ضوء كتاب الله سنة رسوله، وذلك أرسل الله به سنزل به كتبه. وأما على مستوى البغي والقتل والعدوان وما إلى ذلك، معاذ الله معاذ الله. على النعرات الطائفية والعصبيات الجاهلية والتي من شأنها تأجيج العداوة والبغضاء وزرع بذور الفرقة والفتن بين أبناء الشعب، مستنكرين تقاعس أجهزة الدولة المعنية عن القيام بواجبها في صيانة الدماء وحماية الأعراض والممتلكات وردع المعتدي وفك الحصار وتقديم الإغاثة. كلام جيد هكذا؟ والله كلام جيد ونشكرون عليه. وإلى هنا بارك الله فيكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أخبر الله سبحانه أن هذه الدار دار الدنيا دار ابتلاء، فلا يظن المؤمن أنه يكون فيها على الإيمان وعلى الخير العظيم دون ابتلاء، بل لا بد أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده حتى يتبين الصادق من الكاذب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم، ابتلي الذين من قبلهم، فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. لا بد أن يبتلي الله تعالى العباد حتى يتميز الخبيث من الطيب. وقال الله سبحانه: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم.

يبتلي الذي يبتلي ربنا سبحانه وتعالى به العباد أن يبلو بعضهم ببعض وأن يسلط بعضهم على بعض، فابتلى الله تعالى المسلمين بالكافرين والمنافقين الذين لا يفتؤون عن أذيتهم وعداوتهم ومحاولة الإضرار بهم، ولو شاء الله لكف بأسهم ولدفع شرهم، ولكن يبتلي العباد كما قال الله سبحانه: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، يختبر بعضكم ببعض ليتبين الصادق من الكاذب. ومن أشد البلاء الذي ابتلي به المسلمون في هذه الأزمان في كثير من بلاد العالم فتنة الرفض الاثني عشري الذي يريد تغيير دين المسلمين، والذي يريد أن تكون الجزيرة العربية وبلاد الإسلام على عقيدة الرافضة الإمامية الاثني عشرية، فلم يقر للمسلمين منهم قرار. كلما استقر بلد من بلدان المسلمين وكلما هدأت أوضاعه أثاروا فيه الفتن وأثاروا فيه الشرور، فدمروا بلاد الشام ودمروا بلاد العراق ودمروا كثيرا من بلاد اليمن، وهم ساعون في تدمير بلاد الجزيرة التي هي مهبط الوحي ومنها شعشع نور الإيمان. بلاء ابتلى الله سبحانه وتعالى المسلمين بهذه الفرقة المنافقة التي تظهر الإسلام وتبطن الكفر، فإن أصل هذه الفرقة ومؤسس هذه الفرقة عبد الله بن سبأ اليهودي الذي أظهر دين الإسلام وأبطن اليهودية، ولذا كثير من أصول الرافضة الاثني عشرية موافقة لديانة اليهود، وقد قرر هذا أهل العلم وبينوا أوجه الشبه بين الرافضة وبين اليهود في سائر عقائدهم وما ينتحلونه. فهذا بلاء، والدنيا دار بلاء لا يطيب فيها العيش لمؤمن، المؤمن لا يطيب له العيش إلا في الآخرة. وإلا فانظر، كلما هدأ المسلمون كلما استقرت أوضاعهم شيئا ما، سواء في دينهم أو دنياهم أو في أمنهم واستقرارهم، عاودهم هذه الفرقة المنافقة لأجل زعزعة أمنهم ولأجل إشغالهم عن دينهم، بل لأجل تغيير دينهم الذي هم عليه. فلا بد من الصبر، ولا بد أولا من توحيد الصفوف، لا بد من اجتماع الكلمة، لا بد أن تكون الجهود كلها موحدة، جهود العلماء وطلبة العلم والدعاة، جهود القادة والعسكريين والمجاهدين، جهود التجار وأرباب الأموال وأهل الخير، جهود الإعلاميين، جهود السياسيين، جهود كل طوائف المجتمع، يجب أن تكون جهودا متوحدة، جهودا متفقة حتى تثمر، حتى لا يستطيع العدو أن يصل إلى المسلمين بالضرر، فإنه عدو حاقد، إنه عدو حاقد قد امتلأ قلبه حقدا وغيظا على هذه البلدان السنية التي تجرع فيها كأس المرارة والتي هزم فيها أشد الهزيمة، فهو عدو حاقد. وقد أمر الله سبحانه بجمع الكلمة فقال:

0: قال سبحانه: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. فلا تنازعوا فتفشلوا، فالتنازع فشل، والتنازع ضعف، والتنازع ذهاب للقوة، واجتماع الكلمة سد منيع في وجه هذا العدو. فندعو جميع المسلمين بشتى طوائفهم وبشتى مكانتهم في المجتمع أن تتوحد جهودهم للتصدي لهذا العدو، فإنهم ما داموا متوحدين فلن يقدر عليهم ولن يستطيع وصولا إليهم، وإنما غالبا يصل ويتسلط على المتفرقين، على المتناحرين، على المختلفين. أما إذا كانت الجهود واحدة فلن يقدر عليهم بإذن الله سبحانه وتعالى. عباد الله، إن هذا العدو صار قتاله في هذا الزمان من أعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى. والله لمن تأمل في الحال وفي الواقع الذي هو فيه ليرى أن من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله هو التصدي لهذا العدو، سواء بيده أو بلسانه أو بماله أو بقلمه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فكله جهاد، جهاد بالمال أو جهاد باللسان أو جهاد باليد، ولا يقوم الجهاد إلا بهذه كلها، ولا يقوم الجهاد إلا إذا اجتمعت جهاد اليد وجهاد اللسان وجهاد المال، وبذلك يكتب الله النصر. إن الناظر إلى حال هؤلاء الأعداء وما هم عليه يرى أن الداعي إلى جهادهم أمر واضح كفلق الشمس، لم يعد الأمر خافيا. جربهم المسلمون ورأوا أفعالهم ورأوا إعلامهم ورأوا ما ينشرونه، فرأوا في ذلك الكفر البواح. فلا يخفى ذلك إلا على أعمى، أعمى الله قلبه عن بصر الحق ومعرفته، وإلا فقد انتهكوا حرمة الكتاب، انتهكوا حرمة هذا القرآن. أعلنوا في قنواتهم بالحرف الصريح أنه كتاب ناقص، أن هذا القرآن عمى، أن هذا القرآن ضلال، وصاروا يصرحون بذلك. داسوا هذا القرآن كما رآه العالم بأقدامهم أمام مرأى ومسمع من المسلمين، أحرقوا مئات المصاحف بل آلاف المصاحف في كثير من المساجد أو المراكز التي تمكنوا منها. هكذا كذبوا بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا هي كذب، وطعنوا في صحابته الذين نقلوا إلينا الدين، بل اعتقدوا كفرهم واعتقدوا ضلالهم وصرحوا بأنهم أئمة الضلال الذين يقودون الناس إلى نار جهنم، كما يقول كبيرهم أن الصحابة أئمة الضلال. كفروهم وطعنوا فيهم، فما بال ديننا إذا كان هؤلاء الصحابة الذين نقلوا إلينا القرآن ونقلوا إلينا السنة بهذا المستوى؟ معنى أننا على دين باطل، على دين مهدوم. المسلمون من 1400 سنة على حد مقالة الرافضة يسيرون على ضلال. وهكذا طعنوا في أم المؤمنين صراحة، وينادون المجاهدين في كثير من الجبهات يقولون لهم يا أبناء الزانية، يريدون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان كبيرهم وسيدهم إلى النار يأخذ كلبة سوداء كما ذكر صاحب كتاب التشيع في صعده ويدفنها، ثم يقول هذه عائشة أقيموا عليها الحد، أرجموها حتى تموت، لأنه لم يقم عليها الحد في زمن الرسول. كل هذه من عقائدهم التي صرحوا بها، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. ولهذا يقول جعفر ابن محمد الصادق الذي يفتري عليه الرافضة كذبا، قال ما أنزل الله آية في المنافقين إلا وهي في من ينتحل التشيع، ما أنزل الله في المنافقين آية إلا وهي في من ينتحل التشيع. ولذا يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله فإن الرفض أعظم أبواب النفاق والزندقة، فأوسع أبواب النفاق والزندقة هو الرفض، فما من أحد أراد أن يطعن في دين الإسلام إلا انتحل نحلة الرفض حتى يطعن في الإسلام باسم الإسلام. أيضا نحن مبغى علينا، بغوا علينا إلى بلداننا، إلى بيوتنا، إلى أهالينا، وقد أمر الله جل وعلا بقتال الباغي ولو كان مؤمنا، فقال الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، مؤمنون جميعا، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا لو كانت مؤمنة، كيف إذا كانت على الشرك؟ كيف إذا كانت هذه الطائفة على النفاق، على الرفض والزندقة؟ والعياذ بالله. نحن مبغى على ديننا، على أهالينا، على أموالنا. قال نبينا عليه الصلاة والسلام من قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. فالمقاتل دون ماله، دون دينه، دون دمه، دون عرضه، شهيد في سبيل الله. هؤلاء قوم نكثوا العهد، نكثوا الميثاق، طعنوا في الدين. وقد قال الله سبحانه وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة؟ فهؤلاء طعنوا في ديننا، هؤلاء بدؤونا أول مرة، أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. كل هذه الأمور تدل دلالة واضحة على وجوب التصدي لهم وعلى أن قتالهم من أعظم القرب إلى الله جل وعلا. هؤلاء خوارج خرجوا على المسلمين قتلا وسفكا للدماء وتخريبا. وقد جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود شر قتلى تحت أديم السماء خير قتيل من قتلوه. هذا الأمر الذي تمناه نبينا عليه الصلاة والسلام لو أدرك الخوارج أن يفعل بهم هذا الفعل، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود، قتل الكفار، لأقتلنهم قتل المشركين. ثم بين أنهم شر قتلى تحت أديم السماء، وأن خير قتيل من قتلوه. فهؤلاء هم شر الخوارج، هؤلاء هم ذروة الخوارج، بل جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض. فكلام نبينا عليه الصلاة والسلام في الخوارج الذين لا يدينون بمثل هذه العقائد، كيف إذا كان مع الخروج عقيدة الرفض، الاثني عشري، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة؟ لا شك أن قتالهم أوجب. ولذا فقد أجمع العلماء كما حكاه شيخ الإسلام، أجمع أهل العلم على أن قتال الرافضة قتال مشروع، وأن قتالهم ليس من جنس قتال الخوارج، بل قتالهم أشد من قتال الخوارج، فإنهم جمعوا مع الخروج عقيدة الرفض، عقيدة النفاق، عقيدة الزندقة. أيرضى المسلم، أيرضى المسلم أن تصير هذه المنابر يلعن فيها الصحابة كما يلعنون في صنعاء وغيرها من الأماكن؟ اتخذت منابر المسلمين التي يعلم فيها الدين منابر للطعن في الصحابة رضي الله عنهم، لتكفيرهم بصريح العبارة، للطعن في الدين، للطعن في هذا القرآن، للطعن في عرض الرسول عليه الصلاة والسلام. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلم أن يأتي أبناؤه وأحفاده على عقيدة الرفض؟ فإن عقيدة الرفض تدرس الآن في المدارس، تدرس الآن في التجمعات، تلقن للناس بالقوة في الأماكن التي سيطر عليها الرافضة. فالمدرسة تدرس في عقيدة الرافضة، والمسجد تلقى في عقيدة الرافضة، والأسواق تنشر فيها عقيدة الرافضة، والتجمعات تلقى في عقيدة الرافضة. كيف سينشأ جيل بعد 10 سنين وبعد 20 سنة؟ كيف سيكون حال تلك البلدان التي سيطر عليها الحوثيون؟ سينشأ جيل لا يعرف العقيدة الصحيحة، سينشأ جيل لا يعرف العقيدة المستقيمة، فتغير عقيدة المسلمين. أيرضى المسلمون بهذا الحال؟ أيرضى المسلمون أن يأتي الرافضة يغيرون دينهم وعقائدهم؟ فواجب أن تتفق الجهود وأن تتحد الكلمة في التصدي لهؤلاء من جميع المسلمين، ولا تلتفت إلى كلام المنافقين أو المغفلين. فصنفان من الناس، بعض من المنافقين الذين يفسدون في أوساط المسلمين، وبعضهم من المغفلين الذين يقولون هذه حرب سياسات، أو هذه حرب لا فائدة منها ولا ثمرة تحتها. لا والله، إنها حرب دين، إنها حرب عقيدة، وإلا ماذا يريدون من المسلمين؟ ماذا يريدون من المسلمين؟ يغزونهم إلى بلدانهم، إنهم يريدون دينهم، إنهم يريدون عقيدتهم. فاحذر يا مسكين، والله أن كل إنسان لا يدين بدين الرفض لن يرضوا عنه ولو نافقهم في كل حياته، ولو أعطاهم كل ماله. قال الإمام الشوكاني الذي عرفهم والذي كان يعيش في صنعاء في أوساطهم، قال: ووالله ما رأيت رافضيا يخلص المودة لغير رافضي ولو بذل له كل ما يملكه، ولو كان له بمنزلة الخول، أي بمنزلة الخادم، ولو تودد إليه بكل ممكن فلن يخلص له المودة. فلا أمانة لرافضي قط على من يدين بغير الرفض، وإنما ما يظهر له من المحبة أو السكوت عنه إنما هو تقية تزول هذه التقية بمجرد إمكان الفرصة. انظر إلى حال الرئيس السابق للبلاد، سلمهم بلد، سلمهم بلدا بكل مقوماته، ببنوكه وجيوشه ووزاراته وكل ما فيه من قوة، سلمهم إياه ومكنهم منه ومدد لهم في البلاد بما كان له من النفوذ والكلمة المسموعة عند كثير من الناس، وفي الأخير قتلوه أمام مرأى ومسمع، لأنه ليس على دين الرفض، ليس على عقيدة الرافضة. فوالله لو تملق لهم المنافقون بكل ما يمكن أنهم لن يرضوا عنهم، وأن مآلهم هو مآل من سبقهم ممن مالأهم وعاونهم وصار معهم ثم تخلصوا منه بأبشع الصور وأشد أنواع القتل. أقول ما سمعتم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الناس، أيضًا مما ينبغي الحذر منه الحذر من المرجفين، من الذين يشيعون القلق بين المسلمين، فهذا شأن المنافقين الذين قال الله تعالى فيهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، أي لأسرعوا في أوساطكم بالفتنة، وفيكم سماعون لهم، فيكم من يسمع لهم ومن يتأثر بكلامهم، فحذر الله المؤمنين أن يسمعوا لكلامهم. الحذر من المرجفين، فهؤلاء الروافض قد جربهم المسلمون وقاتلوهم في أشد المعارك وأشد القتال، وكتب الله تعالى النصر للمسلمين. فلا إرجاف ولا تخويف ولا زعزعة ولا قلقلة، فالمسلمون يستعدون لذلك ويتأهبون له، والله تعالى ناصرهم والله تعالى مؤيدهم، فالنصر من الله جل وعلا، فبالله نقاتل وبه نصول وبه نجول، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم بك أقاتل وبك أحاول وبك أصول وبك أجول، ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا يقف مع قوة الله شيء، ولا يقف أمام قهر الله شيء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم. احذروا احذروا من المروجين ومن المخذلين الذين يريدون هزيمة النفوس، فإن النفوس إذا هزمت هزمت الأجساد، إن النفوس إذا ضعفت ضعفت القوى، إن النفوس إذا تزعزعت حصل الخور والوهن، والمؤمن ليس كذلك. قال الله سبحانه: ولا تهنوا، لا تهنوا أي لا تضعفوا، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ما دمتم على الإيمان فأنتم الأعلون، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله سبحانه: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم والله معكم ولن يتركم أعمالكم. فلا تهنوا ولا تضعفوا، فالله جل وعلا معكم والله ناصركم وأنتم الأعلون ما دمتم على الإيمان. وقال الله سبحانه: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم ترجون الجنة، أنتم ترجون الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم وبلدانكم وأعراضكم وأموالكم، وهم يخدمون أعداء الإسلام، وهم ينافقون الكافرين. فلا تهنوا ولا يحصل لكم ضعف، وتوكلوا على الله جل وعلا. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. قال أهل النفاق، قال أهل الإرجاف، قال أهل القلقلة إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، زادهم ثباتا، زادهم قوة، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، الله كافينا، الله مؤيدنا، الله ناصرنا، ونعم الوكيل الذين توكلوا عليه. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما مسهم سوء ولا أصابهم سوء بفضل الله جل وعلا. محاصرين كانوا في يوم الأحزاب، الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة عددهم قليل، جاءهم المشركون واليهود من شتى بقاع الجزيرة. قال الله في بيان الموقف: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، ومع ذلك كتب الله النصر. ولم يصب المسلمين أي شر، كتب الله النصر للمسلمين رغم تلك المؤامرة كلها. فالله جل وعلا معنا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالمؤمنون هم جند الله وهم المنصورون وهم الغالبون بإذن الله جل وعلا. فلا وهن ولا يؤثر فينا الإعلام ولا الإرجاف، ولا نلتفت إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن ينزل علينا نصره. اللهم ثبت أقدامنا واربط على قلوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم لا حول ولا قوة إلا بك، اللهم بك نصول وبك نقاتل وبك نحاول، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم عليك بالرافضة الزنادقة المعتدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين، اللهم اكسر شوكتهم، اللهم اجعل هذه المرة نهايتهم وكسرتهم يا رب العالمين. اللهم لا تقم لهم قائمة، اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم اجعلهم لمن وراءهم عبرة وآية يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض

وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت

أَمْرَكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِنْ قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ

لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم.

فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأن

هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذا

يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقول

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض

أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتقون.

جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون.

هم يكفرون. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناه

بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا

هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين. وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. قل انظروا ما

إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا

أعبد الله الذي توفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن

0: إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين.
1: أخ يقول: إذا كنت في من دل شخصا على الجهاد فقتل، فإذا رزقه الله الشهادة فهل لي مثل أجره؟ لك مثل أجر عمله، عمله هو الجهاد، وأما الشهادة فهي كرامة يكرمه الله بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. تدللته على الجهاد وهو فعل الجهاد فلك مثل أجر جهاده الذي جاهد به.
2: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. قال رحمه الله: أي ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين بلطفه

من الشك. ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله بلسانه ويده، وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس، فهذا أكبر الأسباب التي تنال بها أعظم العطايا وأفضل المواهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها. المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم، فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة. حين تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي كل يقول نفسي نفسي، لا يهمه سوى نفسه، ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرة من الخير، وتوفى كل نفس ما عملت من خير وشر، وهم لا يظلمون، فلا يزاد في سيئاتهم ولا ينقص من حسناتهم. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. وهذه القرية هي مكة المشرفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يهاج فيها أحد، وتحترمها الجاهلية الجهلاء، حتى إن أحدهم يجد قاتل أبيه وأخيه فلا يهيجه مع شدة الحمية فيهم والنعرة العربية. فحصل لهم من الأمن التام ما لم يحصل لسواها، وكذلك الرزق الواسع. كانت بلدة ليس فيها زرع ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق يأتيها من كل مكان. فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور وينهاهم عن الأمور السيئة، فكذبوه وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس الجوع الذي هو ضد الرغد، والخوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بسبب صنيعهم وكفرهم وعدم شكرهم وما ظلمهم الله، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وهذه الآية ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا لها تعلق بآية الإكراه. فالفتنة معناها الإكراه، أي أنهم فتنوهم أن يرتدوا لأجل أن يرتدوا عن الدين، فتنوهم لأجل أن يكفروا.

بالله ويتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وقد صح عن ابن عباس أن هذه الآية هي من ضمن الآيات التي أرسل بها الصحابة إلى من بقي مستضعفا في مكة ممن فتنهم المشركون، بل أخرجوا بعضهم إلى بدر ليقاتلوا معهم قهرا وإكراها. فقال الله تعالى في شأن هؤلاء وأمثالهم: ثم إن ربك للذين هاجروا، أي هاجروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوا بلد الكفر، من بعد ما فتنوا، أي من بعد ما فتنهم المشركون وأجابوهم، من بعد ما حملوهم على القول الكفر فقالوه، ثم جاهدوا وصبروا، أي صدقوا في إيمانهم بعد تلك الفتنة التي حصلت لهم، وجاهدوا في سبيل نصرة هذا الدين وصبروا على ذلك وعلى ما يلقونه من الشدائد، إن ربك من بعدها، والضمير في بعدها الضمير الهاء، قيل هو راجع إلى الفتنة، ثم إن ربك من بعدها، أي من بعد الفتنة التي حصلت لهم، وقال بعضهم هو راجع إلى الفعلة، أي من بعد الفعلة التي فعلوها وهي مواطأة المشركين ومواتاتهم على ما أرادوا منهم من الكفر. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، أي يغفر لهم ذلك ويرحمهم، فيغفر لهم بأن يتجاوز عن ذلك الأمر الذي فعلوه ويدخلهم في رحمته التي هي خير لهم من كل شيء. ثم بين أن هذه المغفرة والرحمة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي في ذلك اليوم العظيم الذي كل إنسان لا يهمه إلا نفسه، فهم يعاملهم الله بمغفرته ورحمته جزاء صبرهم وجهادهم وصدقهم مع الله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، الأنبياء والرسل ومن دونهم يأتون إلى آدم، إلى نوح، إلى إبراهيم، إلى موسى، إلى عيسى، كل واحد يقول نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، اذهبوا إلى غيري. وهؤلاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكل واحد منهم يفكر بنفسه وكيف يكون حاله. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت، أي ما قدمته في هذه الحياة الدنيا من خير وشر، وهم لا يظلمون. ثم قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة
يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. وهذه القرية هي مكة في قول أكثر المفسرين، قال به مجاهد وقتادة وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وجمهور أهل التفسير أنها مكة. وهذا المثل لمكة قبل أن تكون بلاد إسلام، فكيف بعد أن صارت بلاد إسلام؟ لا شك أن هذه النعمة فيها أعظم وأوفر وأكثر. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، أي ليس فيها خوف ولا قلق ولا اضطراب، بل فيها الأمن، فيها السكينة والهدوء، لأن فيها الحرم، وكان أهل الجاهلية يعظمون الحرم. ومع الأمن والسكينة وعدم الاضطراب يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، أي كما قال الله في آية أخرى يجبى إليه ثمرات كل شيء. فأمن، والناس يتخطفون من حولهم، ورزق واسع رغد هنيء، وليست ببلاد زرع ولا شجر، هي جبال، وادي، واد بين جبال. ولكن يأتيها الرزق من كل مكان، وتجبى إليها الثمرات من أصناف الأرض. ولذا تجد في مكة من الثمار ما لا تجده في غيرها من بلاد العالم، ولا يزرع فيها شيء، ولكن رزق الله سبحانه يساق إليها، يأتي رزقها رغدا من كل مكان. انظر هذه النعمة، أمن، والناس حولهم في خوف وقلق، ورزق واسع، والناس ممن عداهم في جوع وشدة. فكفرت بأنعم الله، كفرت بهذه النعم كلها، ومن ضمن النعم العظيمة بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوساطهم ومنهم، فكفروا به وردوا دعوته، كما قال الله عنهم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، ونعمة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، كفروا بها وأحلوا قومهم دار البوار فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. بعد أن كانت في رغد من العيش صاروا في جوع حتى أكلوا الجلود، لما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أكلوا الجلود، وحتى كان أحدهم يقوم فيرى بين السماء والأرض دخانا من شدة الجوع والخوف، صاروا في خوف ورعب. وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يقر لهم قرار، كانت سراياه بين الحين والآخر تهجم على طوائف منهم أو تجارات لهم أو نحو ذلك من شؤونهم وما يتعلق بهم، فصاروا في خوف وقلق واضطراب، ولم ينعموا بالحياة. ولنتأمل كيف جعل الله تعالى الجوع والخوف لباسا، وقد حاول بعض الزنادقة أن يطعن في هذه الآية كيف سمي الجوع والخوف لباسا، ولكن قال العلماء أطلق على الجوع والخوف لباسا لأنه ظهر على أبدانهم كما يظهر اللباس، فظهر أثر الجوع على أبدانهم من ضعفها وهزلها
وحاجتها، وظهر أثر الخوف على وجوههم وأبدانهم من قلقهم واضطرابهم، حتى صار ذلك كاللباس بارزا عليهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب كفرهم، ردهم دعوة الرسل. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه، جاءهم رسول من أنفسهم يعرفونه، يعرفون نسبه، يعرفون صدقه، هم قرابته، فكذبوه ولم يقبلوا دعوته، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. عذب كثير منهم بأنواع من العذاب، منه الجوع الذي أصابهم، منه ما عذبت به طائفة منهم في يوم بدر، قتل 70 من كبرائهم وعظمائهم، وهكذا سلبت كثير من أموالهم، فأخذهم العذاب، وكل هذا من العذاب، وما بقي لهم في عذاب الآخرة ممن مات على الشرك أشد، وهم ظالمون. وفي هذه الآية أن الطاعة تحفظ بها النعم، وأن المعصية تذهب بالنعم، فهؤلاء كانوا في رغد ونعمة، فلما عصوا الله وكفروا به أصابهم الجوع والخوف، فما حفظت النعمة بشيء أفضل من حفظها بطاعة الله سبحانه وتعالى، فبها تحفظ النعم وتصان، وأما المعاصي فإنها تذهب بالنعم وتمحقها

0: أخي يقول: فأذاق الله لباس الجوع والخوف، متى حصل لهم؟ في أي عام حصل؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال بين أظهرهم حين دعا عليهم أصابهم الجوع، ثم حصل لهم بعد هجرته وأصابهم خوف وقلق ورعب. لا سيما بعد غزوة بدر وما حصل فيها.
1: أخ يقول: هل صحيح أن الروافض أخذوا الجوبة وهم في مركز شيخنا يحيى حفظه الله؟ سمعنا بهذا أن بعض الإخوة دخلوا يأخذون بعض أغراضهم والحوثيون فيه فأسروهم، هل هذا صحيح؟ أن تواصل هنا أخ أخبركم بهذا، هو هناك، أنا أخ أخبرني، اتصل لي أخ وأخبرني بهذا، وأنهم في المركز، قالوا طباخ المركز وشخص آخر ذهبوا يأخذون بعض الأغراض فوصلوا والحوثيون فيه أسروهم. هذا متوقع، قد أخذوا حوله الأماكن كلها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى ألا يشمت بنا أعداءنا. الروافض ما جاءوا إلا لحرب أهل السنة، وهذا في كل مكان، بل حين سئل كبيرهم حسين بدر الدين أيام إنشاء حركة الشباب المؤمن في زمن الشيخ رحمه الله، في زمن الشيخ مقبل، سئل: لماذا تم إنشاء هذه الحركة التي تسمونها حركة الشباب المؤمن؟ قال: هذه الحركة أنشئت لمقاومة المد السلفي الذي كاد يطمس معالم المذهب الزيدي، كذا يدعي أنه زيدي وإلا هو رافضي اثني عشري. فهذه الفرقة ما أنشئت في بلاد المسلمين إلا لحرب الإسلام والسنة، والإسلام الحق هو الذي يتمسك به أهل السنة الذين جانبوا أهل البدع. وهذه الشعوب شعوب سنية، بلاد اليمن بلد من بلدان السنة، نعم أثر التشيع في مناطق من اليمن لفترات طويلة من الزمن، لكن الأصل فيهم هو السنة، وكاد يزول هذا المذهب الرافضي من اليمن في زمن الشيخ مقبل رحمه الله وآخر زمنه كاد يزول. فدعم هؤلاء الحوثيون عسكريا ومعنويا وإعلاميا وماديا واقتصاديا في كل الوجوه لأجل حرب أهل السنة. لا يبقى أهل سنة في الجزيرة، هجروا أهل السنة من الشام، من سوريا، هجروا أهل السنة من العراق، غيروا كثير من عقائد أهل السنة في لبنان، وفي هذه الأيام فتن هناك من الشيعة الرافضة، وهكذا هجروا كثير من أهل السنة من كثير من مناطق اليمن، يصفوا لهم الفكر الرافضي. فهذه الحرب هي حرب على أهل السنة، والمراد منها قتل وتشريد وتفريق أهل السنة. وإلا على سبيل المثال، إخواننا في الجوبة ما أظهروا المشاركة في هذا الحرب ودخلوا فيه ولا أعلنوا ذلك، وبقوا في المركز يطلبون العلم، ومع ذلك استهدف مسجدهم قبل أن تستهدف المعسكرات. معسكرات بجانب المركز ما استهدفت، والمسجد استهدف إرضاء لأمريكا، بل بأمر من أمريكا وسائر الكفار. هذا الفعل لا شك عندنا أن الحوثي ما يفعل هذا إلا بأوامر. هو عبد، الحوثي عبد مسير من غيره، آلة وأداة يستخدمها الغرب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومعاونة الرافضة لليهود أمر شهير، حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. وما كان السلف يسمون الروافض إلا بحمير اليهود، يركبون عليهم. فهذا الفعل هو بإعاز وأمر وإلزام من دول الكفر، فالحوثي أداة يحركه اليهود والنصارى. فواجب أن يفهم هذا أهل السنة، والله إنه من المهم أن يفهموا هذا الأمر، أن هذه الحرب ليست حرب سياسة ولا حرب ملك فقط، والله إنها حرب دين، حرب عقيدة، حرب من أجل لا إله إلا الله محمد رسول الله. همهم مكة والمدينة، ويصرحون بهذا، وأنهم يريدون جعل العاصمة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبش قبور الصحابة التي في البقيع، ونبش قبر أبي بكر وعمر من جانب النبي صلى الله عليه وسلم، ويصرحون بذلك. وما زال بعض الناس في غفلة، يقول حرب سياسية. أي سياسية هذا الحرب؟ حرب سياسية على المساجد؟ حرب سياسية تأخذ الدوائر الحكومية، لا تبدأ بالمسجد قبل اللواء، كيف تبدأ بالمساجد قبل الألوية؟ أي سياسة هذا؟ هذا حرب دين، حرب لإطفاء دين الله، حرب لمحو الإسلام. فلا بد أن يفهم ذلك. أهل السنة يشردون، شرد أهل السنة من دماج والدولة قائمة. لماذا؟ ما يستطيع أحد من الدولة يحرك ساكنا، أوامر من الكفار، ممنوع يتدخل أحد. حتى هجروهم من تلك البلاد بعد أن قتل من قتل وجرح من جرح، وحصل لهم من البلاء ما الله به عليم. ثم هذا تهجير آخر، وهكذا أهل السنة في اضطهاد وإذلال، هذا يأسرونه وهذا يسجنونه وهذا يقتل وهذا يهان. فالحوثي يريد تدمير الإسلام، يريد طمس كل معلم من معالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد الإسلام، يريد فكرا رافضيا اثني عشريا يسود في الناس، من دخله عن رضا وإلا ألزموه به رغم أنفه، وإلا القتل، القتل بذلة وربما تعذيب وتنكيل. فلا بد لأهل السنة أن يجمعوا أمرهم حكاما ومحكومين. والله إن الحوثي سينتهك المسؤولين والقادة والشعوب والخطباء والأئمة وسائر الناس، كل من ليس على فكره فهو عدوه. فإما أن يعيش الإنسان رافضيا والعياذ بالله على ملة غير ملة الإسلام، أو يصير منافقا يداهن وينافق، أو يذل ويهان. فعلى المسلمين في هذه البلدان السنية أن يجمعوا أمرهم، وأن يستعينوا بالله تعالى على عدوهم، والله تعالى ناصرهم، الله ناصرهم. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا، قال الله: وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. والله لو صدقنا مع الله أنه لن يضرنا أحد ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ويهزمون. ولو أنفق له الكفار مليارات الدولارات وصدقنا مع الله جل وعلا فهو مقهور مغلوب. فلا بد من الاستعانة بالله ومن الإعداد للعدو ومن الصدق مع الله جل وعلا والنصر مع المؤمنين. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا أمر أوجبه الله على نفسه. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. فوالله إن النصر حليف المؤمنين المستقيمين إذا هم صدقوا مع الله جل وعلا، إذا هم صدقوا وأجمعوا أمرهم وعملوا بالأسباب الشرعية فهم منصورون. لا يجوز التساهل بهذا العدو، ولا يجوز التساهل بهذه الحرب، ولا يغتر مغتر بمن يعيش من أهل السنة في أوساط الحوثيين الذين يعيشون في أوساطهم. انظروا كيف حالهم، كمواشي في زريبة. وهكذا نقول والله إنهم كمواشي في زريبة، كما أن الجزار يأتي إلى هذه الزريبة يذبح ما شاء من المواشي هم كذلك. من الذي يستطيع ينكر هذا منهم؟ كل الذين يعيشون تحت الحوثي في قهر وإذلال. فالصبر والاستعانة بالله في خير، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، والله تعالى بيده الأمر. كم أجمع الناس على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، في غزوة الخندق، ونصره الله. والأمور هي أسباب تبذل، والنصر من الله. الله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم ملائكة ثم قال وما جعله الله، أي نزول الملائكة، إلا بشرى فقط، نقل تطمئن قلوبكم. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ملائكة الذين يقاتلون هذا فقط تبشير لكم ولقصد أن تطمئن القلوب، وإلا النصر من الله. فالنصر من الله وبيده الأمور، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. فلا يجوز الإنسان يترك بذل السبب، يبذل السبب من ديننا ومن شرعنا، بذل السبب، يبذل السبب الذي يستطيعه، والله تعالى هو الناصر. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بك أقاتل، فنحن نقاتل بالله، لا بجهودنا ولا بقوتنا ولا بما عندنا من سلاح أو عتاد، نقاتل بالله. والنصر من الله جل وعلا. ولو ملك الحوثي ما ملك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الشيخ ابن باز رحمه الله لما صنعت هذه الطيران الأمريكي التي تمشي بدون طيار وترمي في الدقيقة كذا وكذا من القذائف، أصاب الناس من ذلك قلق، فقالوا له إن أمريكا صنعت طائرة تمشي إلى مسافة كذا وكذا من الدول بدون طيار وتضرب كذا وكذا. قال إن تمشي فوق السحاب أو تحت السحاب؟ قالوا له تمشي تحت السحاب. أو فوق السماء وتحت السماء؟ قالوا تمشي تحت السماء. قال بقي الله فوق السماء، بقي الله فوق السماء، ولو ملك ما ملك. لكن الشاهد من هذا، لا يجوز التساهل بهذه الحرب، لا يجوز النظر إليها أنها لعبة سياسيين. لا والله، هذه حرب مدبرة من عشرات السنين، ليس من اليوم. هذه مخططات مرسومة من عشرات السنين، قد كتبه الرافضة في كتبهم بعضها قبل مئات السنين أنهم يريدون جزيرة العرب، وخطط لها قادتهم المتأخرون وصرحوا بذلك. فليست حرب سياسية أو مكايدة بين القادة، إنما استغلوا بعض القادة لضرب الآخر استغلال فقط، ويلعبون على الكل. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أخ يقول: هل يترتب أجر على حفر المتارس وإعداد المواقع للمقاتلين في سبيل الله؟ نعم، تترتب عليه أجور عظيمة، فإن هذا مما يقي المقاتل ومما يعينه على الثبات، فتحفر ما يتقي به المقاتل وما يسلمه أثناء قتاله، هذا جزء كبير من القتال. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوما مع أصحابه في سفر، وكان من الصحابة من هو صائم ومنهم من هو مفطر، وكان الصائمون قد تعبوا فنزلوا منزلا، فقام المفطرون نصبوا الخيام وأصلحوا الرحال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، أخذوا الأجر بخدمتهم للصائمين الذين كانوا في هذا السفر إما في جهاد أو في غيره. فإذا كان هذا في خدمة مسافرين قد يكون في جهاد أو في غيره، كيف بمن يخدم من يقاتل عن الدين ويهيئ له ذلك؟ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه الذي يصنعه، والرامي به، ومنبله، المنبل أي المناول المجهز. إذا كان الذي يناول المجاهد والذي يصنع له السهم يدخل الجنة بهذا السهم، كيف بمن يهيئ له مكان القتال؟ وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضل من تصدق بفسطاط، فسطاط أي الظل في سبيل الله، وأن له الجنة. فسطاط ظل يقي المقاتل يستظل به، كيف بإعداد ما يتقي به من آلات الحرب؟ فيحتسب الإنسان إذا عمل المتارس والمواقع التي يقاتل فيها المقاتلون يحتسب الأجر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق والصحابة معه وهم على جوع شديد لأجل أن يتقوا من الكفار بذلك، وإعداد هذا الأمر من الأمور المهمة، فإنه يعتبر جزءا كبيرا من القتال. فإذا أعد المكان الذي يتترس به المقاتل ويتقي به، نفع الله تعالى بهذا المقاتل نفعا عظيما، فيفتك في الكفار، وأيضا يقهرهم لا يستطيعون الوصول إليه، وأيضا يعين على الثبات والاستمرار والدوام. أما إذا لم يعد هذا الشيء، أولا لا يثبت، إما أن يفر وإما يقتل، فيصير تشجيعا للكفار، إذا رأوا مقتولا أو فارا يتشجعون على ذلك. فإعداد الأماكن التي يتقي بها المقاتلون ويتترسون بها من الأمور المهمة، ولا ينبغي لكل المقاتلين أن يغفلوا عن ذلك.

0: السلف سيوفهم تشعل لهب على المجوس.
1: كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب.
0: أمجاد الجدود ونصرهم على القرود تعرق صناديد الأسود من خان أرضنا.
1: ومن الحكم العظيمة في شرعية القتال وشرعية الجهاد أنه يتبين الصادق من الكاذب، يتبين المؤمن من المنافق، يتبين من همه الدنيا ومن همه الدين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. لا بد من اختبار، لا بد من التمحيص، لا بد من الزلزلة حتى يتبين المؤمنون من المنافقين. وليمحص الله ألا يفتروا عن الرباط وعن الجهاد وعن الصبر في سبيل الله.
0: بمن رفع السماء حكما سننصر ديننا بموالنا وارواحنا والمرتجى يوم الحساب.
1: يقف المرابط في سبيل الله مرابطا في ثغر من الثغور، حاميا للدين، مدافعا عن الأعراض، حاميا للبلد المسلم. ساعة خير من أن يصلي ليلة القدر في أشرف البقاع وأفضل الأماكن عند الحجر الأسود. تمحيص للمؤمنين، تصفية لهم، تنقية لهم، تنظيف لهم من ذنوبهم وسيئاتهم وخطاياهم، ويمحق الكافرين. كما أنه تمحيص للمؤمنين هو محق للكافرين، قتل لهم وأسر وجرح وتشريد وإذلال للكافرين، محق للكافرين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين.
0: اجعل جماجمهم قداح نسقي بها من جاء وراح، عبرة لمن با يستباح عرضي ومالي والتراب. اليوم ضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهاب.
1: دافعوا عن دينكم واستعينوا بالله جل وعلا على حرب عدوكم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.
0: لكل المعتدين من هم بلا مبدأ ودين، من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: ولا ضعف في وجه هذا العدو ما دمنا على الإسلام وما دمنا على الإيمان. لا وهن لا ضعف.
0: صفة حزم الكرم شنت من بلاد الحرم، كانت كما سيل العرم شنت بها شر الدوار. نيران حمراء حامية ترمي بها من عالية على المجوس الغازية، وذقتهم سوء العذاب.
1: تهنوا في طلبهم، في متابعتهم، في قتلهم. إن تكونوا تألمون يحصل لكم ألم، يحصل لكم تعب، يحصل لكم جوع، يحصل لكم سهر، يحصل لكم جراح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. أيضا هم يتألمون، يجرحون، يتعبون، ولكن الفرق بينكم وترجون من الله ما
0: لا يرجون.
1: أنتم ترجون من الله الثواب، أنتم تدافعون عن دينكم، عن أعراضكم، عن أموالكم، عن بيوتكم، عن بلدكم، وهم لا يرجون ذلك. هم يخدمون الكفار، هم يخدمون اليهود، يخدمون النصارى، يخدمون إيران دولة الرفض.
0: من والى الإيرانيين لا بد من قطع الرقاب.
1: معتدون نزلوا إلى بيوتكم وإلى دوركم وإلى أوطانكم، فلنستعن بالله ولنعرف أن هذه مؤامرة على الإسلام، بدلا من أن كانت أمريكا وإسرائيل يرسلون الجنود من جنودهم والغزاة من بلدانهم إلى بلاد المسلمين. أقاموا هؤلاء الناس، أقاموا هؤلاء الناس وقعدوهم في بيوتهم وبلدانهم وأمدوا هؤلاء بكل دعم يحتاجونه، من الدعم الحسي، من السلاح والعتاد والخبراء العسكريين، وأمدوهم بالدعم المعنوي من الدفاع عنهم ومناصرتهم بالرأي العام أمام العالم ومحاولة تحسين صورتهم، فهم خدم لليهود. فحرب على الدين، حرب على العقيدة، حرب على الإسلام، لا بد من الثبات، لا بد من الاستعانة بالله، وهي دنيا، فليست الدنيا بدار راحة، وليست الدنيا بدار سكون، وليست الدنيا بدار طمأنينة، بل هي دار جهاد، دار صبر.
0: والسلام على النبي سيد الأنام، يسقين في يوم القيام من نهرها الكوثر شراب، وارضى عن العشرة نفر منهم أبو بكر وعمر، واتبع بعثمان الأغر ثم علي البوترا. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج من عجد المهال. اليوم مضالع يومها والكل يسمع صوتها، حتى السهول وجبالها ترتج.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو، وهو ابن مرة المرادي، عن أبي وائل وهو شقيق ابن سلمة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، اختصر القتال في سبيل الله في هذه الكلمة: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فإن هذا الرجل سأل، الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل لأجل الغنيمة، هل هذا في سبيل الله؟ والرجل يقاتل للذكر، أي ليذكر، ليذكره الناس وليثنوا عليه فيقول فلان شجاع. والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي يرى الناس، فالأول يقاتل لأجل أن يسمع، التسميع بالكلام، وهذا الرجل يقاتل ليرى مكانه، أي للرياء، ليرى الناس شجاعته. جاء في رواية أيضا: الرجل يقاتل رياء، وبمعنى ذلك. جاء في رواية: والرجل يقاتل حمية، أي لأجل أهله أو عشيرته أو صاحبه. جاء في رواية: والرجل يقاتل غضبا، أي غضبا لنفسه ولحظ من حظوظها. فمن من هؤلاء في سبيل الله؟ فلو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ليسوا في سبيل الله، أو بعضهم في سبيل الله وبعضهم ليس في ذلك، لوجدت أيضا صور أخرى سيسأل عنها أناس، ولكن أتى النبي عليه الصلاة والسلام بهذا اللفظ الجامع: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. والمراد في كلمة الله أي كلمة الإسلام. من قاتل لرفع الإسلام لإعزاز الدين لنصرة هذا الدين فهو في سبيل الله. فإذا الذي يكون في سبيل الله والذي يكون همه والباعث لا على القتال هو نصرة الدين. فأي إنسان خرج للقتال والباعث له نصرة الدين يقاتل أعداء الله فهو في سبيل الله. فإن كان الباعث له أمرا غير ذلك فليس هذا في سبيل الله. إن كان الباعث له خرج للغنيمة لم يخرج لإعلاء كلمة الله وليس ذلك في نيته، أو خرج ليرى الناس شجاعته، أو خرج كما في هذا الزمان لأجل الوظيفة والراتب ليس له هم في نصرة الإسلام ولا في إعلاء كلمة الله فهذا ليس في سبيل الله لمفهوم هذا الحديث. فمنطوقه أن من خرج لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، ومفهوم الحديث أن من لم يخرج لهذا القصد فليس في سبيل الله. هاتان صورة. بقي صورة ثالثة، إذا خرج لأجل القصدين معا لإعلاء كلمة الله ولأجل يغنم، أو قل لإعلاء كلمة الله ولأجل يعطى هذا الراتب هذه الوظيفة، فهل يكون هذا في سبيل الله؟ فهي صور ثلاث. الصورة الأولى يخرج والباعث له نصرة دين الله فقط، ليس هناك باعث آخر، فهذا في سبيل الله بنص هذا الحديث. والثاني يخرج لأمر من هذه الأمور وليس في نيته نصرة دين الله، يخرج للغنيمة أو للعطاء أو حمية وغضب وليس في نيته أن تكون كلمة الله العليا، ليس في باله هذا الأمر، فهذا ليس في سبيل الله. بقي الثالث الذي يخرج للأمرين، يخرج ليقاتل في سبيل الله لينصر دين الله ولأجل يقول أغنم أخذ غنيمة أنتفع بها، ولأجل أيضا أعطى هذا الراتب هذه الوظيفة أنتفع بها، فهل هذا في سبيل الله؟ ذكر المسألة الحافظ رحمه الله، وسبق تذاكرنا هذه المسألة، وأنه إن كان الباعث الأصلي هو نصرة دين الله وما عداه تبع له فهو في سبيل الله. إذا كان الباعث الأصلي هو نصرة الدين ثم يكون أمر من هذه الأمور تبع لذلك، يعني الغنيمة أو الوظيفة، أما الرياء والسمعة فهذا لا، هذا يبطل العمل، لكن أمر من أمور الدنيا دون المراءة والتسميع فهذا في سبيل الله. قال الحافظ رحمه الله، قال والمراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، ويحتمل أن يكون المراد ألا يكون في سبيل الله إلا من كان سبب قتاله طلب إعلاء كلمة الله فقط، بمعنى أنه لو أضاف إلى ذلك سببا من الأسباب المذكورة أخل بذلك. هذا يحتمل أنه إذا أضاف إليه سبب من الأسباب أخل بذلك. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، ضمنا أي تبعا، النية التي أخرجته للقتال نصرة الدين وإرادة الغنيمة أمر تبع، يقول سأقهر أعداء الله ومما أقهرهم به أخذ الغنيمة، فهذا من قهر العدو. قال ويحتمل ألا يخل إذا حصل ضمنا لا أصلا ومقصودا، وبذلك صرح الطبري فقال إذا كان أصل الباعث هو الأول أي نصرة الدين لا يضره ما عرض له بعد ذلك. وبذلك قال الجمهور. كلام الحافظ هنا كلام جيد نقرأه. لكن روى أبو داود والنسائي من حديث أبي أمامة بإسناد جيد. نعم الحديث حسن، سنده حسن. قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ليذكر، ما له؟ قال لا شيء له. فعادها ثلاثا كل ذلك يقول لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. هذا الواضح أنه أراد الأجر والذكر، أراد الرياء، الرياء يبطل العمل. فإذا أراد المراءة للناس والتسميع فهذا يفسد عمله، لكن إرادة الغنيمة، إرادة الوظيفة هذا شيء آخر. إن الأمور الدنيا. ويمكن أن يحمل هذا على من قصد الأمرين معا على حد واحد، أي أراد الذكر والأجر سواء، لم يكن الباعث الأصلي هو نصرة دين الله، فلا يخالف المرجح أولا. إذن هذا الحديث أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر مالا قال لا شيء، محمول على محملين. المحمل الأول أنه ساوى الأمرين، كان الأمران معا مقصودين، لم يكن إرادة الذكر تبعا. هذا ذكره الحافظ، وهنا جواب أحسن منه أن المراد أراد الأجر والذكر، أي أراد المراءة، والرياء يحبط العمل. فلذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له، بخلاف إرادة شيء من أمر الدنيا. قال فتصير المراتب خمسا، أن يقصد الشيئين معا، أو يقصد أحدهما صرفا، أو يقصد أحدهما ويحصل الآخر ضمنا. فالمحذور أن يقصد غير الإعلاء، غير إعلاء كلمة الله، فقد يحصل الإعلاء ضمنا وقد لا يحصل ويدخل تحته مرتبتان، وهذا ما دل عليه حديث أبي موسى. ودونه أن يقصدهما معا فهو محذور أيضا على ما دل عليه حديث أبي أمامة. والمطلوب أن يقصد الإعلاء صرفا خالصا، وقد يحصل غير الإعلاء وقد لا يحصل، ففيه مرتبتان أيضا. قال ابن أبي جمرة ذهب المحققون إلى أنه إذا كان الباعث الأول، أي على كلمة الله، إذا كان الباعث الأول قصد إعلاء كلمة الله لم يضره من ضاف إليه، ويدل على أن دخول غير الإعلاء ضمنا لا يقدح في الإعلاء إذا كان الإعلاء هو الباعث الأصلي، ما رواه أبو داود بإسناد حسن، إسناد حسن. عن عبد الله بن حوالة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أقدامنا لنغنم، بعثهم ليغنموا، فرجعنا ولم نغنم شيئا، فقال اللهم لا تكلهم إلي. حاصل هذه المسألة أنه إذا قصد إعلاء كلمة الله وقصد غيره تبعا، فإن كان هذا الغير الذي قصده تبعا هو الرياء والسمعة، فهذا يفسد عليه جهاده، لأن الرياء يحبط العمل. لكن إن كان المقصود تبعا أمر من أمور الدنيا كالغنيمة أو كالراتب في هذا الزمان العطاء، فهذا لا يخل بالنية ما دام أنه يقصد إعلاء كلمة الله. ودلت على ذلك أحاديث كثيرة، منها هذا الحديث الذي ذكره الحافظ بعثنا رسول الله على أقدامنا لنغنم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إني تزوجت، قال كم أمهرت؟ قال كذا وكذا من الفضة. قال كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب من ذلك البعث فتؤدي ما عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخرج في البعث، ولا شك أن نية الصحابة وعلى كلمة الله ليغنم فيؤدي ما عليه. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي. فمن مقاصد الجهاد غنيمة أموال الكفار. قال العلماء وهذا من ضمن إذلال الكفار ومن ضمن هزيمتهم أن تأخذ أموالهم، فينوي بي أيضا نية صالحة أنه يضعف الكفار بأخذ الغنيمة عليهم. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من خارج يخرج من بيته لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسولي إلا كان له الأجر، رجع بما رجع به من أجر وغنيمة، فرجع على الغنيمة مما يقصد الرجوع به. فإذن هي ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يقصد إعلاء كلمة الله فقط ليس معها نية أخرى، وهذا لا شك أنها أكمل وهذا في سبيل الله. الحالة الثانية أن يقصد أمر من أمور الدنيا خالصا ليس له نية في نصرة الدين، فهذا ليس في سبيل الله، كما في قصة صاحب الثلاثة الدراهم، رجل لم يستطع الخروج إلى الجهاد فاستناب آخر يقوم مقامه، قال وما غنم الناس فنصيبي لك، فذهب ثم رجع قال إني لا أدري ما الغنيمة، سم لي شيئا غنم الناس أو لم يغنموا، قال لك ثلاثة دنانير أو ثلاثة دراهم، ثلاثة دنانير، فغنم الجيش فقتل ذلك الرجل. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمون له نصيبه أو للذي استنابه؟ قال ليس له في الدنيا ولا في الآخرة إلا الثلاثة الدنانير، لأنه خرج لأجله ليس له نية في غير ذلك. والحالة الثالثة أن تكون النية هي نصرة دين الله،

وهو من جوامع كلم صلى الله عليه وسلم إلى آخر كلام الحافظ، وهو كلام نافع لمن أراد قراءته. فإذا هذا الباب مما يحث الإنسان المقاتل في سبيل الله على تصحيح نيته، صحح نيته، يكون همه علا كلمة الله، لا يكون يقاتل غضب لنفسه أو حمية لقومه وبلده، فليس البلد بذاته مقدس، وإنما إن قاتل عن البلد يقاتل عنه لأنه بلد من بلاد الإسلام، يقاتل لأجل أن يحفظ الإسلام في هذا البلد، لأنه يقاتل لأجل ذات البلد أو لأجل تربة البلد أو لأجل حدود البلد، فليس هذا في سبيل الله، بل هذا مما قد يستدرك به الشيطان بعض الناس الذي قد يضحي بحياته ويبذل روحه ويريق دمه، ثم يأتي الشيطان يفسد علي نيته. فالمقاتل في سبيل الله ينوي أن يعلي الإسلام، ينوي أن يحفظ الإسلام في هذا البلد المسلم، الذي يقاتل اليهود، الذي يقاتل النصارى، الذي يقاتل المشركين، الذي يقاتل الروافض، يقاتل لأجل ألا يغيروا دين الله في هذه البلدان، فهذا يكون هو الباعث له والدافع له إلى القتال. فإن انضاف إلى ذلك تبعا كما سبق إرادة شيء من الغنيمة أو العطاء، فهذا لا يؤثر في نية الجهاد في سبيل الله. أخواني يقول ما معنى الحديث لا شيء؟ المعنى أنه لا يؤجر ولا يأثم، لا معنى لا شيء أي ليس هذا في سبيل الله، قتاله هذا لا شيء. أخواني يقول رجل قاتل لتكون كلمة الله العليا، ثم أتى شيء من الإكراميات فظلم فندم على ذلك، هذا لا يخل بالنية، لكن مما يهون على الإنسان هذا أن الذي ينال شيء في الدنيا من غنيمة أو عطاء يكون تعجل بعض أجره، والذي لا يصيب شيء من أمور الدنيا يتم له أجره يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجرهم، وما من سرية تغزو فتخفق وتصاب، أي ولا يغنمون شيئا إلا تم أجرهم، فأجر الآخرة خير مما في الدنيا. فالذي يستطيع يجاهد في سبيل الله دون مقاضاة شيء من الدنيا فهو أعظم أجرا له وأوفر لأجره إلى الآخرة. ولهذا السبب أحببنا لإخواننا نحن ألا يدخلوا في العطاءات وفي الأموال حتى تصلح نياتهم وحتى يحفظ الله عليهم أجرهم بكماله. وحين أتوا بهذا المال في رمضان الشيء اليسير اشترط عليهم شرطا أنه إن كان مقابل قتال فلا نريده ولا نقبله أبدا، فقتالنا أعظم من هذا الشيء، وإن كان هذا هدية دون مقابل قتال فنقبل الهدية كما قبلها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا هذا هدية حفظا لهذا العمل وهو الجهاد في سبيل الله. أخي يسأل عن حكم الدلالة الذي يعطاها من يصلح بين اثنين، جائز، هو يتعب يصلح يذهب إلى هذا ثم يرجع إلى هذا، يحاول يقرب بينهم ويفاهم بينهم فيعطى مقابل عمله بالمعروف ما تعرف عليه الناس، إذا تعرف الناس على شيء وأخذ فهذا جائز، فإن له عملا وله تعبا، له تعب. أخني يقول أهدي لي طيب من نوع البخاخ لا يوجد عليه كتابة، هل أستعمله؟ وهل إذا كسرته أعتبر مبذرا؟ لا لست مبذرا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. الغالب في هذه العطور الرشاشة هذه البحر.

0: الفخاخة أن فيها الكحول، فدع الأمر الذي تشك فيه تخلص منه، لو كسرته ما عليك شيء، بل بعضه فيه نسبة كبيرة، ربما بعضه يأتي فيه 50% من الكحول، وبعضها أكثر وبعضها أقل، فاجتنب ذلك كما أمر الله سبحانه وتعالى باجتنابه. أخوني يقول الذهب إذا بلغ 84 جراما كم الزكاة عليه؟ ليس عليه زكاة، إذا تم 85 فعليه الزكاة. يقول إذا كان فوق 84 جرام كم الزكاة عليه؟ الزكاة في ربع العشر، يقسم على 40، إذا جاوز 85 جرام يقسم على 40. فمثلا لو عنده 120 جرام من الذهب كم زكاته؟ ها؟ 3 جرام، يقسم 120 على 40 3، وهكذا. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
1: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. هذه الآية الكريمة أبان الله عز وجل فيها وجوب الاستقامة على أمر الله عز وجل، آمرا نبيه بذلك، وآمرا سائر المسلمين الذين تابوا إلى الله عز وجل من الشرك إلى الإسلام. وفيها بيان أن ما خالف الاستقامة وجانبها وأبعد عنها فهو من الطغيان ومجاوزة الحد، فدين الله هو الاستقامة على شرعه وأمره، وما عداه طغيان ومجاوزة لحده، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذا علم ذلك، فاعلم أيها المسلم أن الطغيان